وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك

نشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقدر

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان تداعيات الاعتداء الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. وزير الخارجية يجدد التأكيد على تضامن الأردن مع الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات. الحكومة توافق على توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية. الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026. اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته بغارة إسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض 3 طائرات مسيرة أطلقت من العراق بعد دخولها المجال الجوي.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم. وجوه عادية. بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل. كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حماسة كبيرة بعيشة مشجعين كرة القدم في العالم مع انتهاء الدوريات ونهائيات الكؤوس واقتراب كأس العالم. كويس المسلم يتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرياضة، عشان تكون حتى ممارسته للرياضة وتشجيعه في عبادة وفي اقتداء للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سيد من مارس الرياضة، سواء كان بالممارسة الجسدية أو حتى تشجيع الرياضة والرياضيين. ومن مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام مع الرياضة أنه في يوم من الأيام مر على نفر من قبيلة اسمها قبيلة أسلم، كانوا بتسابقوا في مسابقة الرماية. الرماية كانت في ذلك الزمن زي ما تحكي نهائي دوري أبطال، نهائي كأس العالم، نهائي الدوري، مين يأخذ الكأس. كانت منافسة قوية، أقوى منافسة الرماية. فالنبي ما مر مرور الكرام وما قال لهم هذا مضيعة وقت، لا، النبي شجعهم ووقف معهم يشجع بحماس، وقال كلمة عليه الصلاة والسلام: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أبوكم كان شاطر، ارموا وأنا مع بني فلان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صار يشجع إيش بأحد الفريقين ويآزروا إنه يفوز، فالفريق الثاني وقف بطل يرمي. فقال لهم النبي: ما لكم لا ترمون؟ قالوا له: يا رسول الله، إحنا كنا نرمي، لكن هسه كيف بدنا نرمي وأنت معهم، أنت بتشجعهم، إذن إحنا معك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارموا وأنا معكم كلكم. يا سلام، النبي كان مشجع بيبعث الحماس وبيقول لهم: أبوكم كان رامي، ارموا، أنتوا أبطال. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا شغلة، إنه ما نتعصب. يا أخوان، اليوم اللاعبين في الملاعب العالمية شو بيسووا؟ مباراة طاحنة، كلاسيكو، أقوى مباراة في العالم، تنتهي المباراة مهما

كانت النتيجة بتلاقي اللاعبين من الفريقين بيسلموا على بعض وبتباوسوا وبيضحكوا وبيحكوا مع بعض روح رياضية عالية. طب الجمهور العرب شو بيعملوا؟ بيطحنوا بعض طحن على مواقع التواصل. لا احنا اولى. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا بيقول ارموا وانا معكم كلكم. فاحنا بنشجع عشان نشوف رياضة حلوة بس بالنهاية خلص انتهى، اللي فاز فاز واللي خسر خسر. عصبيتك ما راح تغير النتيجة. والإسلام له فلسفة خاصة في الرياضة، ففي الإسلام الرياضة مش مجرد لعب لا، لكنها إعداد للمؤمن حتى يكون قوي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والنبي كمان ما كان يكتفي بس بالتشجيع، لا كان عليه الصلاة والسلام هو بأبي وأمي يمارس الرياضة بنفسه. سابق السيد عائشة مرتين، فسبقت السيد عائشة بالأولى. كان شو يحكي للصحابة؟ يلا روحوا قدامي، امشوا امشوا قدامي، بدي العب انا وامكم. فيمشوا الصحابه والنبي يحط لها يقول لها من هون لهناك اللي بيسبق بيفوز. فالمره الاولى سبقته السيده عائشه رضي الله عنها، النبي حفظها استدها في الاياب. فمره ثانيه النبي بيقول لها يلا بدنا نتسابق، قالت له رسول الله انا هسه نصحانه ومليانه، قال لها بدك تتسابقي فيش مجال. فسبقها صلى الله عليه وسلم ومازحها، قال هذه بتلك. وكما كان عليه الصلاة والسلام كمان شو يعمل؟ كان يشرف على السباقات اللي بتكون في المدينة، يرعى هو الألعاب والمسابقات، سباق الخيل سباق الإبل، ويخصص لها مضمار ويوزع صلى الله عليه وسلم الجوائز على الفائزين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قوي البنية، وهذا اللي بدنا إياه من الرياضة. في رجل اسمه ركانة، هذا ركانة كان أشد قريش قوة، ما حدا صرع أبدا، كان بحب المصارعة ولم يصرع أبدا. فإجا النبي دعاه للإيمان، قال له إذا بتصرعني يا محمد بسلم فيك، شو رأيك؟ النبي كان عمره 60 سنة. فقام النبي وصرعه، قال له زبطت معك هيك، واحدة ثانية فصرعه، قال له زبطت معك الثالثة فصرعه. فذهل ركانة من قوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان منه إلا أن أسلم. اليوم لما نشوف منتخبنا الوطني النشامة في كأس العالم وفي عليهم مهمة كبيرة جدا، لأنهم ما بيمثلوا 11 لاعب أو فريق، لكنهم بيمثلوا وطن كامل كلهم وراهم. فإحنا بنحكي لهم ابذلوا مجهودكم، وجهدكم دائما مقدر، والجماهير واللاعبين وكل الأسرة الأردنية هم فريق واحد، بيمثلوا الروح الرياضية اللي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام في الخندق بيعمل في يده، وإحنا اليوم في خندق واحد بيحمل التراب مع أصحابه ويشجعهم بالأراجيز، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وبيقوي عزمتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام عشان إحنا نكون في ممارستنا للرياضة عبادة، حتى وإحنا نتفرج عبادة لابد من التحلي بآداب النبي، آداب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول شيء الروح الرياضية، التواضع عند النصر والصبر عند الخسارة. لأنه في يوم من الأيام كان عند النبي ناقة كان يشركها في المسابقات، هاي الناقة كانت لا تهزم أبدا، يعني دائما متصدرة ودائما فائزة ودائما موسمها، يعني موسمها كيف مثلا بالأردن اليوم مثلا والله بيقول لك الموسم لنادي الحسين إربد، والله الحسين إربد اليوم السنة هاي اكتساح. طب بده يظل اكتساح على طول؟ لا، فبنا نتعلم عند الهزيمة إننا نتواضع ونصبر ونرضى بالخسارة، وعند الهزيمة نفرح بتواضع بدون ما نتكبر أو نهين الطرف الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام كانت ناقته هاي دائما بتفوز، دائما بتفوز، حتى أجا أعرابي، أعرابي ناقته ضعيفة مسكينة هيك هزيلة، فقال للنبي يا رسول الله بسابقك، فالنبي قال له طبعا على طول يلا، وبدأ السباق. والصحابة بيشجعوا بناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فسبقتها ناقة الأعرابي، فشق ذلك على الصحابة، أوف عصبوا زعلوا بدهم يدقوا في الزلمة، وين رايحين وين رايحين. النبي قال لهم لا اهدى اقعد، حق على الله لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. بتلاقي السنة هاي والسنة اللي بعدها سنتين ثلاث بيفوز فريق، بس ما بيضل يفوز أبدا الأبدين، لا تلاقي فيه فريق ثاني بيطلع بنفسه وبيفوز عليه. فكما انت رضيت بالفوز هان وفرحت فيه، بدك ترضى بالخسارة. ما في واحد مرتفع دائما، ما في دائما، عشان هيك نتجنب التعصب الأعمى. فلازم تكون الرياضة وسيلة للمودة والقوة، مش سبب للشتم أو الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد. فرسالتنا للجمهور حتى يكون في تشجيعنا للألعاب الرياضية عبادة، إن نشجع برقي ونجعل من الرياضة فرصة
لتمتين الروابط الاجتماعية، اللي بيفوز بتقول له مبارك وهو بيقول لك هارد لك، تمام؟ هيك بيكون إيش في تنمية للروابط الاجتماعية. الفوز الحقيقي أخواني اليوم، خاصة اليوم مع ما بنشوفه من سلوكيات المشجعين، الفوز الحقيقي هو الحفاظ على الأخلاق قبل الأهداف. ورسالة إلى الأباء والأمهات، وإحنا مقبلين على عطلة صيفية وهي طويلة نوعا ما، لا تخلوا أولادكم مشغولين بالتابلت والبلايستيشن والألعاب الإلكترونية، لا، طلعوهم وعلموهم ألعاب رياضية، سجلوهم بالنوادي، كرة قدم، كرة سلة، تايكواندو، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، أي رياضة من الرياضات النافعة المعاصرة. فالبدن القوي وعاء للعقل القوي، وكذلك وعاء للإيمان الراسخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شبابنا ويحفظ بلادنا ويجعلنا دائما في طليعة الأمم قوة وأخلاقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: على عين عين وتسمع.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
1: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا، فبارك اللهم لنا فيها واحفظنا واحفظكم يا أرحم الراحمين. بسم الله نبدأ. أسعد الله هذه الصباحات بكل خير ومحبة ورزق وبركة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق وفعل الحق ونشر الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويتبعون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة وكلمتنا واحدة وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يثوب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 0784631.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: اللهم معنا سائمي هذا الصباح، اكتب لنا خير الأقدار وافتح لنا أبواب رزق والطمأنينة، املأ قلوبنا رضا وسكينة، اجعل يومنا هذا جبرا للخاطر وبركة في العمر والرزق. اللهم آمين يا أحمد العيسى وحمزة الرفاعي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم في أول يوم من ذي الحجة نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم،
0: يا الله.
1: ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم،
0: يا رب.
1: اللهم أعنا في هذه الأيام المباركة على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،
0: يا رب.
1: وارزقنا فيه تفريجا الهموم، واعطنا سعة الأرزاق،
0: آمين.
1: واستجابة الدعوات، واجعلها أيام سعادة ورضا، وبلغنا يوم عرفات واكتب لنا من القبول والغفران بفضلك يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طرفة.
0: يسعد صباحك يا أم بهاء طرفة. اي والله
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
2: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
3: يسعد صباحك أخوي عامر، يسعد صباح المواطن الأردني، يسعد صباح كل من بسمعنا. اليوم بدي أوجه صباحي إلى الجنود المجهولين الموجودين عندك بالإذاعة، بقدم لهم كل الاحترام والتقدير، العاملين على كل هذا النشاط. والصباح الجميل، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب أيام فضيلة علينا وعليكم. أخوكم أبو سام من الزرقاء.
0: يا حي الله أبو سام، أسعد الله صباحك ويا شباب صبحوا عليك كمان كم.
4: صباح الخير عمو عامر، معك راشد هاشم من القرآن.
5: الله يسعد صباحك أستاذ آمن. اللهم أني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم من نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. الله يسعد صباحك.
0: صباحك يا سيدي.
5: معك أخوك عبد الله محمد من سحاب.
0: يلا حييك. يلا حييك يا أخوي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
6: صباح الخير أخونا أبو محمد.
0: عليكم.
6: صباح الخير على جميع المستمعين. صباح الخير على إذاعتنا إذاعة عين.
0: الله يسعدك.
6: صباح الخير على الشعب الأردني. اللهم احفظ الأردن أرضا وملكا وشعبا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أسعد الله صباحكم جميعا، وبارك الله لنا ولكم في أرزاقنا وأرزاقكم.
0: اللهم أمين.
6: أخوكم رامي البطران.
0: يا هلا يا أخوي رامي، سعد الله صباحك.
7: ما نستغفرك ولا نستغفر استغفارا طهر النفوس من أوزارها، ونشهد لك شهادة نحشر تحت ظلالها.
8: أبو محمد الحبيب، ربي يسعد صباحك.
0: صباح.
8: إن شاء الله السنة الجاي وانت عجب العرفات.
0: احنا وياك والسامعين يا رب العالمين يا أبو عمر.
9: أردن أرض العزم أغنية الضبا، نبت السيوف وحد سيفك ما نبى، في حجم بعض الورد إلا أنه لك شوكة ردت إلى الشرق الصبا. اشتقنا للأردن واشتقنا لعمان.
0: يلا حييك.
9: كل نزلة على عمان إلها شعور مختلف. لو قعدت ألف سنة بالغرب، كل نزلة على عمان إلها شعور مختلف. الله يصبحكم بألف خير. قربت النزلة على عمان، إن شاء الله بنلقاكم بصحة جيدة يا رب على خير وهدات بال
0: يا رب. إن شاء الله يا سيدي ترجع سالم غانم يا رب العالمين. يا الله الله يحييك، يسعد صباحك أنتوا جميع إخوان المغتربين. إي والله.

0: يسعد صباحك أخوي عامر.
1: صباحك يا سيدي.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ربي إني مغلوب فانتصر. نسأل الله السلام للجميع. أبو علي العزام.
1: يلا حييك يا أبو علي. اللهم
2: يا صباح الخير يا صباح الورد.
1: صباح الورد يا سيدي.
2: تعودنا على هالصباح الحلو، صباح إذاعتنا الحبيبة إذاعة عين.
1: الله يسعد صباحك.
2: المتطورة والمتوهجة دائما بصراحة.
1: إن شاء الله
2: يا يعني سيدي. كل يوم نحس في إشي جديد، كل يوم نحس إنه تتناولوا مواضيع جديدة على كافة المستويات ومن البداية النهار بصراحة. فتحية لك أستاذ عامر.
1: الله يسعد صباحك
2: وعلى مجهودك. تحية لك كل الكادر اللي بيعمل معك.
1: الله يحييك.
2: جهود مشكورة ومشكورة جدا.
1: الله يحييك.
2: يعني جدا جدا مستمتعين بهالإذاعة وظهور بهالإذاعة بصراحة أعطانا طاقة جدا إيجابية. فالله يعطيكم العافية وإذاعة عين الأولى دائما بصراحة.
1: الله يبارك فيك طول عمرك. الله يحفظك يا رب العالمين.
0: صباح الخير لجميع العاملين في عين اف ام ولك سعد. أخي عامر
1: الله يسعد صباحك.
0: الحياة سيدي. علمتني إياك أن تتسول الحب أو تفرض نفسك على العابرين في حياتك. بل عش عزيزا بذاتك ولا تتوقع أن يحبك من أحببته ويقبل بك من قبلت به. علان صوافته.
1: الله يسعد صباحك بصلاة طيب. والله
3: مستمعين حاب أصب على زميلي أمجد خلف من أخوك عصام الشوبكي.
1: ونعم

0: صباح الخير اخوي عامر.
1: يسعد صباحك يا سيدي.
0: الله يسعد صباحك.
1: صباحك.
0: حاب اصب على اخوي حامد ابو حامد.
1: الله يحييك. ويحييك.
2: صباح الخير ابو محمد الاكبر الكادر عين المحبوبه لدينا.
1: الله يسعد صباحك والله. واحد من الشباب معلق على اليوتيوب السلام عليكم يحكوا عن حذف الوحدة العاشرة بالتوجيه. الله يا عم يوفقك والله.
3: سلام عمر انا دانيال الشوارع وحبيت اسلم عليك.
1: يسلمك يا عمي ويحفظك والله.

0: الخير عمو.
1: صباح الورد عمو.
0: أنا داي خراب
1: ونعم. بارح عملوا التشكيل الأولي للمنتخب مزبوط، وظل تقريبا شهر عن كأس العالم، تقريبا ظل شهر. فاليوم حابين نحكي عن المنتخب. إذا احنا ما دعمنا المنتخب مين بده يدعمه؟ انتوا شفتوا كيف احنا بكأس آسيا ولا بكأس العرب كيف كان الوضع؟ الله المستعان، الله يوقف معنا يا الله، يا الله بياض الوجه يا الله.

0: دائما بنبلش يومنا الحلو يومنا الجميل بالصلاة على حبيبنا
1: اللهم
0: الرسول
1: صلي
0: عليه أفضل
1: وسلم
0: الصلاة
1: على
0: والسلام
1: رسول
0: عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على رسول
1: اللهم
0: الله.
1: صلي وسلم وبارك على رسول الله.
2: عامر جوب يا نجم بالسماء عالي
1: علي.
2: طمنا عنك يا الحبيب الغالي.
1: ربي يكرمك ويحفظك
2: عامر متى إن شاء الله. طمنا على الرواتب أستاذ عامر متى إن شاء الله.
1: قبل العيد رضا من أخوك يا يم.
3: الله يصبحكم بالخير.
1: صبحك وربك.
3: إذا مشو يعني من نلعب مع ميسي وشو ميسي وشو مرقته يا
1: أيوة
3: أنو ميسي هذا أنو ميسي والله غير نلعب معهم ونطلعهم 3-0
1: يا أبي 3-0 يا

0: شباب اليوم بدنا نحكي عن المنتخب وعن اللاعبين، عن التشكيلة، عن الاستعداد، عن شو ممكن اليوم الواحد يقدم للمنتخب خلال شهر، قال شهر واحد. إذا ما دعمنا اللاعب اليوم معنويا ونفسيا وماديا ترى الموضوع مختلف. اليوم الدعم المعنوي ممتاز جدا، وإحنا شفناه في المباريات الأخيرة للمنتخب وتأهله لكأس العالم، كان دعم كثير ممتاز. حتى أولادنا الصغار وإحنا بطلنا نلبس تيشيرتات عليها ميسي وكريستيانو رونالدو، يعني مثل أول صرنا نلبس التعمري ويزن نعيمات وكل اللعيبة هذول بالمنتخب وانبسطنا عليهم. صح بتصير بالدوري بالكاس بعض المماحكات هاي بين الجماهير، لكن بالتالي بيظلوا المنتخب، عند المنتخب كل هالخلافات هاي بتروح إن شاء الله. فاليوم بدنا همتكم مع المنتخب، بدنا اليوم نشوف تفاعلكم مع المنتخب. يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إنه يكون أملنا في هذا المنتخب في مكانه وفي محله، وهم والله شباب إنهم إن شاء الله على قدر المسؤولية بإذن واحد أحد. وراح يكون معنا معالي مروان جمعة نائب سمو رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم حتى يتحدث لنا عن أخبار المنتخب، عن أخبار اللاعبين، عن كل شيء يخص كأس العالم وكل شيء يخص المنتخب. حاولت أتواصل مع عدد من اللاعبين المنتخب، في منهم على الأغلب إنه ما حد راح يطلع للإعلام هالأيام هاي، وهذا هو الصح للأمانة، هذا هو الصح. يعني لازم اليوم ينعزلوا عن الإعلام، عن مواقع التواصل الاجتماعي وعن كل هاي النقاط، لغايات إنه يكون عندهم معسكراتهم الخاصة، تكون عندهم تمرينات التمارين الخاصة، وخصوصا إنه المنتخب بعده ما حط التشكيل النهائي للاعبين. بس مبارح لما شفت لائحة أسماء اللاعبين تقريبا نفس اللاعبين، هم تقريبا نفسهم باستثناء سميري لأنه الله يشافيه ويعافيه، يزن عماد، أدام القرشي، هذول المصابين الشباب ما بيقدروا يلعبوا، هاي خسارة والله للمنتخب، والله إنها خسارة للمنتخب.
1: صباح الخير أستاذ عامر، يا وجه الخير، الخير بوجهك إن شاء الله،
0: وجهك
1: إن شاء الله التوفيق للمنتخب في كأس العالم،
0: يا
1: إن شاء
0: رب.
1: الله يبيض الوجه
0: يا رب يا الله.
2: زمان لما كنا نقول منتخب الأردني كنا نقول إيه هذا منتخب العصير، لا الأيام هاي مع المنتخب كل إشي بصير
0: إن شاء الله.
2: يلي كانوا يستهزئوا على المنتخب، المنتخب هاي يوصل أمريكا وإن شاء الله رح يشرفنا ويعرفنا، رح يعرفهم إنه كرة القدم ما فيها مستحيل. إن شاء الله بالتوفيق للنشاط لرفع راية الوطن في الملاعب العالمية
0: إن شاء الله.
2: أحمد علي
0: عبد الله،
3: يسعد صباحك يا أخوي عامر.
0: صباحك.
3: طبعا إن شاء الله إن شاء الله إنه الله يوفقنا
0: يا رب يا رب
3: كأس العالم. بس أخي في واحد في لاعب
0: والله
3: أنا استغربت إنه ما استدعوا للمنتخب،
0: صيصة
3: مؤمن أو أيمن الساكت
0: صحيح
3: إنه بيلعب
0: مأمون، يعني صح
3: عنده إشي.
0: والله في لعيب كثير وصيصة ترى ما استدعوهوش.
4: أسعد الله صباحكم جميعا الأخ الحبيب أبو محمد،
0: بعد ما مش مبين
4: الله يسعد صباحك المستمعين في قناة عين.
0: الله يحييك.
4: بالنسبة لتشكيلة المنتخب الأردني يعني تشكيلة مقنعة، جميع اللاعبين اللي استدعاهم المدرب، المدرب هو أدرب باللاعبين وبالنهج الكروي اللي هو بده يلعب فيه والخطة اللي بده يلعب فيها. فأنا ما بحب من كل حدا إنه يقعد يضغط على المدرب استدع فلان واستدع فلان.
0: والله إنك صادق
1: أستاذ عامر،
0: الله يعطيك العافية. بس أقول لك شيء، صدقني إحنا ما صار عندنا منتخب إلا لأنه بطل فيها ضغوطات، حط اثنين من هون وثلاث من هون واثنين من هون ما بزبط. احنا المدرب هذا الزلمة نثق فيه وثق فينا وطالع معنا كأس العالم، خلينا نعطيه فرصته كاملة وان شاء الله انه يكون قدها بإذن الله بإذن واحد.
1: معنوياتنا عالية بالنسبة للمنتخب اللي دائما علمنا عالية بإذن الله تعالى، يا رب انهم يبيضوا وجوهنا يا رب
0: ان شاء الله، وجهك ابيض وجههم ابيض،
1: المحافل الدولية
0: يا رب
1: تحفظ صاحب الراية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني طال الله في عمره
0: يا رب يا رب. وبعدين نشوف اليوم اخواننا بامريكا هذول المشجعين، رابطة المشجعين اليوم بدهم يصحصحوا معنا، نشوف شو محضرين. مش بس يجي عليهم الاردنيين هناك يطبخوا لهم منزف. ها إذن بسم الله نبدأ.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: 0 6 5 800 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
6: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
5: وكفالة 8 سنوات
6: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 0655-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
7: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. اللهم اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات يا أرحم الراحمين يا الله. الشباب قالوا لي بدناش نبث على الفيسبوك لأنه بتحط أغاني للمنتخب، فعلى اليوتيوب وعلى التطبيق. الله يجزيك كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتحدث عن المنتخب قبل كأس العالم، قبل ما يروح على كأس العالم. مشاركة منتخبنا الوطني بكأس العالم مش مشاركة عادية، هاي ترى فرحة وطن، فرحة كامل لشعب تعب وصبر وحلم وحلم سنين طويلة. بكرة لما تشوف علمنا بين هالإعلام بالعالم كأس العالم بتحس إنه قلبك صار يدق بطريقة مختلفة، وكلكم عشتوا هاي اللحظة بقطر. بتتذكر كل لحظة وقف فيها الأردني مع النشامة، كل خسارة قبل الفرح، بكل أمل كان يكبر من مباراة لمباراة. الأردن اليوم مش رايح يمثل حاله بس بكرة القدم، ترى رايح يمثل شعب عنده عزيمة، عنده صوت، هذا الصوت راح يوصل للعالم كله بإذن الله. كل بيت بالأردن راح يكون ملعب، كل شارع راح يلبس أبيض وأحمر، كل واحد راح يقول هذول نشامة وهاي بلدنا، والله بيض وجوههم بيض وجوهنا. ماشي، هي كأس العالم مباريات والناس متعودة، وخصوصا المنتخبات الكبرى منتخب متعودة على هذه التصفيات، بس احنا بالأردن شايفينها قصة غير. يعني كل واحد تحس انه كتبها بيده، وصل للمونديال بقلوب هالرجال ودعوات هذا الشعب الطيب. وصدقا مجرد سماع اسم الأردن بكأس العالم طب كافي بيخلي الواحد يفتخر. كنا زمان نحلم نشوف الأردن بكأس العالم ولو مرة بالعمر، اليوم صار إن شاء الله الحلم حقيقة. إحنا ما وصلنا بالحظ، ها النشامة ما وصلوا بالحظ أبدا، وصلوا لأنهم آمنوا بحالهم ولأنه وراهم شعب عمره ما تخلى عنهم. كل مباراة كانت تقول لنا قصة صبر، وكل هدف كان فرحة تدخل كل بيت أردني بدون استثناء. اليوم وإحنا نستعد للمونديال بتحس إن الأردن كله صار قلب واحد، من عمان للرمثة، من الكرك للعقبة، الكل حامل نفس الفخر نفس الدعوة. الله يوفق النشامة. هاي المشاركة مش بس لكرة القدم، هاي لحظة وطن كاملة بتحكي للعالم إنه الأردن حاضر. لحظة إطلاق صافرة الحكم بأول مباراة هيك تخيلها الساعة، مباراة للمنتخب الأردني أمام النمسا بكأس العالم، واللعيبة فايتين، ها مش راح تكون مجرد بداية للمباراة أبدا. يعني الآن أنت تخيلها بعقلك إنه هالجماهير مليانة، وفاتوا لعيبتنا مع المنتخب النمساوي والاثنين فايتين على الملعب، شو بده يكون شعورك؟ ثواني قبل ما تبلش المباراة قلوب الناس بالأردن كلها راح تكون معلقة بالملعب، عيون مليانة دمع وفرح وفخر، ملايين الدعوات طالعة باسم النشامة. تخيل بس لحظة دخول اللاعبين الأردن لأرض الملعب والعلم الأردني موجود بين الأعلام، ومش أي أعلام، أكبر منتخبات العالم. سلام ملكي يعزف بالمونديال لأول مرة، وقتها كل أردني بالمدرج وغير المدرج بالدار بيحضر بسمع راح يردد، لأنه الحلم اللي انتظرناه سنين صار حقيقة قدام عيونه، وصار يشوف اللعيبة قدامهم. المشاركة الأولى بأول مباراة مش راح تكون ترى 90 دقيقة أبدا. شعور وطن كامل وصل للعالم، إثبات إنه الأردن ماشي صغير بحجمه يا أخوي الجغرافي، بس إحنا كبير بهله بعزيمته. وبس يجي الحكم يصفر هالصفارة هاي يوم 11 من حزيران وصيروا يلعبوا باصات بيناتهم، خصوصا إذا النمسا بلشوا قويين، بفصلنا عن صفارة انطلاق أولى مباريات كأس العالم اليوم يا أخوان تقريبا 576 ساعة. طول عمرنا نتمنى وشو نقول أبا يميت بدنا نروح على كأس العالم، أين رحنا على كأس العالم؟ زمان كنا نقول إنه الأردن مشارك من أجل المشاركة، اليوم بطلنا بدنا مشاركة بدنا نتائج. اليوم في ناس بيقولك يا أخوي خليهم يطلعوا من أول دور، وفي ناس بيقولك لا إن شاء الله غير يثبتوا ويطلعوا قد حالهم. عنا نجوم ونجوم محترفين،
بتعرف شو الفرق بين لعيبة الأردن ولعيبة المنتخبات الثانية؟ احضروا المباريات لما تصير مباراة ويجيبوا جول يا زلمة، بتحس انه بديه بيجيب الجول، بكل حواسه بيجيب الجول، بيشتغل بعقيدة وبانتماء، بده يفرح الناس لأنه شافهم تعبوا، ولا خلنا نفرحهم. الرياضة طول عمرها هي اللي بتفرحنا، الرياضة طول عمر المنتخب على وجه التحديد بفرحنا، ببسطنا، بخلينا نطلع بننسى همومنا حتى لو يوم يومين ثلاث ننساه بنحطه على جنب، قول مش مشكلة، المهم خلينا ننبسط. المنتخب لأنه احنا بالأردن يا أخواني تعودنا على فكرة إنه الفرح صعب، تعودنا نحارب بكل تفاصيل حياتنا، بالرزقة وبالغربة وبالقراية وبالدراسة وحتى بالحلم، تعودنا على كل هاي المواضيع، وتعودنا كمان جديد إنه نفرح لما يفوت المنتخب، بتختفي الفروقات، كلنا عنا أمنية واحد نشوف المنتخب بفوز. هذا المنتخب بشبهنا، بحياتنا ما أخذنا شيء بسهولة. إحنا إذا بنحلم ماشي، تلاقيك صافن وطالع لمبة ولا طالع السماء ولا طالع على مكان، بتلاقيك بتفكر بداخلك وبتضحك، تضحك الله أعلم وين بتوصل بتفكيرك، تصح. هذا المنتخب مثلنا، بحلم جيل كامل راح يكبر وهو يسمع عن المنتخب. اليوم الناس مش بس بتحلم، الناس صارت تؤمن، تشوف لاعب الأردن وهو يغني السلام الملكي بعيونه بقلبه بلسانه بجوارحه بكل شيء، وتشوف هالجمهور بركض وراء المنتخب كأنه بركض وراء عمر كامل من الانتظار. تفهم انه القصة أعمق من مباراة، والقصة أكبر من تأهل، قصة وطن، قصة شعب، والأهم قصة فرحة. بدنا نفرح بشان الله، بدنا نفرح يا زلمة، والله بيستاهلوا النشاط.

0: اخوي عامر لازم المنسف يمنعوه على اللعيبة من هون لبعد بعد كاس العالم، خليهم يركزوا شوي.
1: صباح الخير ابو رجوب، ان شاء الله باذن الله تعالى احنا راح نوصل مستوى كبير ومتقدم
2: ان شاء الله،
1: وراح نفاجئ الكل باذن الله
2: يا رب.
1: يعني المعنويات عاليه نار
2: يا اخواني، المعنويات ترى والله المعنويات،
1: يعني بالله عليك كيف نحضر المباراه؟
2: ما هو بقى
1: يكون في تاخير دوام ولا في عطله ولا شو الوضع؟
2: والله انا بطالب يكون في مرونه على اقل تقدير، مرونه بدنا نحضر، يعني مش يقول لي على الثمانية على الثمانية، خليها على التسعة ونص يا زلمة.
3: صباح الخير أخوي أبو محمد، صباح الخير لكل المستمعين. بداية بالتوفيق للمنتخب الأردني
2: يا.
3: النشامة، هذول النشامة ما منهم سلامة
2: يا.
3: وبالعادة عودونا دائما النشامة في البطولات المجمعة أنه يكونوا عقد المسؤولية ويبنوا بلاء حسن
2: صحيح.
3: وإن شاء الله نصل لأبعد حد وحسب الإمكانيات اللي عندنا، وإن شاء الله أن التشكيلة بتكون بتمشي يعني بتمشي مع المجموعة اللي هم فيها
2: إن شاء الله يا رب
3: يا رب العالمين.
2: يا رب يا رب عليك التوكيل يا أخوان، يا الله عليك التوكيل. ترى والله الدعم النفسي والمعنوي مهم، ترى والدعم المادي ترى مش مهم، مهم جدا جدا جدا، وعندنا دليل، والله عندنا دليل، الاستثمار المالي باللعيبة وبالأندية وبالمنتخبات ممتاز، ترى ادعموا هاللعيبة بشأن الملائكة.
4: أستاذ عامر يسعد صباحك.
2: صباحك،
4: نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق
2: يا
4: للنشامة
2: يا رب
4: في كأس العالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق دائما أبدا لكل اللاعب الأردنيين
2: يا رب يا رب،
4: اللي أصبحوا موجودين في كل الأندية الموجودة الأوروبية والعربية
2: يا رب.
1: صباح الخير أبو محمد.
2: هلا يا سيدي، يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباح المنتخب اللي رافعين راسنا ومشرفيننا، الله يسعد صباح الجميع.
2: صباحك.
5: الله يسعد لي صباحك اخوي ابو محمد. والله النشامه قول وفعل، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء
5: ان المستحيل مش عليهم، هم اللي حيصنعوا المستحيل
2: ان شاء الله يا رب.
5: ان شاء الله حيكون فيه نتائج لصالحنا تفوق التوقعات
2: ان شاء الله.
5: اول شيء، ثاني شيء يا اخوي النشامه اللاعيبه كلياتهم رفعوا حالهم ورفعونا معاهم ورفعوا اسم الاردن عالي. اليوم انت متخيل كميه الناس مهتمة في الرياضة اللي دخلت تشوف شو هي الأردن، شو السياحة اللي في الأردن.
2: والله إني تمنيت إنه نشتغل أكثر، والله إني تمنيت نشتغلوا أكثر. وشو عليه نجيب ميسي على الأردن؟ شو عليه؟ خلوا يجي روج الأردن، من نجيب ميسي على الأردن منقول له هذا المنتخب بدك تواجه بكأس العالم، هذا شعبه ظلك طعمه من هالمنسف تيدوخ. ها أحمد صباح الخير.
6: صباح الخير استاذ عامر.
2: هلا يا سيدي كيفك؟
6: يسعد صباحك، يسلمك طول عمرك.
2: الله يسعد
6: صباحك، بشكرك على الكلام الوطني وحسك اللي حكيته بتشبيهك للمباراه، وانت جاوبت استاذ عامر احنا تاهلنا بحبنا للوطن، اللعيبه تاهلت بدعاء كل اردني واردنيه بغيرتهم على الوطن بحبهم للوطن. انت مجرد ما تتاهل لكاس العالم رغم قله الامكانيات اللي عندنا استاذ عامر فهذا انجاز بحد ذاته
2: صحيح،
6: وما حدا يحكي انه احنا رايحين نفوت من الدور الاول ويكفينا شرف المشاركه والامور هاي، لا لا لا
2: لا لا
6: بعد مشيئة أيوة. الله من خبرتي الرياضيه، وانا بوعدك بعد مشيئة الله راح يعمل، انا مطلع يعني مطلع مضبوط، والمنتخب قد يعني النمسا ما بتخوف.
2: أه.
6: الجزائر كل الفخر لها ولاسمها وتاريخها، لكن مش صعب على النشامة.
2: أه.
6: مدرب الأرجنتين من تأهلت الأردن لكأس العالم وهو عم بتابع المنتخب الأردني وبيقول لك مين هذا الفريق اللي من لا إشي قاعد بوصل
2: صحيح.
6: وهذا الإشي صدقا أنا بحكيه بعيدا عن المشاعر، رياضيا من خبرتي بالإعلام الرياضي، هذا الإنسان قاعد صله فترة بس بيعمل سيرش على المنتخب الأردني وقاعد بيشوف شو هاي البلد اللي فعلا قلة إمكانية

0: كل العالم يعملوا سيرش على جوردن وشوفوا العدد اللي مره كم مره نعمل سيرش على الاردن. هاي نشام عرف على راس البلد، وباذن الله احنا وراهم، ومن هسه قاعدين نستنى المباراه.
1: بنروح على الدور الثاني احنا؟
0: بنروح باذن الله. استاذ عامر انا اتذكر مكالمتي معك وقول احمد الدلبيح ما قال على الدور الثاني، على الدور الثاني، وان شاء الله
1: نشامك ابو الدلبيح اذا رحنا على الثاني. اذا صباحك ابو الدلبيح اذا رحنا على الثاني ما يرد غير لسانك، طلبك بلسانك يا بدر. ان شاء الله غير الروح باذن الله. طارق صباح الخير يا طارق.
2: صباح الخير استاذ عامر، كيف حالك؟
1: الله يحييك،
2: كيف امورك؟ تمام
1: والله، فضل ونعم. شلونك؟
2: الله يطول عمرك. اول شيء بالنسبه للتشكيله، تشكيله اكثر من رائعه يعني،
1: ممتاز.
2: بعدم وجود الصيصة لاعب ابدع بالدوري الاردني، وكان افضل لاعب بالدوري الاردني. مع ذلك التشكيله يعني اكثر من رائعه. الناس ندخل بالمدرب ولا نكون عاطفيين زياده، كل واحد يحط لاعب من عنده.
1: ايوه، خلينا نعطي الثقة، خلينا نعطي الثقة للمدرب، يعني ندعمه حتى بتشكيلته، ندعمه بكل شيء، ندعم الاتحاد بكل شيء.
2: بالضبط. ثاني شيء باذن الله الدور الاول متحطين بسهولة، بسهولة ان شاء الله.
1: قبل يا احمد، الله يسمع منك يا طارق، الله يسمع منك.
2: الله. وفي شغلة ثالثة استاذ، احنا اول مرة بنطلع لكأس العالم، اول مرة بهذا الحياة. المفروض الدولة يعني تبسط الشعب يعني.
1: إذا انت بسؤلف ليش مستحي اسأل، ويش بطيت صوتك، شو بدك منها؟
2: خلونا نعطل عند المباريات.
1: اسمع، لو قلت لوقتها مرج ان شاء الله. بتعرف اذا فازوا يا زلمة كل شيء سهل هذيك اللحظة. ان شاء الله يا رب، يا رب
2: يعني بدنا نتفرج عليهم وهم يجوا الصبح.
1: قول ان شاء الله، قول ان شاء الله. الله يسعد صباحك. والله ببعث لصديقي لي الان بقول لي اقسم بالله امبارح حضرت ملخص مباراة الاردن والمغرب في نهائي كاس العرب، قولي والله بس خلصت اني انقهرت، كأنها كاينة بث مباشر. قال لي بتكتشف انه اللاعبين والله ما قصروا ولعبوا باحتراف. الله يوفقكم. اي والله. احمد صباح الخير يا احمد.
3: يا منتخبنا نبارك بجهودك.
1: جهودك
3: يا منتخبنا نبارك بجهودك، حققت النصر ووفيت بعودك، بخبرة وإرادة وفن وتجلي زينت الملعب أجمل ورودك.
1: ورودك صح لسانك.
3: بأسك شديد وعزومك قوية، بأسك شديد وعزومك قوية، واثق من فوزك 100%.
1: يا رب.
3: قدمت في فنك فقرة فنية، وبأخلاق الفارس قدمت جهودك، أردني نشمي وراسك بالعالي، يا ذهب صافي يا راس مالي، سيد الملاعب أول وتالي، هزيت شباك الملعب برعودك، العب يا الغالي يا فخر بلادي، العب يا الغالي يا فخر بلادي، لغن القمري والطير الشادي، أسطورة عصرك كنت أول بادي، نتباهى فعلك ونبارك زودك.
1: صح لسانك، بارك الله فيك شيخ شعر احمد، بارك الله فيك احمد طوافي.
3: اول شيء يسر صباحك.
1: صباحك جميعاً. صباحك
3: الشاعر احمد الطواف، شاعر
1: معروف
3: البلاد الشماليه.
1: الله يحييك.
3: الله يحييك. احنا ان شاء الله بكل فخر واعتزاز وبكل ثقه نشجع منتخبنا، منتخب النشابع، وان شاء الله ان يكون بكاس العالم، وان شاء الله انه نتاهل للدور الثاني
1: ان شاء الله،
3: واحنا خلف المنتخب
1: يا رب.
3: قلبا وقالبا، قلبا وقالبا ان شاء الله
1: ان شاء الله.
3: وهذه فرحه راح تعم الأردن إن شاء الله بيتأهل منتخبنا إلى الدور الثاني.
1: يا رب يا رب يا رب يا رب يا أخوي، يا رب يا رب. الله يسعد صباحك وصح لسانك. نادر صباح الخير يا نادر.
4: يلا حيهم صباح الورد، كيف الحال؟
1: صبحك وربحك يا نادر.
4: الله يرضى عليك. الله، والله أنا منحضرك من الإمارات كل يوم شايف شايف، وانت يعني بالنسبة لنا بوابة من خلالك منشوف الأردن كل يوم.
1: الله
4: يا ربي، شكرا على البرنامج.
1: ابدا يا سيدي، صبحك وربحك هذا واجبنا. كيف امورك؟
4: الله يعطيك العافيه. الله يحييك. لا ذهب جخ الحمد لله.
1: بدنا همه، بدنا المنتخب.
4: لا انا والله بدي اقول لك، انا بدي اقول لك ان ما اجى ميسي على خاطره يشوف المنتخب اللي بده يلعب معاه، ترى بيجي بيشوف المنتخب اللي روحه من كاس العالم.
1: اوه ونادر، خلينا شوي هيك، ترى ميسي افضل لاعب بالعالم. نادر احنا نقول خليها الشباب
4: افضل لاعب بطل العالم، ما عندناش احنا خيو معاطي عن جنب طرف.
1: يا رب يا رب يا رب، الله يا رب عليك التوكيل دائما. الله يطول عمرك
4: ان شاء الله، وين ما رفرف علم الاردن بظل عالي
1: ان شاء الله. يا رب يا رب خيو، يا رب
4: والله يعز هالبلد ويثبت هالقياد ان شاء الله.
1: امين امين، اللهم امين، اللهم امين. الله يسعد صباحك. والله معنوي مرتفع ها.

0: آدم صباح الخير عمو.
1: أهلين.
0: كيفك؟
1: الحمد لله.
0: مال صوتك؟
1: كويس
0: الحمد لله. ليش مش رايح على المدرسة؟
1: مشان اللقاء.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. شو مع المنتخب ولا كيف؟ كيف وضعك؟
1: كيف مع المنتخب؟ يا رب يرجعوا كأس العالم هون.
0: يا عيني عليك. سمعت انت معلق صوتي؟ يلا سمعنا. ها
1: على الأرجنتين. ها
0: وين ما بدك.
1: ستبدأ المباراة بقيادة الحكم عبد الرحمن جاسم في لقاء مهم للأردن والأرجنتين. نعم قصة لها نهاية وبداية. كرة أردنية تبدأ في منتصف الملعب عند إحسان حداد. إحسان حداد إلى التعمري. التعمري بكرة إلى علي علوان. علي علوان إلى التعمري. التعمري لمحمود برضي. محمود برضي على الجانب الأيسر تصل عند علي علوان. علي علوان يسدد جول جول جول يا النجمة جول. نعم الأردن لا تمزح. الأردن لا تمزح. نعم الأردن الأردن الأردن الأردن لا تمزح. جول 1-0 1-0 للأردن. جول عالمي.
0: يا سلام يا سلام يا سلام يا آدم. يا سلام يا سلام عليك يا آدم. إن شاء الله بفرحك يا آدم. إن شاء الله الله يقويك يا عمي.

0: محمد صباح الخير يا محمد.
1: صباح الخير.
0: سعد صباحك.
1: اخبارك استاذ ابو محمد؟
0: والله بشرك بحسن حال يا ربي لك الحمد.
1: يا رب دوم دوم. اول صباح الخير عليك وعلى الكادر وعلى الاردن من الشمال للجنوب.
0: الله يحييك يا محمد.
1: يا اخوي انا بال 2022 كنت في السعودية.
0: ايوه.
1: وكنت مع الشعب السعودي كيف كان يأسان من السعودية مباراتهم مع الأرجنتين.
0: أها.
1: وفازت السعودية على الأرجنتين بأهداف ولا أحلى من هيك.
0: صحيح.
1: ما في شيء مستحيل كرة القدم، ما في شيء مستحيل، ما في فريق كبير وصغير، نتوكل على الله ونعمل اللي علينا.
0: والله اللي علينا إن شاء الله.
1: وبإذن الله بإذن الله ربنا راح يدخل الفرحة على بيت كل أردني.
0: يا رب. يا رب يا رب يا رب يا احمد يا رب يا اخوي.
1: اهم شيء نكون فعلا عندنا يقين في كل فريق كل لاعبينا
0: ان شاء الله يا محمد. يا رب يا اخوي يا رب
1: يا رب يا رب.
0: الله يبارك
1: فيك يسعد صباحك استاذ محمد.
0: الله يحييك وطول عمرك يا رب العالمين. معانا الفنان اخونا منير زايد. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك اخوي عامر.
0: وصباحك.
2: صباح الخير وصباح الخير على كل الشعب الاردني.
0: ربي يسعد صباحك ويحفظك.
2: المستمعين عن افهم الله يسعدك ويخليك.
0: الله يبارك فيك.
2: الله يخليك ويسعدك يا رب.
0: شو محضر للمنتخب؟
2: والله صراحة أنا محضر عمل لمنتخبنا ان شاء الله يعني خلال الفترة الجاي. يعني يمكن 10 ايام اسبوعين ان شاء الله بالكثير بينزل العمل. عمل مختلف ان شاء الله عمل جميل وان شاء الله بيعجب الشعب الاردني
0: ان شاء الله
2: على قدر المسؤولين ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. سمعنا
2: وثقتنا في منتخبنا عاليه
0: يا
2: يعني انا صراحه انا اخوي عامر من الـ من الـ المشجعين بدي احكي لك اللي تابعت منتخبنا في كاس اسيا من ارض الملعب طول البطوله وكاس العرب برضه من ارض البطوله. منتخبنا يعني بيرفع الراس وان شاء الله بيبيضوها يا رب بكاس العالم.
0: يا رب يا رب يا رب اسال الله ذلك يا رب يا اخوي يا رب يا رب
2: يا رب. وحتى محضر كمان عمل ان شاء الله لعيد الاستقلال ان شاء الله.
0: طيب سمعنا سمعنا شيء يا سيدي سمعنا شيء.
2: يلا حاضر. عمل بينزل ان شاء الله بكره يعني لعيد الاستقلال
0: ان شاء الله.
2: شو بنحبك وبنعشقك يا هالوطن وبنفداك برواحنا وما ندفع الثمن شو

0: صح لسانك، الله يقويك الله يقويك، وان شاء الله بنسمع هذا العمل والعمل عن المنتخب يا رب العالمين.
1: يا رب ان شاء الله.
0: يسعد صباحك، اشكرك يا سيدي، اشكرك اشكرك، الله يحييك. فراس صباح الخير. فراس
2: صباح الخير، بطول عمرك، شلونك؟
0: والله بشرك بحسن حال، انت شلونك؟
2: الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد
0: دائما، يا رب لك الحمد.
2: والله يا اخوي عامر، بالنسبه لمشوارنا في كاس العالم،
0: ايوه
2: ان شاء الله ان شاء الله، انه الامل بالله كبير
0: دائما،
2: ان شاء الله غير نوصل لمرحله الكل يتفاجئ منها
0: يا رب. الله يسمع وما ذلك على الله بعزيز.
2: الحمد لله رب العالمين، وثقتنا باللاعبين كبيره. اشكرك اخوي عامر،
0: اشكر الكادر اللي معك. اشكرك اخوي فراس، اشكرك، الله يقويك، الله يقدرك. هلا يا اخوي، طول عمرك، يعافي عمرك،
2: يلا فيك،
0: يلا حييك، هلا يا اخوي فراس، هلا.

0: خالد صباح الخير يا خالد.
1: صباحك عم محمد.
0: هلا يا سيدي، كيف حالك؟
1: الله يكرمك ويعزك، الله يجعل ايامنا وايامك ايام جميع المستمعين عيد.
0: يا رب يا رب يا رب العالمين.
1: عيد وعيد استقلال ونشامة، الله يجعل ايامنا
0: طبعا. يا الله يا الله، الله يتممها على خير. يا الله
1: شغلي عم محمد.
0: شو سيدي؟
1: حس الشعب الاردني كله صار يحب بالرياض.
0: طبعا، لانه بتعرف ليش؟
1: ليه؟
0: لانها بتجيب له فرحه.
1: طلب الفرح صعب هالايام يا ابو
0: محمد. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز يا خالد.
1: طلع ابن اختي يشتري اواعي العيد، بقولها اشتري لي اواعي للمنتخب.
0: طبعا.
1: شو بدك احسن
0: من طبعا. الحمد لله الحمد لله. الله يسعد صباحك وبارك فيك يا خالد. والله

0: عبد الله يا عبد الله.
1: ربنا يصبحك نور النبي ابو محمد.
0: ربي يصبحك وربحك.
1: شلونك يا سيدي؟ طمنا عليك.
0: يا ربي لك الحمد. الحمد لله.
1: الله يعطيك العافيه.
0: الله, الله يعافي عمرك يا اخوي. والله
1: سيدي الكريم احنا في عنا عتب بسيط على الحكومه وعلى الاتحاد الرياضي.
0: شو هو؟
1: في البدايه احنا اليوم بحاجه لاعداد نفسي للجماهير.
0: اعداد
1: النفسي للاعبين هذا متركه لجمال السلام الكابتن جمال.
0: بدك.
1: ولكن احنا اليوم بدنا اعداد نفسي للجماهير.
0: كيف؟ ها
1: طيب سيدي احنا اليوم بدناش نحكي بلاعبين انديه وبدناش نحكي بعواطف، احنا اليوم نحكي لاعبين منتخب رايحين يمثلوا المنتخب الاردني.
0: صحيح.
1: فما بصير كل واحد من عنده يقول انا ليش ما شارك فلان ما شارك فلان. هاي وظيفه المدرب يا سيدي، والمدرب ادرى بالجاهزيه الفنيه لكل لاعب.
0: صحيح.
1: هذا رقم واحد. رقم اثنين سيدي، اليوم اتحادنا الرياضي عتبنا عليه بليش؟ قبل فتره كان في تصويت لافضل لاعب الدوري الفرنسي، وكان الكابتن موسى التعمري مشارك في هاي الجائزة.
0: صحيح.
1: ليش اتحادنا الرياضي ما كان ناشر استوريات، ما اشتغل على الحملة الإعلامية، خلى الجمهور يتحرك؟ ليش لما سمو ولي العهد
0: أيوة
1: تحرك بالآخر وبعت رسالة قال يا شعب صوت
0: اسمع
1: رغم انه صار في تلاعب بالنتائج يعني.
0: بس اسمع، هي ولي العهد لما حط الاستوريا خلاص يعني شو بدي اقول لك، كأنه العالم كله اشتغلت.
1: ما احنا دائما بنحكي ليش اليوم في غياب اعلامي، ليش اليوم ما بنعرف احنا. انا والله العظيم ما عرفت غير لما سووا لي عهد نزل الاستوري ونزل الحالي. فهذا اليوم عتبنا. ثم اليوم احنا بنطالب الحكومه خلي الموضوع شوي يكون فليكسبل، يعني يكون في مرونه. يا عم انا جاهز اداوم الساعه 9 واحنا 10 بالليل
0: بس احضر المباراه.
1: ها مشكله بس نحضر المباراه يعني هم الثلاث ايام بشهر 6.
0: ابشر ابشر
1: والله مو كثير علينا.
0: ابشر اسمع كلها ثلاث مباريات قول. ها
1: بس ثلاث ايام يا عم تحملونا ساعتين تاخير الصبح وعوضوا ما اخر النهار يعني.
0: خلينا نشوف ان شاء الله. ان شاء الله غير نشوف كيف بتكون لها دور باذن واحد احد. معي بهاء العساف هو رئيس رابطه مشجعين نشامه في امريكا. بهاء كيفك؟
2: الله يصبحكم بالخير استاذ عامر وصباح الوطن الجميل.
0: سعد صباحك. كيف الهمه يا بها؟
2: والله الهمه عاليه بنفسكم، وكمان احنا يعني بنفس النشامه اللي بامريكا واللي بالاردن واللي
0: طيب
2: بالعالم كله.
0: طيب بهاء شو جهزتوا؟
2: والله ان شاء الله يعني تجهيزات احنا كرابطه مشجعين النشامه اليوم التجمع الجماهيري الفان زون اللي قاعدين بنشتغل عليها في منطقه سان فرانسيسكو ان شاء الله راح يكون باستقبال الجماهير الاردنيه. احنا مستعدين والشغل يعني شغال على مدار الساعه. اول شيء بنقول للجميع انه تعالوا يا جمهورنا الاردني من كل الولايات. في عندنا فاردة أستاذ عامر موكب النشامة راح يكون من مدينة سان دييغو تطلع للوس أنجلوس وبتنتهي بمدينة سان هوزي اللي هو راح يكون فيه
0: ممتاز.
2: بيت النشامة. بدنا نعمل يعني صوت، وبدنا نعمل زي ما بقولوها نبين العالم إنه الأردنيين واقفين ورا شبابهم، ونكون يعني نعطيهم الحماس إن شاء الله
0: إن شاء الله
2: أفضل ما عندهم.
0: طيب بهاء حضرتوا أهازيج يعني وأغاني للتشجيع محددة؟
2: طبعا في عندنا إحنا في عندنا إن شاء الله راح يكون في شباب هذولا يعني شباب مدرجات يعني موجودين.
0: طيب اسمع
2: في أمريكا
0: بكوا شجعوا بالعربي ولا بالإنجليزي؟
2: والله إحنا بكل اللغات الأردني بكل اللغات.
0: الله يقوي. طب ما عملتوا شيء محدد يعني بعض الهتاف؟ شكرا احمد طرفني. بعض الهتاف اللي بالمدرجات
2: يعني معروف لجمهور الاردني يعني. انا بالنسبه لي مش اللي هنقول اللي راح اكون قائد بال
0: بعرف
2: المدرج بس اكيد يعني في الهتافات للاردن يعني زي ما تقول زي اللي موجود عندنا في الاردن اللي شباب
0: ما انتوا حاولوا هناك اعطوها دحيه وشو ما بدكم سولفوا بهاي الدحيه ما حدا داري. ها
2: الدحيه والشماغ
0: والهجيني
2: والهجيني هذا ما فيش يعني ما فيش مفر منه.
0: الله يقويك. الله يقويك. الله يقويكم
2: ان شاء الله. يعني احنا بالنسبه لنا زي ما بنقول لشبابنا في بدل الألف 2010 راح يكون خلفهم هم بس عليهم يجوا
0: إن شاء الله
2: ويكونوا مستعدين يعطوا شو مرتب للعالم
0: ووردوهم
2: شو الأردني حتى بالمشاركة الأولى. إحنا بالنسبة لنا كرابط مشجعين نشامة قلنا إنه لازم يكون الحدث هذا مختلف ويكون نموذجي، فعشان هيك بننقل أسطورة الأردني في المدرج وبالملعب إن شاء الله بإشي بيرفع.
0: بهاء قبل المباريات إن شاء الله راح أتواصل معك كمان، بلكي أعطيتنا رقم تليفون محدد للإخوان الأردنيين المتواجدين هناك اللي حابين يقعدوا مع بعض وتكونوا جمهور واحد وتتفقوا قبل المباراة على الهتاف وكل ذلك.
2: أكيد هذا كله راح يكون ببيت النشامة اللي موجود بسان فرانسيسكو وفي دالاس.
0: الله يقويك، الله يقويك يا بهاء الدين العساف رئيس رابط مشجعين نشامة بأمريكا. الله يقويك، الله
2: يسلم. سلامي للوطن الجميل
0: يوصل جميعا. يوصل يوصل. يلا حي بهاء. واحد بيقول يا أخوي اطلب من بعض هالشركات الكبرى إنها تشتري تيشرتات المنتخب للأطفال ويزعوهم بالعيد. والله كويس يعني في شركة من الشركات بتتبنى ذلك، بس تشتري تيشرتات تبعات المنتخب. محمود صباح الخير.
3: الله يسعد الصباح يا ربي.
0: هلا يا أخوي، هلا يا محمود.
3: أجمل مذيع بالأردن والمذيع الأول والإذاعة الأولى في الأردن.
0: ربي يجبر بخاطرك، ربي يجبر بخاطرك. إي والله
3: سيدي بداية حكي الله يرحمك يا متعب الصقار،
0: الله
3: كان إنسان حلمه يوصل الأردن لكأس العالم.
0: الحمد لله.
3: كان يقولنا حط ببالك مين قبالك، مثلك مثله بشد حالك. فاليوم إحنا ما نشوف المنتخبات اللي راح نقابلها إشي كبير سيدي. بعدين اليوم الأردن وصيف آسيا، اليوم الأردن وصيف البطولة العربية، اليوم الأردن أول المتأهلين
0: صحيح
3: لكأس العالم. منتخبنا أبدا مشتهل بعيدا عن هذا الحكي. اليوم منتخب النمسا، منتخب الجزائر يحترم، عندنا الأرجنتين سيدي، ربنا حطنا مع المنتخب الأول بالعالم عشان تكون كل أنظار العالم اليوم على الأردن وعلى لاعبين المنتخب.
0: وشوف الأردن. محمود صدقني المنتخبنا مع القوي قوي،
3: الله قوي يا استاذ
0: يا عمر،
3: وانتخبنا طول عمره من نلاقيهم. الله يفرحنا وبدنا اغني لا متعب.
0: ابشر ابشر. هلا يا محمود، هلا يا محمود.
3: هلا
4: والاردن لينا وحقوا علينا، والاردن لينا وحقوا علينا.
0: ما تحط له الثاني، الثاني
4: شامر جالك جنوبك من شمالك يا وطن شامر جالك مزروع فينا العزيز.
0: محمد من امريكا ايضا، مرحبا يا محمد.
5: صباح الخير ابو محمد.
0: يسعد صباحك يا اخوي، كيفك؟
5: والله نحمد الله تعالى، حبينا نصبح عليك
0: يصبحك وربحك.
5: انا طيب، الله يسعد صباحك يا رب.
0: الله يصبحك وربحك. كيف الهمه، كيف الاستعدادات، كيف الوضع؟
5: سيدي المعنويه عاليه، والجاليه الاردنيه في امريكا جاهزه، الاشمغات جاهزه، والاعلام جاهزه، والتيشيرتات جاهزه، احنا كلنا ورا المنتخب. والله حاجزين تذاكر سفر وماخذين اجازات من شغلنا، بس فدوه للنشابه
0: والله انك والوطن. والله انك كفو، والله انك كفو،
5: والله
0: انك كفو.
5: واحنا جاهزين، واي حدا جاي من الاردن يا ريت يخبرنا، هي رقمي عندك بالاذاعه ويبشر.
0: خليها قبل جاهز. المباراه قبل المباراه قبل المباراه عشان دوشوشك شغله هناك، مو في ناس بدها تيجي. ها بدها تحاول تظل. هاي محمد.
5: حبيبي
0: قبل الكأس، قبل المباراة إن شاء الله، لأنه ما بدناش هسه ننشر أرقام أفضل يعني للخصوصية. قبل المباراة هناك يعني أي واحد لا قدر الله ضاع أي صار معاه بتواصل مع واحد فيكم إن شاء الله هناك، وإن شاء الله ما بتقصروا معاه بإذن الله.
5: بإذن الله يا محمد إحنا ما بنقصر.
0: والله إنك كفو، والله ما بتقصر. الدكتور رعد التل كتب: لم تعد الرياضة في العالم الحديث مجرد نشاط ترفيهي أو منافسات داخل الملاعب، بل تحولت إلى صناعة اقتصادية عالمية متكاملة تدر مئات المليارات من الدولارات سنويا، وتقود الاستثمارات في قطاعات متعددة شملت الإعلام والسياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية. وخلال السنوات الأخيرة أصبحت الرياضة أحد الأدوات الاقتصادية الجديدة التي تستخدمها الدول لتحفيز النمو وخلق فرص العمل. استثمار بالرياضة صحيح. اسمحوا إلي الآن إني أصب على الكابتن عصام سميري. أسعد الله صباحك كابتن.
6: صباح الورد.
0: طب أول شيء طب الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله أجر وعافية يا رب العالمين.
6: أول شيء صباح الخير.
0: يسعد صباحك.
6: الله يسعد صباحك. الله يسلمك يا رب. والحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل.
0: الحمد لله دائما.
6: وإن شاء الله يعني راجعين بقوة إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين. اليوم الإصابة المشكلة جاءت بوقت حساس سبحان الله، وبرجع بقول قدر الله وما شاء فعل. يعني للأمانة يعني كثير كنا متفائلين نكون الكابتن ضمن المنتخب في كأس العالم، لكن هذه الإصابة جت بوقت حساس. لكن رغم ذلك يا سيدي بإذن واحد أحد إنه الموضوع يعني نفسك وهمتك ومعنويتك مع الشباب ترى كأن لك دور في الملعب.
6: أكيد يعني هي كثير صعبة كانت علي، لأنه انت عارف يعني هذا اكبر استحقاق يمكن في تاريخ كرتنا الأردنية. ويعني اجتهدنا على بال ما وصلنا لهون, ويعني وللأمانة انا يعني كان عندي هدف كبير ان انا اخدم البلد واخدم الأردن واظهر مستوى كويس بهاي البطولة. بتعرف اكبر محفل في العالم ضد نجوم العالم, فاي لاعب بتمنى يكون بهيك مكان. لكن يعني صعبة وقاسة كانت اوليتها يعني, لكن الحمد لله مع الايام يعني
0: الحمد لله
6: بشوف الموضوع بعين الخيرة يعني, لانه هيك يعني, فانا متأكد انه خيرة
0: الحمد دائما الخيرة فيما اختاره الله. احسنت دائما. طيب كابت اليوم يعني في جزء يعني في لاعبين متعودين عليهم لن يشاركوا بكأس العالم اليوم, ان شاء الله المنتخب قادر على تعويض هذه الغيابات وهذه الاصابات والمحافظة ايضا على نفس الروح اللي اوصلته الى كأس العالم من خلال اتصالاتك مع زملائك مع لعيبة المنتخب. يعني كيف بتشوف المعنوية, كيف بتشوف همتهم ان شاء الله؟
6: والله شوف يعني اول شيء اكيد منتخبنا منتخب كبير, منتخبنا بفترة الأخيرة يعني ما شاء الله من تقريبا من 3-4 سنوات يعني قاعدين ننافس على البطولات, تأهلنا على كأس العالم كأول منتخب عربي, بنملك صراحة يعني لاعبين على مستوى عالي موجودين عندنا في المنتخب أو تواجدت البدلاء يعني, صار حتى الكابتن جمال يعني خلق منافسة بين اللاعبين فصار موجود عندنا البدلاء. أكيد المنتخب يعني بمن حضر كل اللاعبين موجودين بيأدوا الواجب كلهم, واي لاعب بالاردن ثق اخوي عامر انه يعني بتمنى يكون بهيك مكان وبتمنى يخدم البلد لانه هي يعني خدمه وطن النهايه, واحنا جنود الوطن وان شاء الله الشباب يعني بيكونوا قدها باذن الله, ويعني والمنتخب ما بوقف على حدا يعني قادرين يعوضوا اي حدا.
0: طيب شو بتقول لشبابك لاصدقائك لزملائك في المنتخب قبل انطلاق بطوله كاس العالم, شو بتقول لهم عصام؟
6: والله انا بقول لهم صراحه استمتعوا يعني استمتعوا بكأس العالم يعني ان شاء الله انه يعني يكونوا قدها يعني يقاتلوا علشان البلد, يقاتلوا علشان احنا كلاعبين اللي كنا حابين نكون موجودين بهيك بطولة علشان انفسهم علشان رفعت اسم البلد علشان الاردن تكون في احسن الاماكن. يعني اليوم ان شاء الله انا متأكد ويعني هذا الاشي يعني عندي وعند باقي اللاعبين, صحيح انا مش راح اكون موجود لكن يعني قلبي معاهم باذن الله راح اكون موجود في امريكا ان شاء الله في كأس العالم يعني مساند ومشجع زيكم ان شاء الله. لكن اللاعبين الموجودين احنا مش رايحين في غرض المشاركه فقط انه احنا زي ما الناس ممكن شايفه انه احنا ممكن رايحين نادي واجب ونروح, لا يعني اكيد احنا صحيح اول مشاركه صحيح زي ما الناس شايفه انه يعني الناس تنظر ان اليوم انه احنا اول مشاركه فاحنا ممكن نروح خلاص نادي واجب, لا فاحنا كده رايحين نظهر مظهر كويس دائما النشامه يعني استاذ عامر انت بتعرف في البطولات المجمعة دائما احنا نظهر بظهر كويس
0: صحيح
6: يعني.
0: يا رب يا رب
6: نظهركم ما بكون صاير قبل البطولات فما بالك كاس عالم, فان شاء الله باذن الله راح نكون مفاجأة باذن الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. اليوم لما تقول الارجنتين المنتخب بده يقابل الارجنتين بتم شوف لعيبه مثل بقيمه ميسي ووزنه بالملعب اليوم, كيف عصام انت كيف كنت تفكر في يعني لو قدر الله وكنت ضمن لاعبه المنتخب لكن الاصابه وهذه تقدير الله وقول الحمد لله دائما هذه الخيره, تاكد كابتن تاكد انها خيره, يعني كيف كنت تفكر مواجهه الارجنتين انت كلاعب؟
6: انا كلاعب والله اني يعني صراحه كنت بتمنى اكون بهيك مكان بهيك مباراه صراحه, يعني كان دائما في بالي مواجهه ميسي مواجهه لاعبين منتخب الارجنتين حتى الجزائر حتى النمسا بس بالذات الأرجنتين يكونوا هم أبطال العالم. يعني والله يعني أنا كنت يعني كثير حاسب حساب المباراة هاي, بتعرف اليوم اللاعب الكبير من وجهة نظري يعني أنا الشخصية دائما بظهر بالمباريات الكبيرة دائما بيدور على هاي المباريات, فدائما كنت أقول أنا مثلا أنه أنا لعبت ضد ميسي مثلا والله أكرمني وقفت ميسي فقديش راح أخذ صدى قديش راح أوصل
0: صحيح
6: بنفوز عليهم واحنا قادرين ترى لا تفكر يعني
0: ايوه هي المعنوية اللي بدور عليها والله يا كابتن.
6: المنتخب السعودي الشقيق فاز على الأرجنتين
0: صحيح,
6: فهو منتخب عربي آمل بنفسه فيش مستحيل كرة قدم نهاية 90 دقيقة احنا ممكن ممكن ممكن نسوي أي شيء يعني, فاحنا قادرين بإذن الله
0: إن شاء الله. الله يقويك كابتن والحمد لله على السلامة وشكرا جزيلا كابتن عصام سمير, شكرا لعب المنتخب, شكرا شكرا يا أخوي, شكرا شكرا الله عليكم سلامة الله. زميلي محمد إخريسات عمل بودكاست موسم كامل اللي كنا نتحدث فيه عن الاستثمار بالرياضة, كان بودكاست اسمه صفقة مرتدة, كان نتحدث فيه فقط إنه كيف الاستثمار بالرياضة أسرع نمو, كيف الواحد بيستثمر بالرياضة.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
2: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون اوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها اوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل باكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. اوتوسكور، اول واكبر مركز فحص اقليمي ومعتمد عالميا في الاردن. اوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
2: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صح

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وللحديث عن المنتخب التشكيلي وكل جديد المنتخب اسمح لي أن أرحب بضيفي معالي مروان جمعة نائب سمو رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.
1: أسعد صديقي الله محمد، مبارك أول مرة عندك على الإذاعة.
0: الله يبارك فيك ويحفظك. سيطمنا
1: جاهزين متحمسين؟
0: خلص يا رب يا رب يا رب يا رب, يا رب يا رب يا رب. طيب نسألك تشكيل.
1: تم إعلان تشكيلة مباراة سويسرا وكولومبيا.
0: صحيح،
1: يعني هي بالشبه بتكون التشكيل الشبه النهائي. طبعا النهائية. في لقبل لبعد مباراة سويسرا ممكن يكون في تعديل من قبل مدرب، لكن يعني التشكيلة بينت ملامحها، خلاص تم إعلان الأسماء.
0: صحيح.
1: إن شاء الله خير.
0: إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. يعني إذا ممكن يزيد واحد ينقص واحد.
1: طبعا هذا خيار، هذا خيار مدرب. طبعا لا سمح الله في إصابات خطيرة، لا سمح الله ممكن يضطر يعدل إذا شاف شيء معين. هذا الحكي بيرجع لكابتن جمال للطاقم التدريبي. بس يعني بينت التشكيلة لما تحكي هاي المباراة سويسرا كولومبيا، كولومبيا راح تكون بأمريكا يعني.
0: صحيح. فهذه التشكيل تقريبا، هذا التشكيل النهائي.
1: لسه في عندك قبل بعد مباراة سويسرا آخر تعديل ممكن يكون، نشوف ساعتها.
0: يعني ممكن نشوف وجوه جديدة للمنتخب ولا الأمور
1: بعد هاي التشكيلة؟
0: بعد هاي التشكيل
1: هذا الحكي برجع للجهاز التدريبي يغير آخر لحظة.
0: بس
1: أنت عارف بما إنه بينت هلا اليوم يمكن تكون هاي يعني أقرب شيء.
0: إحنا تأخرنا بإعلان التشكيلة؟
1: لا ما في،
0: ما تأخرنا.
1: المنتخبات هلا عم تعلن تشكيلاتها وما في تغيير.
0: ازاي المنتخب
1: ازاي اطلاقه اليوم ان شاء الله؟
0: اليوم اطلاقه، اليوم ان شاء الله
1: اطلاقه اليوم. ممكن واحد يطلب عن طريق موقع كلمه كمان. اي كل الاحجام زي ما حكينا.
0: صحيح.
1: من الصغار للكبار راح يكون كمان مراكز بيع في كل انحاء المملكه بعد اسبوع.
0: ممتاز.
1: ممكن راح يكون في توصيل كمان، تطلب القميص يجيك بعد اقل من ساعه على بيتك.
0: ممتاز.
1: بدنا الكل يلبس
0: الثمن مرتفع يعني.
1: في النوع اللي نفس اللي بيلبسه المنتخب، نفس اللي بيلبسوه اللعيبه راح يكون اغلى، راح يكون يمكن بحوالي 60 هيك شيء اذا انا مش غلطان، اكثر شوي يمكن. وفي النوع الاصلي كمان لكن اخف شوي، راح يكون اذا انا مش غلطان باواخر 20 كمان تقريبا. فعشان يعني قدر الامكان الكل يلبس القميص يحتفل فيه بالعيد كمان.
0: لازم العيد. وهي يعني دعوه والله للشركات الخاصه والشركات الكبرى. اليوم احنا المنتخب بحاجه الى دعم مادي، وشو ما كان الدعم المادي اللي قدم للمنتخب ترى قليل. ولسه بقول للاخوان قبل شوي بقولهم ترى راتب مدرب قد موازنه الاتحاد
1: وموازنتنا. والله نحن يعني الحمد لله الموازنه تحسنت عندنا من قبل
0: الحمد لله.
1: انت عارف بعد ما انجزنا صار الدعم زاد بتوجيه من جالس سيدنا ومن سيدي حسين، ودعم مباشر من سيدي علي هالآخر 26 سنة. الدعم زاد الحمد لله، دعم الحكومة زاد من 2 ل 8 مليون، القطاع الخاص تحرك أكثر، الرعاة زادوا عشان الكل بيكون جزء من قصة النجاح.
0: صحيح.
1: فالحمد لله الدعم زاد، ولكن مسؤولية كتير كمان علينا زادت، وهذا نحن نطلبه يعني. في عندنا التزامات كتيرة هلا، أطلقنا مراكز أمير علي الواعدين مرة تانية في حلتها الجديدة، هذا موضوع مهم كتير.
0: طبعًا.
1: المنتخب هاي المسيرة مكلفة كتير لكأس العالم والكل بعض.
0: طبعًا.
1: فالتزام كتير علينا، ولكن الحمد لله جاهزين.
0: متى إن شاء الله طالعين على أمريكا؟
1: أمريكا هلا في سفر لسويسرا بآخر خمسة. وبعد مباراة سويسرا الاتجاه فورا بمظن 31 الشهر أو 1 الشهر لسان دييغو. سان دييغو بولاية كاليفورنيا رح نلعب فيها المباراة مع كولومبيا. بسبعة الشهر. بعد 7 شهر بتوجه الفريق للكام تبعه، للمعسكر تبعه. وكل فريق بيكون معسكر لحاله. نحن بنعسكر في ولاية بورتلاند اللي هي فوق كاليفورنيا، بنعسكر هناك والفريق بيتم موجود فيها لقبل مبارياته، يعني بيتجه لكاليفورنيا لمبارياته قبل المباراة بكم من يوم، بيلعب وبرجع لعسكر مرة تانية، برجع مباراة تانية برجع بعسكر، بعدين بنروح على دالاس نلعب مباراة ثالثة مع ميسي والأرجنتين.
0: كيف استعداد الشباب
1: مستعدين كتير ومتحمسين كتير. تنساش هذا الجيل كمان يعني دخل لعب بمباريات صعبة كتير، بطولات مهمة كتير، فجاهزين. طبعا هذا كأس العالم.
0: صحيح.
1: أعلى مستوى.
0: صحيح.
1: لكن الجاهزية كانت عالية. لعبنا كأس آسيا، بطولة آسيا مع هذا المنتخب، لعبنا بطولة كأس العرب، التأهل لكأس العالم، مسيرة كانت طويلة كتير، فلعب مباريات صعبة كتير وبمحطات مهمة كتير. لكن هلا أنت واصل لأهم محطة في حياتك الكروية كلاعب اللي هي كأس العالم. نحن شباب رح يكونوا قد
0: الحين إن شاء الله. يزن عماد خلص
1: أعلن الكابتن. للأسف يزن يعني مهم كتير، ولكن بركة بالموجودين إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: إحنا عناصر عظيمة، شباب واعدين كمان، فان شاء الله
0: ان شاء الله
1: كان بودنا يكون معانا طبعا ويكون جزء من التشكيله. كلنا متحمسين، هو اكثر واحد كمان.
0: صحيح.
1: لكن قدر الله ما شاء الله هذا اللي بيصير كرة القدم بتصير الإصابات للأسف
0: إن شاء الله. طيب أنا سؤالي هو الإعداد البدني للاعبين كيف بنشتغل عليه بالاتحاد؟
1: يعني أنت يمكن هذا من أهم النقاط اللي بنشتغل عليها. تنساش كمان ما بنركز فقط في الاتحاد إنه اللاعب معاك كمنتخب شهر أو شهر شوي بالسنة، باقي الوقت مع ناديه.
0: صحيح.
1: فكل التركيز عم بيكون من مسؤولين عن إعداد بدني من المنتخب عم بيتابعوا مع الأندية بيتأكدوا الإعداد البدني بالأندية عم بيكون على نفس الوتيرة، لأنه إذا بيجيك اللاعب غير جاهز بدنيا من النادي ما رح يقدر يكمل مع المنتخب. فالتركيز هلا عم بيكون العلاقة عم يبنيها العلاقة جمال ما بينه بين مدربين الأندية،
0: نعم،
1: ما بين الإعداد البدني بالمنتخب مع الإعداد البدني بالأندية، والتنسيق والعمل معاهم نتأكد إنه على نفس الوتيرة نفس الأسلوب نفس الحرفية المهنية مشان يجينا اللاعب جاهز على المنتخب. لأنه وصل اللاعب على المنتخب غير جاهز ولا يمكن يشارك ببطولة من هذا النوع. التواصل والعمل بعدين تنساش اللاعبين طالعين هلا من بطولات الاتحاد، الدوري هلا خلص، الكاس هلا خلص، بدنيا وذهنيا جاهزين هلا.
0: يعني انا شفت كنت اشوف لاعبين المنتخب اثناء المباريات خصوصا النهائيه يحاول قدر المستطاع انه يبتعد شوي،
1: يمكن لاحظ اخر مباراه لانه هذا بكل العالم بتصير.
0: لا صحيح،
1: اللاعب خلص ذهنيا بصير يفكر عندي كاس العالم، بصير يفكر ما بدي احتك زياده عن اللزوم.
0: صحيح.
1: ما بدي انصاب، هذا بني ادم هيك.
0: صحيح،
1: عصام حبيبنا.
0: صحيح. يعني انصاف كمان طلع من التشكيل.
1: للأسف يعني بآخر لحظة كمان ننساش موقع سميري نفس موقع أدهم.
0: صحيح.
1: واللي كمان كابتن إحسان بلعب فيه كمان.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: هذا الموقع يعني سبحان الله كيف انضربنا فيه، بس فيه كمان جداد كمان هلا عنا.
0: طيب اليوم
1: ضمن المنتخب بهاي المراكز
0: المدرب كثير يهتم في في في في, في حديث الجمهور، يعني خصوصا لما صاروا يقولوا له عن صيصة.
1: لا لا لا لا، المدرب طبعا ما في حدا الا ما بسمع يعني.
0: صحيح.
1: بس المدرب لا مركز، بعدين في تفاصيل داخل المنتخب وداخل التشكيلة ما حد بيعرفها غير المدرب والجهاز التدريبي.
0: صحيح.
1: فلا في تفاصيل ما حد بيعرفها الا هو مدرك طبعا، بيعرف بالاخر بده يضيف اكثر واكثر، بس بالاخر في حدد معين من
0: اللعيبه بالاخر. صحيح صحيح صحيح.
1: وبدك ناس تكون جاهزه على مستوى كمان.
0: واليوم المدرب بيختار حسب ما يراه هو
1: بيختار، هذا قراره، هو بيتحمل مسؤوليه، هذا قرار المدرب. نحن ولا حدا بتدخل، ولا حدا بيحكي، ولا حتى حدا بنصح ولا شيء. هذا ما يتعلق في اللاعبين والاختيار، هذا خط احمر ما احد بيقرب عليه ولا حدا بيفتي.
0: نعم، تواصلت مع عدد من لعيبه المنتخب ولا واحد قبل يطلع، فقلت على ما يبدو هناك حديث من الاتحاد وانه خلاص يا شباب اعتزل.
1: طلعت لك انا بعد
0: العكس، انت الخير والبركه.
1: طيب لا ما لا خلاص، هل دخلت انت ذهنيا اخر مرحله كل التركيز في شيء لقاءات صحفيه مع احترام للصحافه
0: طبعا، لا
1: ما بس خلاص يركزوا هلا على المهمه الاهم في حياتهم. هلا راح نعسكر كمان 4-5 أيام هلا في عمان.
0: صحيح.
1: تحضير لمباراة سويسرا، ثم السفر لسويسرا، بعدين بنكمل لكولومبيا، بنكمل كأس العالم.
0: ليش اخترنا سويسرا وكولومبيا؟
1: هذا اختيار مدرب بده فرق زي الفرق نحن نلعب معاها.
0: على
1: انت نفس اسلوب اللعب. انت بدك تلعب اول مباراة مع النمسا اللي هي من اصعب الفرق. يعني الكل عم بيحكي عن مباراة الارجنتين، ولكن النمسا بالتصفيات ما خسرت مباريات، واخر مباراة ودية غلبت 4-0 و5-1، يعني فريق قوي كتير. بختار فريق بلعب شبيه للعب النمسا اللي هو سويسرا. بدك تلعب الكرة اللاتينية.
0: صحيح.
1: بدك تلعب الكرة امريكا الجنوبية، كمان اختيار فريق كولومبيا بلعب قريب الارجنتين. فمدرب اختياره لكل مباراة ودية كانت يعني بدقة عالية كتير، لعبناها كل فرق، اختار فرق افريقية عشان رح نلعب كمان مع الجزائر، فاختاروا مباريات عشان يهيئ الفريق انه هيك راح يكون اللعب. خلاص اخترنا فرق صعب كتير، سويسرا صعب كتير، كولومبيا صعب، بس انت داخلك كاس العالم. خلاص.
0: صحيح صحيح.
1: تلعب مع اصعب ناس هلا.
0: طيب اليوم في شغل على النفسيه عند اللاعبين، الدعم المعنوي عند اللاعبين؟
1: طبعا طبعا، يعني العامل الذهني مهم كتير بنفس اهميه العامل البدني. وشفنا كيف تحضرهم يعني ذهنيا، حتى من ايام اسيا بتذكر لما اول ما رحنا وحكينا مع اللعيبه، بتذكر هذا الحديث انه نحن دائما الاردني طموح بهاي البطولات لما كنا نروح على آسيا والعرب إنه نوصل ربع النهائي.
0: صحيح.
1: يعتبرها كأنها إنجاز.
0: صحيح.
1: فلما نوصل ربع النهائي فورا نهدي إنه كأنه أنجزنا. حكينا لهم ببطولة آسيا، نحن جينا هاي البطولة حقنا زي أي فريق تاني نوصل للنهائي.
0: صحيح.
1: إذا بنلعب صح مباراة مباراة وعنا الكوادر وعنا المواهب وعنا الدعم، ليش ما نوصل؟ فانسوا السقف اللي بتحطوه لحالكم هذا
0: صحيح.
1: سقف الربع النهائي
0: صحيح.
1: اذا حطيت هذا السقف رح توصل وتهدي. نفس الشيء كأس العالم نحن مدركين صعب كتير بس ما عم نحكي نحن رايحين للمشاركة. انت مش رايح تشارك
0: صحيح.
1: انت رايح تنافس. مدرك عم تلعب مع اصعب فرق في العالم
0: صحيح.
1: بس مدركين فوز واحد وتنفذ بتعادل او فوز ممكن تأهلك لدور 32. فانا مش جاي والله جاي انا اشارك ومبسوط, لا لا لا, انا حقي كمان انافس. مدرك عم بلعب مع اصعب فرق بالعالم, بس لعبنا مع فرق اصعب, غلبنا كوريا وغلبنا اليابان وغلبنا استراليا وغلبنا ايران وغلبنا فرق قوية كتير, ليش ما نغلب هاي الفرق؟ صحيح. مدركين هذا كأس العالم طبعا, بس بصير في مفاجآت فيه. فالواحد دهنيا اذا رايح يحكي الحمد لله انا وصلت رايح اشارك راح يخسر من اول مباراة.
0: طيب واليوم عندنا لاعبين محترفين كمان, يعني اصبح عندكم القدرة الكاملة على التعامل مع
1: كم لاعب عندنا عم بلعب بدوريات خارجية هلا طبعا, موسى وين عم بلعب وبقية اللاعبين وين عم بلعبوا بآسيا بإفريقيا بمصر
0: صحيح.
1: هلا الشباب عم بلعبوا بمصر هلا كمان عوده وغيره, فلا بالعكس بالعراق وبالسعودية بكل المحلات طبعا.
0: الجمهور والاتحاد
1: الجمهور على راسنا
0: راح في اجراءات محدده رايحين انتم تسهلوها للمشجعين.
1: نحن حاولنا طبعا موضوع نحن مدركين للاسف انه هذا الكاس العالم غالي, يعني سفر لامريكا غالي كثير والفنادق غالي كثير والاقامه غالي كثير
0: والتيكت غالي
1: للاسف, اللي يعني مش بقدره اي حدا يروح لامريكا
0: صحيح
1: ويقعد اسبوعين ثلاثه هنا. انت تقعد حوالي 3 اسابيع بامريكا, بحد ذاته 3 اسابيع هذه مكلفه كثير. فيعني يا ريت الجمهور كله يقدر يجي معنا
0: طيب.
1: كمان الفيز لامريكا مش سهله, حاولنا نساعد قدر الامكان. ان شاء الله نركن كمان على الجاليات العربيه والاردنيه الكبيره الموجوده بكاليفورنيا وبولايه تكساس يدعموا يكونوا موجودين, وفي كمان اردنيين طبعا رايحين من هون الحمد لله, لكن لو انه كان اقرب كان بيكون
0: طيب. انا ليش سالتك هذا السؤال؟ لانه الاردني وين ما يروح اذا زعل بحط الحق على جماعته يعني اذا في مشجع ما فات على الملعب بقول الحق على
1: حق الاتحاد
0: ثابت
1: كنت نسمعها عادي
0: صحيح. طيب اليوم قديش متفائل؟
1: لا متفائل, نحن دائما بالتجمعات بنفاجئ الكل لما من اي بطولات تجميعيه بيكون فريق بيعسكر فيها زي كاس العرب
0: صحيح.
1: زي اسيا لما نكون مع بعض دائما بنلعب الفريق لعب حلو, والفريق مع الفرق القويه فريقنا معروف عنه مستوى
0: صحيح.
1: يطلع
0: صحيح.
1: انا مدرك صعوبه المهمه كمان, ما نضحك على حالنا
0: طبعا,
1: يعني مجموعتنا من اصعب المجموعات
0: صحيح.
1: انت عم بطل العالم عم تلعب مع الجزائر
0: صحيح.
1: كل مواهب تلعب في فرنسا باوروبا كلها صحيح. وعم تلعب مع النمسا اللي هو أقوى فريق تأهل بأوروبا.
0: ما ردينا على مدرب الجزائري لما صار يقول إذا الأردن فازت علينا؟
1: لا لا لا
0: يعني والله احترمت هذا الشيء ودائما احنا ترى على هذه النقطة هذا الميدان
1: يحكي اللي بده إياه بالآخر, بتستعملها أنت ك زي الوقود تحمسك
0: صحيح.
1: إنه بيحكوا هيك خلينا نورجيهم, بس احنا مش هيك, نحن دائما بيكون في حكي خارج الملعب, شبابنا بيحكوا نحن بنحكي على أرض الملعب
0: صحيح.
1: ما بنحكي نحكي بلعبنا.
0: احنا الكابتن حسام,
1: قرارات الكابتن قرارات مين بيكون الكابتن هاي بترجع للكابتن جمال.
0: بس عادة كيف تتم بالله معاليك؟
1: ها
0: عادة على الأقدمية
1: يعني؟ لا محل في الأقدمية, في كمان بيكون شخصية قيادية بيكون شخصية تحترم ويحبوها اللعيبة, يكون قدوة بده يكون مثال لباقي اللعيبة, وهذا بيكون خيار المدرب طبعا. كابتن حسان هو كابتن حسام نادي كابتن حسام طول عمره كابتن المنتخب لما كان معانا بمسيرته, الحمد لله رجع هلا معانا للمنتخب. اما اعلان مين الكابتن هاي بترجع لل
0: تاثر الكابتن حسام بالحديث الاعلامي اللي حصل الاعلام الرياضي انه
1: شوف لا لانه شوف
0: كيف بتواجهوا هذا الموضوع مع اللاعبين, لانه انتم على تماس مع اللاعب مش غيركم.
1: شوف لما يصير في احتراف لما تحكي انت محترف مش فقط محترف باللعب, محترف ذهنيا بتتحمل بتصير كمان اكسى
0: صحيح.
1: انت بتتحمل النقد, بتتحمل الشك مرات, بتتحمل وبتحكي خلص خلي الناس تحكي وانا بسكت الكل باللعب
0: صحيح.
1: فبالعكس بيستعملوها مرات حافز لهم يعني اوكي انت فكرك انا مش جاهز, انا راح اورجيك كيف راح اكون جاهز. ما في حكي, ما في اعلام, ما في تصريحات متوقع. شوف عامر عم تحكي 12 مليون اردني
0: صحيح.
1: كلنا بنحب القدم
0: صحيح.
1: وكلنا بنحكي بالقدم صحيح. في ناس تفهم القدم بتبدي رايها, خلي الناس تحكي بالاخر انت ركز على اللعب.
0: لا انا كان سؤالي انه كيف بياثر على لاعب على نفسيه اللاعب
1: لما مرة يصير في اساءات
0: بتأثر.
1: بس مشجعين قدم مرات ما انت حتى اللي بيكتب على السوشيال ميديا
0: صحيح.
1: مين حتى اللي بيكتب مرات في ناس الأطراف اللي هدول اللي
0: صحيح.
1: يعني بيغلطوا بالحكي مرات. بدك تطنش، بدك تصير انت اقوى
0: صحيح.
1: تحمل هذا الحكي
0: صحيح.
1: انت خلص بيحكوا بالانجليزي public figure، انت شخصيه عامه، بدك تحمل. لاعب كره القدم الاردني صار شخصيه عامه
0: صحيح،
1: خلص صار يعني بارز، بده يتحمل النقد مرات. واذا ما لعب كويس مرات بيحمل النقد. اللاعب لما يلعب كويس بلاد برا بيشلوا عرضه
0: صحيح،
1: ما بيخلوله يعني صحيح. اذا ما لعبش كويس
0: صحيح.
1: بتبهدل
0: صحيح.
1: فانت شخصيه عامه، وكمان عم بتنجز. لما ما تنجز، لما تخفق، لما تخبص باللعب، مرات رح يوصلك حكي كمان
0: صحيح. صحيح.
1: عادي يعني.
0: بتيشيرت شو عليه شيء مميز يعني؟
1: لا شيء
0: الساعة 12 يعني كمان ساعتين رح
1: ننزل. شيء أردني، شيء أردني حلو.
0: السوسنة؟
1: مش المنسف.
0: السوسنة؟
1: شيء حلو. رح تشوف في أكثر من، في اللون الأبيض الرئيسي، اللون الأحمر، واللون الأسود كمان.
0: اللون الأسود فيه؟
1: في ثلاث
0: ثلاث ألوان.
1: في ثلاث ألوان. وهلا ان شاء الله قديش هلا الساعه 9 يعني بالتسعة كمان ساعه ونص ساعتين زمان يتم اطلاق.
0: انا اللي سمعت انه الارقام على مربعات هيك ومايله،
1: في كل شيء مستوحى من اشياء اردنيه حلوه من تاريخ الاردن.
0: الرئيسي البترة.
1: ايش الرئيسي؟ البترة
0: الزي الرئيسي.
1: شوفه كمان شوي.
0: اعطينا شغله.
1: شوفه كمان شوي.
0: اعطينا شيء قبل
1: هالساعه. في شغلات حلوه في كله مستوحى من التاريخ الأردني.
0: جميل.
1: بدون أحكي كتير يعني.
0: طيب معلي تعتقد بأنه تم العمل على الاستثمار الرياضي في الأردن بصراحة؟ قدرنا اليوم نستخدم ذهابنا لكأس العالم لما نريده أو لما حققنا؟
1: نحن حكينا لما بلشنا بهاي المسيرة قبل سنتين وشوي، لما حطينا كل إمكانياتنا واللي مش معانا ورا المنتخب، لما غيرنا الكادر، بدنا كادر يرفع السوية، مع احترامنا الكادر اللي قبله اللي ما قصر، بس قلنا بدنا كمان
0: دبشة.
1: ما كان معانا قروش
0: صحيح،
1: واللي مش معانا التزمنا فيه يعني قبل ما يكون معانا حتى أي شيء. قلنا بدأنا نوزع مصارينا على أكثر من شغلة، خلينا نحطها ورا المنتخب الأول كلها. إذا المنتخب الأول بيبدع بيشيل كل الرياضة
0: صحيح،
1: وبيشيل الرياضات في الأردن مش بس الرياضة. فاللي صار نحن كنا قبل نطلب داعم يحكوا لنا انجزوا، قلت كيف ننجز؟ بدنا الدعم. لما أنجزنا الكل تحرك وصار الدعم من أعلى مستويات زي ما حكينا. القطاع الخاص اهتم كتير هلا أكتر، إجانا إعفاءات ضريبية على المبيعات والى اخره اللي اخذتها باقي الاتحادات كمان هلا. فهلا صار في صحوه على اهميه الرياضه. كنا بنحكي اهميه الرياضه من ناحيه امنيه جسديه
0: صحيح،
1: بتحمي الشباب، بتبعد عن شغلات عاطله
0: صحيح.
1: شفت مراكز امير علي الواعدين اطلقناها هلا 65 مركز اعاده احياء الكره الاردنيه اللي طلع منها ابطال الاردن
0: صحيح.
1: بلشناها مره ثانيه هلا المشروعين، في عندنا مشروعين مهمات كتير ما بعد كاس العالم،
0: خاصه الانديه،
1: خاصه الانديه والبنيه التحتيه.
0: جميل.
1: هدول احنا ركزنا على هلا، ركزنا على المنتخبات وفي نتائج. عندك منتخب 23 الرديف، هذا كمان في كوادر عظيمه، مواهب عظيمه، ان شاء الله نستمر
0: إن شاء الله
1: على نفس الوتيره
0: ان شاء الله.
1: اطلقنا مراكز امير علي الواعدين، راح نوسعها السنه الجايه كمان واكثر واكثر. هذا ما يتعلق في الجراس روت، البنيه التحتيه يعني الشباب. بعدين نركز على البنيه التحتيه وعلى الخصخصه. صار ثلاث سنين احنا بنشتغل، الناس بتفكر احنا ما عم نشتغل. قبل ما تخصخص بدك تمكن الانديه
0: صحيح،
1: بدك تشتغل الحوكمه
0: صحيح،
1: ترتيبه الداخلي، تنظمهم ماليا، تنظمهم اداريا، تنظف الانديه قدر الامكان وتساعدهم. بدك تخصخص إشي مرتب
0: صحيح،
1: مش بقول لك يعني خصخصه والنادي لا عنده اداره، لا عنده نظام، لا عنده ماليه، لا عنده ارقام، لا عنده حساب، لا عنده إشي، ما بيلتزم بدفعاته. بدك ترتب الانديه
0: صحيح. صحيح.
1: خفضنا سقوف الانفاق، صار النادي ممنوع يصرف أكثر من دخله، صرنا نتأكد من كل دخل بيجي، صار في رقابة مالية على كل نادي إنه دخلك وينه، نتأكد منه وصرفك يكون قد ما يكون أكثر منه. مبدأ إنك ما أدفع رواتب للعيبة وتم يتأخر، هذا الحكي بدنا نلغيه
0: صحيح.
1: ده صرنا ثلاث سنين عم نشتغل حوكمة الأندية. شكلنا لجنة مع وزارة الصناعة، مع وزارة الشباب على موضوع الخصخصة. كلنا شغلنا بكأس العالم، قلنا بعد كأس العالم فورا نرجع لموضوع الخصخصة ومنسرع الوتيره هلا، ايش التعديلات بالقوانين والتشريعات. ولكن اهم من هيك، ايش بده المستثمر كحافز يدخل على النادي؟ اذا النادي ما عنده ارض، ما عنده بملكش اي شيء
0: صحيح،
1: انا ليش اجي على على على, على, على نادي مهلهل وكله ديون؟
0: شو بدي استفيد؟ صحيح.
1: بدي اعمل له، ممكن هل ممكن اعمل له قطعه ارض؟ عشان هيك كان على اللجنه في عندك البلديات
0: صحيح.
1: وعندك اماره عمان لما بنحكي بالخصخصه شو ممكن اعمل للانديه. فبعدين الخصخصه بدك تخصص نشاط كرة القدم، مش كل النادي، في أندية عندها أكثر من نشاط. بدك تطلع هذا النشاط، هذا النشاط وأرقامه وتخصصه لحاله. كيف بدك تقيم من أندية؟ مين راح يقيمها؟ يعني كيف راح تقيم الفيصلي؟ كيف راح تقيم الوحدات؟ كيف راح تقيم السرحان؟ بيختلفوا عن بعض.
0: صحيح. صحيح. صحيح.
1: أي نموذج راح تعتمد؟ هذا من نشتغل عليه هلا، دخلنا بالجد، لأنه عارفين بالآخر المدى الطويل الأمد ما في غير هذا الحل.
0: اليوم الحسين إربد نموذج.
1: طبعا نموذج، ولكن طبعا ولكن بالاخر يعني عامر لما كان يستثمر في النادي بالنادي نفسه، هو بالاخر ما بتحكم بالنادي، هاي مؤسسه اهليه مش له.
0: صحيح.
1: فهو انشا شركه اللي عملت الشركه بنت علاقه تعاقديه مع النادي. يعني لقى حل لتصير الخصخصه، ما استنى عامر وبادر وشفنا نتائج.
0: صحيح.
1: يعني هاي الناس تحكي عن الخصخصه، هاي واحد استثمر وحط مصاري وعم بيجيها لمردود،
0: وعنده لاعبين أصبحوا جزء من المنتخب،
1: أخذ تكسي، أخذ الدوري، أخذ الكأس، عم ينافس بآسيا. هذا بدنا إياه، هذا بدنا إياه بالآخر عشان ترفع الكرة الأردنية. بنفعش تطلع لعيبتك كلها برا، بس بدك تركز على دوريك وتقوي كمان دوريك. هذا موضوع مهم كتير. الموضوع الثاني موضوع البنى التحتية. نحن طبعا تم الإعلان على استاد جديد إن شاء الله راح يكون جاهز بآخر 29،
0: آخر 29
1: إن شاء الله. بس أنت عم تحكي هلأ كمان أطلقنا مركز التدريب الجديد للمنتخب اللي جهزناه، هلأ في مركز تقني عم بنشغل عليه بيخلص بعد سنة ونص كمان للمنتخبات الوطنية. ملاعب البولو كمان غيرناها، بس كمان بدنا أكثر من هيك.
0: صحيح.
1: فراح يكون في ورشة وطنية يكون فيها كل المعنيين من وزارات ومن الحكومة من القطاع الخاص من الرياضة، ما نشتغل لحالنا، كل شو عم بيصير بالشمال، شو عم بيصير بالجنوب، شو المطلوب. لا يعقل بالشمال مش غير ملعب واحد عشبي، والشمال هو نبع كرة القدم الأردنية، ما بينفع. يعني لازم وين المنشآت، بلاش تحكي استادات، منشآت. وين الملاعب؟ فهذه المرحلة القادمة راح نركز عليه أكثر وأكثر، الملاعب والبنى التحتية، عشان بالآخر لاعبك. نحن عنا اليوم إذا بسكر استاد واحد، إذا بنضرب الحشيش،
0: صحيح،
1: بوقف الدوري.
0: صحيح.
1: ما عندكش منشآت.
0: صحيح.
1: وبالآخر اللاعب إذا بلعب على ترتان أو أرضية مش كويسة ممكن تصير معه إصابات كمان، فعلنا نتفاداها هذا.
0: صحيح.
1: بنفعش نركز الاحتراف على اللاعبين وننسى الأرضية بالآخر. فهذه المرحلة القادمة راح نركز عليها كتير كتير إن شاء الله.
0: لازم الاستثمار في الرياضة والله. طبعا. لازم، لأنه هاي بتعطينا اليوم إحنا لاعب، بتنتج عنا لاعب مختلف، بنية مختلفة،
1: بعدين في مردود،
0: في مردود
1: الرياضة، في إلى مردود.
0: صحيح.
1: لما اللاعب تقدر بكرة تبيعه وتسوقه وتجيب لك دخل كصاحب نادي، هاي بالآخر رياضة.
0: بس معليك، هناك من يفكر في الاستثمار الرياضي بنفسه، بمعنى انه بدي اجي انا عامل رجل اعمال، بدي اخذ نادي الصريح، منه من الصريح ماشي، وبدي اصير ادفع عليه كل سنة. الموضوع ليس فقط دفع اموال، وهي المشكلة ببعض الأندية.
1: لا هلا الموضوع مش دفع
0: بس،
1: انا دفعت اول سنة
0: وثاني سنة، صح،
1: ودفعت ثاني سنة، وبعدين ايش راح يصرف؟ راح يقول هي مطولة معاكم.
0: صحيح.
1: اذا ما قدر يستثمر البنية التحتية اللي عنده، بيأجر هالملاعب يستغلها لآخره، إذا ما قدر بكرة يبيع لعيبة،
0: صحيح،
1: طور اللاعبين يبيعهم، يجي يشتري نادي من برا ولآخره، هيك كل عالم بتصير الأمور، هذا لازم يصير. أما أنا أستثمر أحتم يحط مصاري، رأس المال جبان عامر.
0: صحيح.
1: الواحد ما بيحط مصاري إلا يجي مردود بالرياضة وغير الرياضة، ما حدا يحط مصاري لأسواد عيونك.
0: يعني خلينا يكون عندنا بورصة أندية، شو عليه؟
1: أسهم بالآخر الأجنس المسؤولين عن هاي لازم نطورها، المسؤول عن اللاعب ويقدر يسوقه، يدير باله عليه، يفتح له باب برا، وكمان يساعده يتخذ القرار السليم. يعني مرات بنشوف اللاعب أول ما يجي أول عرض بيروح ركض عليه.
0: صحيح.
1: يوقع.
0: صحيح.
1: أو بيكون أبو اللاعب أو أخو اللاعب هو المسؤول عنه، فبده خلص، بده يخلص أول بيعة، يلا سكر. مش هيك بدك تفكر، هل هذا الدوري أحسن دوري؟ صحيح. لك، هل رح تلعب بهذا النادي اللي تقول لا تقعد احتياط؟ هل تتدرج في اللعب؟ فهون الكابتن جمال هو اللي عم بنصح كتير من اللاعبين لما يجوا عليه يحكوا له عنا عرض من هون وعرض من هناك، هو عم بيشيرهم وعم بيقول لهم هذا بناسبك، يمكن هون تلعب، يمكن هون ما تلعب، تروى، أحسن لك هون، أحسن لك هناك. فبدك مش بس اللي بيساعدك تسكر

0: احنا مش بحاجه للحديه. حتى لو شفت شيء ماش عاجبني بدي اسكت، لانه انا عندي كاس عالم، عندي لعيبه منتخب، عندي الدعم المعنوي المادي النفسي. اقول لك التشجيع وانا بالصريع وهم بامريكا هذا له مردود بنعكس يعني هاي المواضيع كلها بدي اشيلها على جنب.
1: هلا انا عندي كاس عالم، بدنا الكل ورا المنتخب
0: صحيح.
1: خلص تم اعلان التشكيله، هاي هي التشكيله،
0: وهذا
1: الوقف ورا الكابتن جلال، الوقف ورا المنتخب
0: صحيح.
1: ادعمهم بعد كاس العالم
0: لكل حد،
1: لكل حد حد
0: صحيح.
1: خلينا هلا نآجل المنتخب، نوقف ورا ندعمه، وهذا متوقعينه نحن. شفت يمكن الحملات
0: صحيح.
1: رح يبلش الحملة الدعائية اليوم، رح يبلش كمان الحمل
0: صحيح.
1: انتبهت في انتبهت على الحملة بلشت تبين رؤوس الأقلام ولا صحيح. ما انتبهت بالشوارع؟
0: انتبهت بس لسه بركبه.
1: انتبهت على شيء بس 11-12 ولا ما انتبهت؟
0: لا والله ما انتبهت.
1: طيب بعطيك بعطيك لمحة هاجر رح تبلش يعني
0: 11-12
1: ما انتبهت في 11 يساوي 12.
0: لا والله ما انتبهت.
1: 12 يساوي 11 12 يساوي 11 11
0: اللاعب يعني 12 مليون. انت مبين 11 لاعب 12 مليون.
1: لا بتشوف بتشوف بتشوف اليوم رح تبلش.
0: طيب شو معناها؟
1: لا بقول لك الحملة بلشت يعني.
0: طيب الحملة بلشت.
1: لا ايش ايش معناها راح تشوف اليوم.
0: حرام عليك والله طلعت. لا لازم تعطيني شغلة سبق. 11-12 هي 12 مليون ب 11 لاعب يعني على اقل تقدير هيك تفكير يعني
1: في
0: بدايتها.
1: ممكن يكون اللاعب رقم 12 ممكن يكون اكثر من شغله يوم.
0: صحيح هو اللاعب رقم 12
1: ممكن تكون. بس حمله حلوه راح تبلش هلا في اليوم. في حملات حمله هلا اطلقها اطلقناها على مستوى عالمي هلا تسويق الاردن
0: برا الاردن.
1: اه طبعا جميل. في على جوردن توريزم بورد على موقع تطوير السياحه تشجيع السياحه هلا صار في حمله كامبين للاردن لتسويق الأردن وتسويق كمان المنتخب.
0: آه طبعًا.
1: فعلى مستوى عالمي هلا، فهلا بلشت طيب. الحملات
0: اليوم
1: الإعلانية.
0: شو المطلوب اليوم كاتحاد؟ شو المطلوب؟ إحنا شو نعمل؟ على مستوى الشعوب مؤازرة ماشي.
1: راح تشوف من الحملة الحملة راح تحكي شو المطلوب. وقف ورا المنتخب كلياتنا هلا كلنا مع المنتخب. كلياتنا مع المنتخب. هاي أهم محطة لإلنا. هذا حلم. حلم الأردنيين من أول ما بلشنا نحكي كرة قدم.
0: آه والله كنا ممكن إحنا نأجل المشاركة.
1: نوصل لكأس العالم.
0: الحمد لله إنه وصلنا.
1: وصلنا لكأس العالم وهذا حلمنا. هلا الإنجاز شفنا الإنجاز في أصعب الظروف عامر كيف لم البلد.
0: صحيح.
1: شفنا لما رجعنا من آسيا عفويا.
0: صحيح.
1: ملايين أردني طلعوا بالشوارع.
0: صحيح.
1: بحياتي ما شفت اللي شفته. فرحنا الناس بأصعب الظروف. بتنعكس ايجابيا على كل شيء، على الاقتصاد تنعكس، الاقتصاد المود كيف الواحد الشعور
0: صحيح.
1: لما تكون مبسوط لما تكون
0: صحيح
1: بغير حتى الاقتصاد
0: صحيح.
1: قديش سوقنا الاردن، تسويق الاردن، بدك تعمل حمله اعلانيه تسوق الاردن كنت انت اخر سنتين كان بتكلفك عشرات الملايين. هذا المنتخب سوق الاردن اكثر من اي محاوله اخر 50 سنة يمكن.
0: احنا اليوم ان شاء الله رايحين نسوق الاردن على صفحاتنا ماشي، ومش رايحين نرد على على اللي حطوا على صناع المحتوى مصاري
1: على
0: صناع المحتوى رسوم.
1: اه
0: اذا بكره تضغط على المنتخب تدفع على على كل
1: شيء بدفعهم بصدق المنتخب ما في مشكله
0: بتمون. طب الان سؤال بالنسبه للمشجعين، هل سيكون برفقتكم رابطة مشجعي المنتخب ولا صعب على المنتخب؟
1: رايحين في عدد، راح يكون في عدد من طبعا يعني عدد طبعا حسب الإمكانيات.
0: آه طبعا طبعا
1: حرافكم طبعا
0: مشجعي. احنا محددين بعدد الفيز كاتحاد؟
1: لا ما في محدد، بس انت محدد بأول شيء الإمكانيات المادية، محدد قديش من الاستاد بيكون لإلك كاتحاد تاخذ.
0: صحيح.
1: محدد بالتذاكر، ما احنا اشترينا تذاكر كمان حاولنا نسوقهم، حاولنا كمان نوفر تذاكر اللي بده. انت محدد للأسف، هو كأس العالم بس محدد بالمسافة بالبعد وبالكلفة.
0: صحيح.
1: هذا تحددنا فيه يعني. يا ريت لو كان مثلا لو كان بقطر
0: صحيح
1: أسهل. او مثلا جايين على السعوديه بعد أسهل. فتره كمان
0: ان شاء الله غير نشارك بالسعوديه
1: ان شاء الله نلعب
0: ان شاء الله ان شاء الله غير نلعب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا معليك، شكرا لحضورك، شكرا لوقتك، وبالتوفيق ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: وخلينا اول باول اخبارك وخلينا ان شاء الله ننشر
1: دائما اول باول
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا، الله يوفقكم. شكرا سيدي، ان شاء الله نعمل معك مقابله هيك واحنا محققين نتائج باذن الله. باذن الله، شكرا معليك. شكرا
1: حبيبي.

0: من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
1: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: على عين.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان تداعيات الاعتداء الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. وزير الخارجية يجدد التأكيد على تضامن الأردن مع الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات. الحكومة توافق على توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية. الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026. اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته بغارة إسرائيلية على بعلبك شرقية لبنان. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض 3 طائرات مسيرة أطلقت من العراق بعد دخولها المجال الجوي.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 0655-0880.
2: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
3: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
4: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف صح.

0: أسعد الله صباحكم مجددا. وبعد الحديث مع معالي مروان جمعة نائب سمو رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم وآخر ما تفضل فيه وتحدث فيه عن المنتخب الأردني اللي التشكيلة اللي خرجت تقريبا هي هذه التشكيلة النهائية للمنتخب الأردني. اليوم راح تبدأ الترويج الداخلي والخارجي للمنتخب وقال لنا عن اللوحات 11 تساوي 12 وأعتقد بين 11 لاعب وراهم بيساوي 12 مليون من الشعب الأردني وإن شاء الله أكثر من الدول العربية كمان أكثر وأكثر يا رب العالمين. ومثل هذه اللحظات لازم كمان نحكي مع الشركات الراعية وأكبر الشركات الراعية للمنتخب للمنتخب والداعم لهذا المنتخب مش فقط لما تصفيات كأس العالم وللأمانة قبل تصفيات كأس العالم يجوز من 5-6 سنين هم يدعموا المنتخب والاتحاد الأردني. معي الأستاذ لؤي عازر رئيس تنفيذي لشركة CFI. أسعد الله صباحك أخوي لؤي.
1: صباح الخير أستاذ عامر وصباح الخير لكل مستمعين راديو عين.
0: الله يحييك. يعني كان معنا قبل قليل نائب رئيس الاتحاد وتحدث عن المنتخب واستعداداته وحول الزي والتيشيرت اليوم راح يطلع وكل هذه النقاط، لكن سؤالي لك اليوم كيف تصف شعوركم اليوم كشركة أردنية وأنتم تشاهدون النشامة يحققون حلم الوصول إلى كأس العالم بعد ما كنا نقول أنه أميت بدنا نطلع على كأس العالم؟
1: والله بصراحة الشعور لا يوصف. يعني احنا اليوم ما بنحكي عن انجاز رياضي فقط، احنا بنحكي عن لحظة وطنية تاريخية. بظن كل اردني شعر بالفخر وبشوف اسم الاردن بين كبار العالم. بالنسبة لنا احنا بالCFI كنا ولا زلنا مؤمنين بقدرات النشامة، واليوم فرحتنا كبيرة لانهم فعلا اثبتوا ان الاراده الاردنيه قادره انها توصل لابعد مكان.
0: الحمد لله. يعني طب دعم القطاع الخاص اليوم للرياضه دائما يعتبر عنصر مهم بالنجاحات، اليوم كيف تنظرون لدور الشركات الوطنيه بدعم المنتخب في هذه المرحله التاريخيه للمنتخب؟
1: يعني القطاع الخاص هو شريك اساسي باي نجاح رياضي. اليوم دعم الرياضه يعني ما بطل انه بس مجرد رعايه، هو صار استثمار اكثر بالشباب وبصوره الوطن. يعني لما الشركات اليوم تلتف حول المنتخب هي بترسل يعني رسالة ثقة للاعبين والأجيال القادمة إن الكل الأردن واقف بظهرهم وخلفهم.
0: والله إن شاء الله إنه الكل واقف معهم وخلفهم وداعمهم. بس سؤال، طب أنتوا كCFI ليش قررتوا اليوم تكونوا من أبرز الداعمين للمنتخب وشو هي الرسالة التي أردتم إيصالها من هذا الدعم؟
1: يعني احنا يعني بنآمن انه المنتخب الوطني هو اليوم بيمثل كل بيت اردني. يعني دعمنا للنشام اليوم يعني هو قناعة حقيقية مترسخة عنا انه الرياضة اليوم بتجمع الناس وبتصنع الامل والفخر. والرسالة كانت واضحة لما بكون في حلم وطني. انا بظن انه لازم الكل يشارك فيه ويدعمه سواء كنا على صعيد مؤسسات او على صعيد افراد.
0: سؤالي اخير، الرسالة توجهها اليوم للمنتخب، رسالة توجهها للجمهور الاردني قبل انطلاق كأس العالم؟
1: والله النشامة بقول لهم يعني المسؤولية كبيرة وانتوا اليوم بتمثلوا وطن كامل بفتخر فيكم. العبوا بثقة، استمتعوا بهاي اللحظة التاريخية لأنه بالفعل صنعوا إنجاز راح يظل راسخ بذاكرة الأردنيين كلهم. وللجمهور الأردني بقول الله يقويك ويخليكوا دائما السند الحقيقي للمنتخب وبظهره، لأنه دعمهم هو اللي بيعمل أو السر اللي من وراه في قوة للنشام اليوم. أكيد الدعم المادي مهم، بس لا تنسى أنه هاي الأردن وكل شيء إحنا بنقدمه هو كل شيء صغير وبسيط يعني بالنسبة للأردن.
0: والله إنك كفو كل شيء بنقدمه للأردن بيظله بسيط. والله إنك كفو. شكرا جزيلا. أكيد. شكرا أخوي.
1: الله يعطيك.
0: شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لدعمكم. شكرا لك. شكرا الله.

0: يعني دائما والله بالمنتخب بننبسط وبنفرح احنا كشعب اردني. وفي شغله ثانيه في عنا بالاردن في عنا فيها ثقه مطلقه. تعرف شو هي؟ اي جيش بتعلق اي شيء بتعلق بالجيش اي شيء. امبارح مجلس الوزراء قرر الموافقه على سير في اجراءات توحيد ودمج المؤسسه الاستهلاكيه المدنيه بالمؤسسه الاستهلاكيه العسكريه. خليني اف اكثر اعرف شو هذا القرار وكيف سيتم العمل. معي عبر الهاتف مدير المؤسسة العسكرية عطوفة العميد محمد بيك الحديد. أسعد الله صباحك محمد بيك.
1: يسعد صباحك أخ عامر، كيف الحال؟
0: الله يحييك. أول شيء سؤالنا، كيف همتك مع المنتخب قرب كأس العالم محمد بيك؟
1: إحنا كنا إحنا ننتظر إن شاء الله إنه المنتخب يحقق النتائج المرجوة إن شاء الله وشيء برفع الراس.
0: يا رب يا رب يا رب يا رب. سيدي ممكن تشرح لنا أكثر حول دمج المؤسسة المدنية اليوم مع المؤسسة العسكرية؟ كيف الإجراءات؟ كيف سيتم التوحيد؟ قديش راح يكون عندنا أفرع وما إلى ذلك؟
1: سيدي احنا امبارح شفنا قرار مجلس الوزراء بالسير بإجراءات دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وهذا القرار جاء بعد دراسة واجتماعات ما بين الجهات المعنية سواء بوزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والقيادة العامة، وكان الهدف منها هي التطوير اللي تسعى فيه الحكومة بتوحيد الجهود المؤسسات الخدمية المتشابهة في أداء واجباتها، وهذا الشيء أكيد راح يعزز مكانة المؤسسات وبزيد من قوتها في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي وبزيد في منافستها في توفير أفضل الأسعار للمواطنين.
0: نعم، راح يظل اسمها المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية، وراح يكون هناك اسم موحد للمؤسستين؟
1: لا، مبدئيا راح يكون كله تحت اسم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. الأفرع الموجودة أكيد راح يتم دراسة كل الفروع. الفروع احنا بنعرف في فروع قريبة جدا لبعض، راح يتم اختيار الفرع الأفضل والأكبر وإلغاء الفرع اللي الأصغر خلني أحكي، ومن أجل تقديم أفضل الخدمات. يعني إذا لقينا إحنا فرع في منطقة معينة للمؤسسة الاستهلاكية المدنية وفرع آخر بجانبه المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، سيتم دراسة الفرعين ونشوف أي فرع بيقدم أفضل خدمات المواطن وبيعطي راحة بالتسوق، راح يتم إغلاق فرع ويبقى الفرع الأفضل.
0: طيب بقدر أحصل على إجابة بعدد الأفرع ولا لسه الآن دراسة قاعدين بتشوفوا كم؟
1: إحنا حاليا سيدي بندرس بالأفرع. نعم راح ندرس بالأفرع. يعني أنا المؤسسة الاستهلاكية المدنية في ما يقارب 70 فرع، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في 104 أفرع. راح يتم دراسة أفرع المؤسسة الاستهلاكية المدنية والأسواق القريبة منها من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية واتخاذ القرار بعد ما تطلع الدراسة ونتائجها.
0: فيما يخص العاملين بالمؤسسة المدنية، هل سيتم أي شيء على الموظفين في العاملين في المؤسسة المدنية؟
1: سيدي العاملين سيتم دراسة واقعهم الحال، الحفاظ على حقوقهم هذه أولوية من الجميع، ما راح يمس بأي حقوق من حقوقهم، وهم تابعين إلى نظام إدارة الموارد البشرية رقم 33 لعام 2024 الحكومي، وإن شاء الله راح يتم دراسة حالتهم كل حالة على حدة، واللي يعني بالأخير الموظفين كل واحد راح يأخذ حقه، ما راح ينهضم حق أي مواطن إن شاء الله.
0: طيب.
1: أو موظف.
0: اليوم المواطن بيسأل عن أمرين أساسيات، السعر والجودة.
1: نعم سيدي، احنا المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يمكن
0: معروفة، صحيح
1: التطور اللي يصير فيها،
0: صحيح.
1: هذا الشيء اكيد راح يعطي المؤسسة الاستهلاكية العسكرية قوة اكثر بالحصول على افضل الاسعار، كون عدد افرع راح تزيد والشراء كميات راح تكون اكثر، فان شاء الله. بالنسبة للجودة، الجودة يعني كنا ما راح نقدر نحكي فيها لانه الجودة اكيد خاضعين احنا لمواصفات ومقاييس وخاضعين لشروط المختبرات العسكرية اللي شهدنا خلال الفترات السابقة جودة المواد التي تقدم من خلال المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
0: متى سيتم البدء بالعمل بشكل واضح؟ يعني الواحد يروح على المؤسسة، خلاص هذه المؤسسة العسكرية، يعني كمواد يعني كمنتجات، هذا ما أقصده.
1: امبارح صدر يعني قرار مجلس الوزراء، أكيد راح يمشي ضمن القنوات يعني الدستورية وراح ينعرض على مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وبعد اتخاذ القرارات والقرار النهائي أكيد راح مباشرة نبلش في الإجراءات إن شاء الله.
0: محمد بيك بدنا نضحي
1: ان شاء الله
0: يعني ان شاء الله ان شاء الله في اضاحي بالمؤسسه ان شاء الله هاي السنه.
1: في في في في ترتيبات بين يعني الجهات المعنيه ووزاره الزراعه، وان شاء الله بنحاول احنا خلال يعني الاسبوع الماضي والاسبوع هذا بنحاول نحصل افضل اسعار، لانه الاسعار احنا يعني يعني فيها ارتفاع كبير، بنحاول ان نجيب اسعار مناسبه بحيث ان نقدم زي ما عملنا السنه الماضيه اسعار كانت مرضيه، واخواننا العسكريين يعني اكيد راح نقدم لهم خدمه الاقساط
0: فقط للعسكريين الاقساط. محمد بيك
1: اكيد لانه راتبهم في ضمن القياده العامه نقدر نسيطر عليه، ولكن ان شاء الله الاسعار راح يعني نحاول زي ما عملنا السنه الماضيه نقدم اسعار تكون مناسبه.
0: طيب انا بدي اسال سؤال، شو المزايا اللي بتتمتع فيها المؤسسه العسكريه اليوم اللي خلت الحكومه اليوم تتجه الى البناء عليها بحل الابقاء على المؤسستين بشكل منفصل؟
1: سيدي المؤسسه الاشتراكيه العسكريه يمكن شفنا مزاياها، الخدمات اللي قدمتها لجميع المواطنين، شفنا الاسعار اللي قدمتها في ظل كثير من الظروف اللي مرينا فيها، شفنا مقدار التطور فيها من حيث الأسواق ومن حيث الخدمة التي تقدم. إذا بنلاحظ أسواق المؤسسة الملكية العسكرية تم الاهتمام بالبنية التحتية
0: كاملة،
1: وأصبحت تقدم خدمات أكثر ما أنها تقدم أكثر مواد، فبطلنا نطلع على فقط أنه السعر أقل، صرنا ندمج ما بين السعر وتقديم الخدمة، وأصبح هناك متعة بالتسوق في معظم أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وهذا الحكي انعكس على نتائج المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والحصة السوقية التي تتمتع فيها المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
0: وللأمانة أوسع وأنظف وأجود والمواد من المؤسسة دائما عقولتنا فريش تازة
1: أكيد لأنه الحصة السوقية اللي حصلتها المؤسسة العسكرية هي يعني نتيجة الثقة المواطنين وارتياد إخوان المواطنين على المؤسسة العسكرية، أصبح هناك في تدوير ويعني استهلاك سلع أكثر، فذلك تلاقي معظم المواد في المؤسسة العسكرية هي طازجة وتواريخ حديثة، فهذا أعطى ثقة أكبر لموقع المؤسسة العسكرية في السوق المحلي.
0: والله بسكوت الجيش طيب يا محمد بيك، والله طيب. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا جزيلا عطوفة من المؤسسة العسكرية العميدة محمد بيك الحديد. شكرا لك يا اخوي. شكرا محمد بيك.

0: يوم الأمس شهدت الجامعة الأردنية حالة من التوتر والفوضى أو الفوضى عقب اندلاع مشاجرة بين عدد من الطلبة ومرشحي انتخابات اتحاد الطلبة وسط أنباء عن أعمال عنف متبادلة كانت بين الطلاب على أسوار الحرم الجامعي. معي أكثر الحديث أكثر معي الدكتور زياد الحوامدي نائب رئيس الجامعة الأردنية الشؤون الإدارية. أسعد الله صباحك دكتور.
1: صباح الخير ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك الله يحفظك. ماذا حصل يا دكتور؟ ما الذي حدث؟
1: هو طبعا أنت تعلم الآن إحنا في الأيام الأخيرة قبل موعد الانتخابات لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية والتنافس على أشده بين الطلبة والقوائم، وهناك يعني هذا العام حماس شديد يعني للمشاركة في الانتخابات وإقبال منقطع النظير من الطلبة. يعني لابد من حدوث نوع من الاحتكاك يعني في إطار التنافس اللي بيصير بين القوائم المختلفة. ومبارح يعني أدى إلى هنا يعني حدوث مشاجرة محدودة، يعني هي كانت بشكل رئيسي خارج أسوار الحرم
0: الجامع. هي خارج الأسوار وليس داخل الأسوار
1: الجامع. خارج أسوار الحرم الجامع، ولكن طبعا بتعرف يعني هم بالآخر طلاب الجامعة الأردنية.
0: صحيح.
1: وبهمنا أنه يكون في التزام بالأنظمة والتعليمات، وبالتالي إحنا من اليوم الأول للإعداد للانتخابات أعلننا أنه الجامعة رح تكون حازمة ولن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص، وبالتالي أي طالب بثبت مشاركته في أي مشاجرة يعني سواء داخل أسوار الحرم الجامعي أو في المناطق المحيطة في الجامعة، ويعني بالتحقيق بثبت أنه يعني كان مشارك وكان له دور في هذا الأمر سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات واتخاذ أقصى العقوبات
0: خصوصا أنه
1: إلى الفصل النهائي من الجامعة، وهذا طبعا أمر أنت تعلم ماذا يترتب عليه، وبالتالي الجامعة لن تتهاون وستكون حازمة في تطبيق الأنظمة.
0: يعني دكتور ممكن يصل
1: من يثير يعني الفوضى أو المشاكل داخل الحرم الجامعي.
0: يعني دكتور نعم. ممكن أن يصل الفصل النهائي.
1: نعم الفصل النهائي من الجامعة الأردنية،
0: خصوصا أنه في سيناريو قبل سنة صار نفس الموضوع والجامعة اتخذت ذات القرارات.
1: نعم تنفصلهم من الجامعة، الجامعة لن تتردد في تطبيق الأنظمة والتعليمات. احنا بهمنا الانتخابات يكون فيها تنافس يكون فيها اقبال وحماس على المشاركة، ولكن لن نسمح لاي طرف انه يسيء للجامعة او لسمعة الجامعة، وبالتالي سنكون حازمين في تطبيق الانظمة والتعليمات.
0: يعني هذه رسالة للاحزاب اليوم خصوصا اذا في قوام من الشباب المترشحين مبنية على احزاب يعني انه الاحزاب تقعد مع الطلاب. يعني
1: احنا بالاخر هذه جامعتنا وهذا وطننا، بدنا نعطي صورة ايجابية وصورة حضارية.
0: صحيح.
1: وبهمنا انه يكون في تنافس شريف، والفائز في النهاية هي الجامعة الأردنية بغض النظر من
0: صحيح
1: هذا المقعد.
0: صحيح.
1: يعني الاصل ان يكون تنافس شريف، وان شاء الله يعني احنا حريصين أنها تكون الانتخابات على درجة عالية من التنظيم والنزاهة والشفافية،
0: إن شاء الله
1: بحيث تخرج يعني بطريقة مشرفة عن الوضع الانتخابي في الجامعة الأردنية.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا عطوفة الدكتور زياد الحوامدي نائب رئيس الجامعة الأردنية. الله يعافيك. شكرا وسعد صباحك. شكرا يا دكتور. شكرا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة. يوم الأمس قرار هيئة الإعلام والذي صدر ونص على وضع رسوم بقيمة 500 دينار أردني كرسوم للترخيص الأول للممارسة المحترف في قطاع الدعاية والإعلان الرقمي على أن تكون رسوم ترخيص لغير المحترفين بقيمة 100 دينار. اليوم قبل ما أني أقرأ هذا القرار بدي أرحب بالمحامية نانسي الخصاوني، هي مديرة الدائرة القانونية في هيئة الإعلام. أسعد الله صباحك أستاذ نانسي.
1: يسعد صباحك أستاذ عامر، ويسعد صباح الأخوة المستمعين.
0: أنا اللي بدي إياه منك أول شيء تعطيني شو هو القانون وشو هو القرار حتى أني أبني على شيء دقيق، بمعنى أنه ما بقدر أطرح سؤالان بتقولي لا المفهوم الناس كانت فهمته بشكل مختلف. اتفضلي.
1: هلا أستاذي الفاضل، هو نظام،
0: نظام
1: وليس قانون.
0: نظام.
1: ومثل ما كنا بنعرف بالتدرج التشريعي عندنا بتبدأ الدستور وبعده يأتي النظام وبعده يأتي القانون ومن بعده يأتي النظام.
0: صحيح.
1: هلا النظام يأتي من اسمه لغايات تنظيمية.
0: صحيح.
1: ما عماله بوجد شيء مش موجود، ما عم بوجد نشاط غير موجود، لكن النظام هو وسيلة لتنظيم أصلا الأنشطة اللي عمالها بتترخص أو بتتنظم بموجب القوانين.
0: ماشي، هاي بالبداية هو نظام.
1: نعم هو نظام.
0: أعطينا شو قال النظام هذا؟
1: عفوا
0: النظام ماذا قال؟ على ماذا نص؟
1: نظام تنظيم الإعلام الرقمي، مثل ما كلنا بنعرف التطور التكنولوجي اللي عماله بصير بالعالم عماله بدخل في مختلف مجالات الحياة، ومن ضمنها الأنشطة الإعلامية. مثل ما بنعرف كلنا أنه هيئة الإعلام بتقوم بتنظيم 19 نشاط قطاعي. هاي الأنشطة طبعا هي منصوص عليها ضمن أحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع. ومثل ما كلنا بنعرف أنه في عنا أنشطة تقليدية تم تنظيمها بموجب أنظمة سابقة كنشاط تقليدي، كان بدي أضرب مثال دار نشر وتوزيع بالطريقة التقليدية تم تنظيمها، هل صار في عندك دار نشر وتوزيع رقمية؟
0: صحيح.
1: فأصبح من الضروري أنه يتم تنظيم هاي الأنشطة اللي عم بتزاول أعمالها بالطرق الرقمية.
0: ماشي.
1: فإذا أنا تركتها من غير تنظيم هلأ مثل ما بتعرف ممكن أنا أطلب
0: بتصير فوضى.
1: بتصير فوضى طبعا.
0: جميل. ماشي. طبعا. طيب شو اللي عملتوه على صناع المحتوى؟
1: هلا بالنسبه لصناع المحتوى اللي بدي اوضحه هون، صناع المحتوى في عنا نوعين منهم.
0: ماشي.
1: في عنا صانع محتوى اللي بيزاول نشاط من الانشطه الاعلام الرقمي اللي خاضع للترخيص من هيئه الاعلام، وهذا الشخص اللي بيزاول مثل هاي الانشطه بكون ملزم بالترخيص لدى الهيئه.
0: اعطيني مثال معلش.
1: مثال على هذا الحكي، عندك صانع محتوى على سبيل المثال بيزاول اعمال الدعايه والاعلان، من غير الانصاف اني انا ارخص اللي بيزاول الدعاية والإعلان بالطرق التقليدية وأترك هذا من غير ما يكون له يعني تنظيم.
0: طب صانع المحتوى عندنا بالأردن له تعريف خاص ولا لا؟
1: هلأ في النظام ورد له تعريف.
0: يعني عامر بده يطلع يحكي اليوم، عامر بده يعمل إعلان عن هذا الدفتر.
1: حلو.
0: هذا عليه مصاري.
1: لا خليني أوضح لك شغلة مهمة.
0: أوضحي لي. بسطيها.
1: هلأ بدأ أبسطها بطريقة كتير. هلأ ممكن انت زي ما سألتني، انا طلعت مرة ما اعلنت عن منتجي، ممكن انا عندي صفحة بعمل فيها مثلا،
0: انا طلعت على السوشيال ميديا واعلنت عن الاذاعة مثلا.
1: هلأ في عنا النظام راعى هذا الأمر واشترط شرط للاحتراف العمل الإعلامي أو النشاط الإعلامي الرقمي. وضع معيارين.
0: ماشي.
1: المعيار الأول إنه هذا الشخص يزاول هذا العمل بصورة منتظمة ومستمرة، ويكون هذا العمل اللي عم بيزاوله مصدر للدخل ومهنة له. هلا ممكن انت طلعت مره عملت اعلان ما انطبقت عليك شروط الاحترافيه للعمل النشاط الاعلامي الرقمي.
0: ماشي. طيب الان كيف بدك تثبتي انه منظمه ومستمره؟
1: هلا في عنا طبعا هذا الاشي مش سهل، وفي عنا طبعا مديريه مختصه رح تدرس الطلبات. بعد ما تدرس الطلبات انت شوف اهميه الموضوع، احنا راعيناها ترى بالنظام. في عنا مديريه مختصه بتترقى هاي الطلبات وتدرسها، يحال طبعا الطلب بعد ذلك للجنه متخصصه برضو فيها عدد من الخبراء اللي بدرسوا هذا الطلب وبشوفوا هاي المعايير هل انطبقت عليه او لا.
0: اها، كم صانع محتوى عندنا بالاردن
1: هلا؟ اخر احنا عملنا طبعا دراسه لتقييم الاثر، فيعني كان من الارقام اللي وصلتنا تقريبا 1000، وانا اتوقع طبعا اكثر من هيك.
0: 1000
1: هذا الموثق، لكن ممكن يكونوا اكثر من هيك.
0: 1000 صانع محتوى موثق
1: يعني موجود اسم محصورين.
0: هذول اللي بيطلعوا بيعملوا اعلانات،
1: ما ممكن اعلانات، ممكن تسويق، ممكن تجاره الكترونيه، مختلفين.
0: طيب سؤال، مش هذول اللي بيطلعوا يعملوا اعلانات هم بياخذوا منهم مصاري اصلا بالضريبه؟
1: هلا الضريبه اكيد لها اجراءاتها طبعا، اكيد
0: طب ليش انتم بدكم تاخذوا منهم؟
1: هلا احنا اللي بدنا ناخذه هي الرسوم، والرسوم دائما ليست نوع من انواع الجبايه. الرسوم هي دائما الانسان اللي بده يشتغل ب
0: طب مقابل شو هي الرسوم؟ معلش
1: هلا الرسوم طبعا اكيد بده يكون فيه، لما انت يكون لك وجود وصفه قانونيه هي اكبر دعم لشخص صانع المحتوى. هلا ممكن احنا اجي اشرح لك اياها من وجهه نظر الناس اللي بتعاملوا مع السوشيال ميديا. انا كجمهور بتعامل مع السوشيال ميديا، كثير بهمني انه انا هذا الشخص اللي انا بتعامل معه يكون في شيء عم بيثبت لي مصداقيته، عم بيثبت لي فعلا انه هو عامل في صفه قانونيه له. فمن اهم الاشياء اللي بمنحها سواء الترخيص او الاعتماد، هلا في عندنا خيار الاعتماد كمان، بعطيك نوع من انواع الصفه القانونيه اللي بتعطي مصداقيه. يعني دائما لما يكون في صفه، هلا كل مهنه كل حرفه في جهه عم بتنظمها عم تعطيها انه فعلا والله على سبيل المثال هذا دكتور، في نقابه اطباء عم بتاكد هذا العمل. نفس الاشي صانع المحتوى بسوى يكون في جهه عم بتاكد انه فعلا هذا شخص بده يشتغل، فعلا هو شخص احترافي عم بيزاول هذا العمل. وانت مثل ما بتشوف يعني كلنا فيها دخلاء.
0: هل ستمنعون الشركات من استخدام المؤثرين للترويج عن شركاتهم الا اذا كان معه ترخيص؟
1: طبعا انا ما بحب كلمه منع، انا بحب دائما كلمه التنظيم. كلمه التنظيم دائما بتساعد سواء الشركه اللي عمالها بتشتغل او صانع المحتوى. هلا مرات ممكن هاي الشركه تكون هي حاصه على رخصه دعايه اعلان او على رخصه معينه، فبتقدر تزاول عملها وتتعامل مع صناع المحتوى من خلال ترخيصها.
0: اوكي،
1: فانا يمكن ما الزم اشخاص، ممكن تكون
0: لا شركة. انا بحكي عن صناع محتوى، ما بحكي عن شركات. الشركه اوريدي معها ترخيص.
1: تمام، ترى سؤالك حلو. هلا ممكن نميز بين نوعين من انواع صناع المحتوى. هلا في صناع محتوى ملزمين بالترخيص، في صناع محتوى اللي هم بيزاولوا الانشطه الرقميه المرخصه من هيئه الاعلام، لكن في كتير صناع محتوى ما بيمارسوا الانشطه الرقميه اللي بترخص من هيئه الاعلام، او هدول الاشخاص ما بيكون منطبق عليهم شرط الاحترافيه. بس انا صانع محتوى وانا حاب اوثق محتواي، فالهيئه من خلال نظام تنظيم الاعلام الرقمي اعطت صناع المحتوى هدول خيار الاعتماد اللي هو مش ترخيص، بس انا باجي بعتمد نشاطي أو محتواي الرقمي. وبالعكس ترى على فكرة هذا نوع من الحماية، لأنه لما أنت تصير موثق بدك أول إشي. أنا في كتير من صناع المحتوى عندهم أفكار إبداعية.
0: طب ماشي، ما هو موثق عندكم، بس أنا مش موثق بالسوشيال ميديا. بمعنى إذا شركة ميتا بتتشيل الحساب شالته، أنت شو بدك تدعمني هون؟
1: هلا بالعكس ممكن انه انت كمعتمد، ممكن انه احنا نتواصل مع هاي الشركات انه هذا شخص معتمد. ما هلا ممكن شركه ميتا ليش شالته؟ في اسئله كتير بتنطرح، ما ممكن نجاوب هذا السؤال بالعموميه.
0: طيب معلش،
1: لانه في حالات خاصه عندك مثلا شالته مثلا. طيب على سبيل المثال
0: ماشي. طيب انت قلت لي عن صانع المحتوى النوعين، الاول والثاني مين؟
1: هلا في عندنا الملزم بالترخيص اللي هو بتنطبق عليه شروط الاحترافيه او بيزاول انشطه الاعلام الرقمي من الهيئه، وفي عندنا اللي بيعتمد. مثلا انا ما منطبق علي كل هاي الشروط، لكن انا حاب اوثق وجودي بالوسائل الرقمية أو بالسوشيال ميديا.
0: كيف بده يوثقها؟
1: هلأ بيجي على الهيئة وبيسجلوه وبعطوه ممكن شهادة بهذا الأمر.
0: طب معلش يعني سامحيني، اليوم تركيا وبعض الدول الكبرى تفرض رسوم على الشركات الكبرى مثل ميتا، تفرض عليها ضريبة 16%. اليوم أنا بدي أروح أعلن عن التليفون هذا، بدفع على ميتا مبلغ معدد، مظبوط؟ وكل الشركات بتعمل هذا الموضوع. الدولة بيكون لها مكتب خاص بميتا بالأردن وبأخذوا من رصيدهم 16%. احنا اليوم مش قادرين للشركات الكبرى، بتدروا على صناع المحتوى.
1: هلا احنا اقول لك شغلة، هلا احنا صناع المحتوى دائما عندما احنا الهدف كان الفكرة
0: نص مليون.
1: هلا الفكرة صانع المحتوى انه دائما يكون هذا الشخص له توثيق رسمي، بالعكس هو بيخدمه. دائما لما يكون لك صفة رسمية في تعاملك سواء مع الشركات الكبرى اللي انت حكيتها او في تعاملك مع دول اخرى في طرح اعلانات، في طرح اي شغل بدك تشتغله، وجودك القانوني في بلدك بالعكس هو اكبر داعم. طيب لك
0: معلش سؤال، في كثير من الناس بيطلعوا بيروجوا للاردن سياحة،
1: حلو،
0: هدول عليهم رسوم؟
1: هلا هدول ممكن يكونوا معتمدين، والرسوم المأخوذة منهم هي بدل خدمات مش رسوم.
0: شو الخدمات اللي بتقدموها؟
1: هلأ الخدمات اللي بنقدمها في عنا، أول إشي في شغلة أنا حاب أحكيها، إحنا وصناع المحتوى إحنا شركاء في النهاية. ما دائما ما بحب إنه
0: امبارح واحد من أكبر المروجين للسياحة بالأردن بقول لك أنا بدي أسكر حسابي وبدي بطلع
1: أرجع الأردن. بالعكس يمكن أنا هاي الشغلة بحكي شغلة مهمة، إنه إحنا وصناع المحتوى بدنا نخرج من باب إنه حكومة وضعت نظام أو إنه أنا عم بفرض شيء، بالعكس إحنا شركاء مع صناع المحتوى.
0: تخش
1: حتى حتى لما
2: نوضع الشريك مش لازم.
1: احكي لك شغلة.
2: ما هو التنظيم مش لازم.
1: اعطيك اقول لك شغلة.
2: احنا ليش بالاردن دائما كل شيء رابطينه بالمصاري؟ بعدين انتوا عندكم 1000 صانع محتوى حتى الان. 1000 ب 500 ونص مليون.
1: استاذ عامر. هلا احنا لما اجت فكرة طرح المقدار الرسوم هي تعتبر يعني بالنسبة لصناع محتوى باخذوا اعلانات تعتبر رمزية وفعليا
2: ما بتدفع ضريبة.
1: خليني اكمل لك شغلة. هلا صناع المحتوى كان طلب من عدد كبير من المختصين في المجال ويمكن من صناع محتوى انفسهم انه خذوا رسوم 5000. احنا قلنا واو شو 5000 انه هذا مبلغ كتير كبير.
2: مين ضل اللي قال لكم هذا المستشار؟
1: هلا احنا بنحكي عمالنا بنحكي اختصاصات ويمكن احنا قبل ما نحط النظام تشاورنا مع جهات اختصاص متعدده. فهلا وازننا واحنا شفنا تجارب دول حوالينا قديش باخذوا رسوم. فاحنا اخذنا الاقل رسم ممكن انه احنا ناخده.
2: أنا سؤالي ماشي بس أنا بدي أعطيك كراسي ما عنديش مشكلة بس شو الخدمة اللي تقدمي لي إياها؟ ورقة اعتماد؟ شو بدي فيها ورقة اعتماد؟
1: أحكي لك شغلة هلا أستاذ عامر.
2: ولو ميتة إلها معلش لو ميتة إلها مكتب بالأردن
1: أحكي لك
2: وهي تحتاج إلى ورقة اعتماد باجي على الهيئة باخذ ورقة اعتماد. بس سؤالي بمنتدى التواصل معالي الوزير المومني بيقول لك إحنا أحيانا نتجه إلى المؤثرين بالسوشيال ميديا لإرسال رسائل ماشي.
1: أحكي لك شغلة.
2: طيب أنا هذول بكرة مش رايحين يرسلوا
1: رسائل. أستاذ عامر خليني أحكي لك شغلة. هلا في شغلة مهمة إحنا دائما بنسأل إنه شو الفائدة اللي أنا بدي أخذها.
2: صحيح.
1: هلا هذا سؤال كتير مهم ويطرح من صناع المحتوى وأنا حكيت لك بالبداية إنه إحنا وصناع المحتوى إحنا شركاء.
2: ماشي.
1: فالموضوع الرسم اللي إحنا أخذناه من صناع المحتوى يعتبر بدل خدمات. هلا بدل الخدمات شو أنا بدي أقدم؟
2: صحيح.
1: سؤال حلو. هلا في عندك البطاقة التعريفية، في عندك توثيق الاعتماد لصانع المحتوى أو ترخيصه. هلا البطاقة التعريفية بتسهل المهام، بتسهل مهام إنه أنت دخولك لأي مكان، ممكن التصوير، ممكن إنه كمان إحنا بالهيئة عم ندرس أفكار تانية لصناع المحتوى، ننتقل من الدعم الصفة القانونية والجانب المعنوي إنه شو ممكن إحنا نقدم كمان لصناع المحتوى.
2: يعني في تسهيلات ممكن أنا بدي أروح على البتراء كصانع محتوى وتعطوني ورقة تسهيل أدخل.
1: هلا بتعرف شغله هلا في جهات معينه ما بترضى اي شخص مثلا يصور تصوير احترافي او يقدم برنامج، يمكن حتى الاعلام التقليدي في مثلا تصاريح تصوير لاماكن معينه، الاماكن الاثريه في لها تصاريح معينه. فعما يكون هذا الشخص موثق من هيئه الاعلام بالعكس انت عم بتسهل مهامه من اي جهه بدها تعطيه تسهيل لهي.
2: بدي ارجع على صانع المحتوى، هل هو فقط اللي بيقوم بعمل اعلانات؟
1: لا طبعا. هلا احنا عندنا
2: تعريف ولا اللي عنده مشاهدات؟
1: لا احنا صانع المحتوى قلت لك اخذناه من جزئيتين. جزئيه انه بمارس نشاط اعلامي رقمي خاضع للترخيص من هيئه الاعلام.
2: ماشي.
1: وفي اشترطنا شرط الاحتراف. هلا الاحتراف ما له دخل بالمشاهدات.
2: شو يعني احتراف؟
1: المحترف حسب المعايير اللي تم وضعها بالنظام كانت انه يمارس هذا العمل بصوره منتظمه ومستمره.
2: شغلته يعني
1: شغلته طبعا ماخذه مهنه وعم باخذ عليه اجر، عم باخذ عليه دخل. أوكي. عم باخذ عليه من سواء تطبيقات او من
2: طب اي. طب مش هذا الدخل بتدفعه بضريبه الدخل؟
1: هلا في فرق بين الضريبه اللي بتدفعها اللي بتكون مبالغ حسب دخلك اللي بتاخده.
2: طيب
1: وبين انه انت عم بتادي خدمه وبتاخذ لها مقابل.
2: تسمحي لي
1: تفضل.
2: واحد يطالع شايفه حالها حلوه كل محتواها بالدنيا على قول الواحد ما خل ما زعلت ابره بح واحد بيقول لي ما زعلت ابره منها. ماشي. وهذا محتواها وبتسوق لمنتجها
1: حلو. هلا في عنا
2: هي شو دخلها؟ بيقول لك ما الناس اللي بتشوفني انا ليش اروح ادفع.
1: هلا في عنا شغله مهمه اللي هي بدنا نميز بين اني انا عم بعلن للغير او منتجي. هلا ممكن انا اعمل صفحه شخصيه لإلي عم بسوق إشي إلي
2: مش لك ما بتدفع
1: هذا شخص. لا طبعا لانه عماله بيروج شغله إله.
2: طيب انتوا ليش ما تزغروها وتبسطوها وتخلوها مباشره؟ اي واحد بيعمل اعلانات تجاريه هاي شغلته، الإعلانات التجارية بدي منه رسم. هذا
1: أستاذنا والله واضحة إحنا لما اشترطنا شروط الاحتراف وضعنا هدول المعيارين لما قلنا بزاول نشاط من الأنشطة الإعلامية الرقمية الخاضعة أصلا للترخيص من هيئة الإعلام، لأنه كتير بده يكون من باب عدم العدالة أني أنا أرخص التقليدي وأترك اللي بالوسائل الرقمية. تعيين التقليد رح يعترضوا.
2: يعني خلص هي
1: بالمختصر الموضوع بسيط والله بسيط
2: هي بالمختصر كل واحد من صناع المحتوى اللي شغلته اللي شغلته بيعمل اعلانات لشركات.
1: نعم.
2: هذا هو المستهدف.
1: نعم.
2: اما اللي بيطلعوا يروجوا للاردن سياحيا
1: اكيد اكيد احنا بالعكس بدنا اياهم يعني بلدنا وبنحب ندعمهم.
2: هذول ما عليهم شيء.
1: لا لا الا اذا بحب يجي يعتمد حاله بالعكس بتصير عنده هاي يعني خياره.
2: نعم. انه انا اليوم عامر طالع على البترة قاعد بصور البترة وبثيتها. لا
1: لا طبعا بنشجعه وبندعمه وبنساهم نتقدم له كافه التسهيلات. هذا
2: شايف هيك
1: وضحت وبتمنى انها تكون وضحت. هاي فكرتنا.
2: ما هو فكرتكم خلاص الفكره تقول يا اخوان انه كل واحد من اخواننا صناع المحتوى اللي شغلته ومهنته واستمراريته هي بعمل ترويج اعلانات للشركات، ها هذول المستهدفين. لأنه بتقولكوا الهيئة أنه أنا اليوم لما تيجي تفتح عندي شركات إعلان ودعاية هاي بتيجي بتدفع رسوم بدل هاي الممارسة تاعي المهنة. اليوم بالإعلام الرقمي هم ما بيدفعوا رسوم مزبوط، فبالتالي تعال يا أخوي ادفع ومارس زي ما بدك. بس ما بعرف إذا أنتوا رايحين تعمموا الاعتمادية على الشركات الخاصة اللي بتعمل الإعلانات.
1: كيف الاعتمادية؟
2: بمعنى أنه المعتمد من عنا مسموح يعمل إعلانات، المش معتمد مش مسموح ولا لا؟
1: هلا هاي خطوة لاحقة يعني. طيب. مثلا نشوف تطبيق النظام، نشوف كمان إحنا بالنهاية شركاء مع صناع المحتوى.
2: طيب سؤال، أنا واحد من الناس حسابي فاتحه برا الأردن فرضا،
1: حلو،
2: من برا الأردن وما ببث من الأردن وبعمل إعلانات اللي بدي إياها وحاسب،
1: هل هذا شخص من برا الأردن إذا حب يعتمد حاله
2: أردني؟ هو أردني.
1: هلأ من خارج الأردن بتعرف أنت التشريعات إطار تطبيقها هي ضمن النطاق الجغرافي اللي هي بتخضع له، فهذا الشخص إذا حب أنه يعتمد حاله داخل الأردن بيعتمد حاله.
2: أنا اليوم بقولك أنا عامل حساباتي برا الأردن،
1: لكن هذا تأخذ إعلانات من داخل،
2: باخذ إعلانات من داخل
1: الأردن. هلأ طالما بيجمع إعلانات وبده يكون إما من خلال شركة مرخصة كدعاية وإعلان، أو أوكي، هو إذا بحب يجي برخص بالأردن.
2: طيب شو العقوبة للي ما بده يرخص؟
1: هلا أنا ما بحب دائما كلمة عقوبة، دائما كلمة التنظيم هي اللي منفضلها، لأنه تنظيم القطاع أحكي لك شغلة. هلا لما إحنا ننظم
2: القطاع، ما هو التنظيم قروش طلع.
1: لا شو
2: إحنا
1: لا
2: أي
1: لا.
2: تنظيم بالأردن لازم تدفع.
1: لا كل خدمة بكل دول العالم يا أستاذ عمرو، بكل دول العالم أي خدمة تقدم يدفع عليها رسوم.
2: آه شو هي التنظيم؟ للمخالف.
1: هلا الفكرة إحنا التنظيم الشخص، إحنا بيهمني دائما أحكي ما بركز على المخالفة قد ما أنا بدي أركز شو أنا بقدم لك حماية. هلا ممكن أنا أحكي لك بدل ما أقول إني رخصت أو ما رخصت، في عندنا شغلات كثيرة بالسوشيال ميديا بيعانوا منها صناع المحتوى،
2: مثل
1: ومن أهمها إنه التعدي على الملكية الفكرية. يمكن أنت بتنزل برنامج كتير حلو وكتير الناس بتتابعه، بتلاقي يمكن 20 واحد أخذ نفس فكرتك. مش الأولى هذا الشخص يوثق شو هاي البرامج اللي عملها، شو الأفكار الإبداعية اللي عملها؟
2: بس هاي موثقة بميتة مش عندكم.
1: هلا بتتوثق بعنا كبرنامج إبداعي كان له السبق له. هلا
2: برنامج ماشي برنامج إبداعي، بس أنا اليوم كمان بظل التطور التكنولوجي بإمكاني إني أروح أعمل حصرية على المواد اللي بقدمها، وأي واحد بأخذ الفيديو ما بينزل عنده.
1: هلا أنت عم تاخذ حماية للملكية الفكرية وفي عنا أفكار إبداعية، عم تيجي على سبيل المثال تزيد هاي الحماية لإلها من خلال الهيئة ومن خلال الجهات الرسمية والتشريعات الناظمة لهذا العمل، بالعكس أنت بكون هذا الإشي داعم لإلك.
2: متى راح تبداوا بالهذا ولا بقى لسه بتسمعوا؟
1: هلا النظام صدر ب 23/4 وبده طبعا 30 يوم ان شاء الله، يوم الاحد 24 ببلش النفاذ. طبعا بعد 90 يوم ممنوح
2: بس ما قلتش شو المخالفة
1: لتصويب الاوضاع.
2: المخالف شو؟
1: احنا ما لا طبعا احنا ما بهمنا انا حكيت لك ما بهمنا العقوبة بقدر ما بهمنا التنظيم. ومثل ما حكينا
2: بداية مش واحد ما راح،
1: خليني اكمل لك. هلا مثل ما حكينا انه احنا بنركز على التنظيم، هو اسمه نظام،
2: حاضر،
1: نظام تنظيم للاعلام الرقمي. هلأ في حال ارتكبت مخالفات على سبيل المثال
2: ما أنا واحد بعمل إعلانات وما جيت أعتمد،
1: هلأ هذا الشخص في حال أنه هو ما اعتمد برجع مثل ما حكيت لك لغايات التنظيم هذا العمل، بتم متابعة هاي الحسابات وإحنا بنحاول بالنهاية نوصل معاهم ل يعني نقطة تكون توافقية.
2: مخالف مخالف ما بده.
1: مخالف شو؟ في عندك مخالفات، عندك خطاب كراهية،
2: مخالف
1: في عندك
2: ما بده يتم اعتماد.
1: هلا الاعتماد اختياري، هو حر، ما بده ما
2: للجميع
1: بده. الاعتماد انا بحكي على الاعتماد. الاعتماد اختياري، هو ما بده ما
2: الدفع.
1: بده دفع ايش؟
2: دفع الرسوم تبع
1: الاعتماد. هلا ما بده يعتمد، ما هو ما بده. الاعتماد اختياري، حكيت بداية الحلقة الاعتماد اختياري.
2: يعني اذا ما في حدا بده يجي يعتمد عادي ما عليه شيء.
1: الاعتماد اختياري، واللي ما بده يعتمد طبعا هو حر.
2: طب شو استفدنا من النظام اذا عملنا اختياري؟
1: لا هلا النظام بنظم، حكيت لك الأنشطة الإعلامية الرقمية.
2: طيب ماشي، ما هو أنا اليوم صانع محتوى بعمل إعلانات وبديش أعتمد.
1: هلا صانع محتوى بيعمل إعلانات وما بده يعتمد، عم بحكي على الاعتماد. الاعتماد مش ملزم.
2: طيب
1: لكن الترخيص ملزم.
2: طيب وما بدي أدفع ترخيص؟
1: هلا ما بده يدفع ترخيص، ما بتصير هاي جهات قضائية، يحال الجهات القضائية.
2: للقضاء؟
1: للقضاء طبعا. طيب القضاء ما بتعترض عليه لأنه القضاء جهة بالعكس.
2: طيب يعني احنا عنا 1500 دينار نص مليون.
1: هلا ليش انت بتاخذها حسبه ماليه؟
2: لا كيف اعطيني اعتبرها حسبه مش ماليه؟
1: هلا مش الموضوع حسبه ماليه. هلا دائما اي خدمه تقدم بتعطي فيها بالمقابل صفه قانونيه تدفع رسوم في كل العالم. انت عم بتقدم طيب. خدمه عم تاخذ صفه قانونيه، وجودك قانوني.
2: طيب.
1: هلا احكي لك شغله استاذ عامر. هلا التطور التكنولوجي العمال بصير حوالينا كتير كبير، والتطورات العمالها بتصير في وسائل الاعلام الرقمي برضو كبيره.
2: طيب.
1: فاذا ما واكبت التشريعات هذا التطور اللي عماله بصير رقمي رح يصير عندك فجوه. هلا الموضوع مش موضوع رسوم، انت بتحكي عن موضوع اكبر من رسوم.
2: طب ماشي انت سيكشوال، انا اعلامي صفحتي خاصه بنزل فيها المواد اللي بعملها انا، ماشي هل تعتبر ذلك اعلامي؟
1: لا طبعا صفحتك خاصة، هاي انت حكيت صفحة خاصة، طالما ما انطبقت عليه معايير الاحترافية بهاي الصفحة لا انت
2: بدنا تشوفونا بالله اذا راحت قضية للقضاء شو ممكن يكون الحكم، تعرفي
1: الحكم بتشريعاتنا؟
2: يعني واحد رفض يدفع رسوم وتم تحويله
1: هلا انت عملنا بنحكي بشيء استباقي بصراحة لانه احنا لسه ما طبقنا النظام، ما شفنا ما تشوق معني لسه ما شفنا شو عماله بصير في هاي الاشياء يعني اللي عم نرخصها انه يعني الباب مفتوح،
2: باب مفتوح ما زال النقاش
1: 100% طبعا
2: شكر.
1: يعني النظام لسه
2: شكر.
1: يعني احنا مثل ما حكيت لك في البداية احنا وصلنا على المحتوى الشركاء، هل هذا النظام طرح للتطبيق؟ هلا احنا بالعكس من خلال هذا اللقاء انا
2: بتشوف ردود الفعل،
1: ابوابنا مفتوحه
2: جميل
1: في الهيئه
2: جميل جميل
1: من
2: جميل
1: موظفي الاعلام الرقمي بالشؤون القانونيه وشؤون المدير، بدنا نسمع كل الاراء وممكن تجيك اراء وافكار
2: ممتاز.
1: ممكن تكون
2: يعني ما زلتوا جميل يعني انتم ما زلتم منفتحين على كل الاراء وكل
1: طبعًا
2: النقاشات
1: طبعًا. حتى صدور النظام لا شكرا. يعني انه توقف،
2: هو نظام يتم تعديله مش قانون طبعًا. ولا يحتاج مجلس نواب،
1: بالعكس انت احنا بنحكي على اعلام رقمي، هذا الاعلام الرقمي عماله بتطور، اذا انا ما فتحت الباب لاي تطوير لاي شيء جديد بالعكس هذا عم تتوقف انت عن مواكبة هاي التطورات وهذا الاشي غلط.
2: نعم شكرا جزيلا للأستاذة مديرة الدائرة القانونية في هيئة الإعلام الأستاذة المحامي ناس الخصام، شكرا لك.
1: شكرا. وانا حابة اكد انه احنا وصلنا على المحتوى شركاء
2: ان شاء الله،
1: واحنا دائما بالطريق لنوصل لافضل تنظيم للإعلام الرقمي
2: ان شاء الله. بس قبل ما نهي صرف رواتب المتقاعدين الخميس مضاف اليها 6 ليرات و70 قرش، هذا للموصل عمره 60 مش للكل، كل عام وانتم بخير يا اخوان.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له السعودية بثلاث مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها. اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته بغارة إسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في محافظة الخليل. نائب رئيس الوزراء البريطاني يقول إن ستارمر لم يحدد موعداً لتقديم استقالته.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكنافة.

ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف.

ويا صباح الخير ويا صباح الورد, صباح الفل لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا عبر إذاعة عين 98.3. اليوم بلش مشوارنا معكم. اليوم في عنا تفاصيل كتير حلوة, مواضيعنا كتير حلوة بتهم كل شاب وبنت. خليكم معنا.

بلش مشوارنا اليوم معكم من الساعة 10 للساعة 12 عبر إذاعة عين على برنامج كيفك. أنا وزميلتي ليم نكون مع بعض، خليكم معنا على السماع.

الله يكون يومكم حلو، يوم مليء طاقة وحيوية ومليء نشاط، واللي ناوي يبلش بأشياء جديدة بلشها اليوم. هذا آخر أسبوع قبل عطلة العيد اللي كنا متحمسين لإلها، بس عم نحس إنه الأسبوع عم بطير لأنه مستنى عطلة طويلة.

خليني أذكركم بأرقام التليفون 0784-6311. اليوم نسمع كل آراءكم ونسمع أصواتكم على طريق التليفون وعن طريق كمان الواتساب. ابعتونا مسجات وفويس نوت.

طبعا بدنا نصبح على فريق العمل. صباح الخير يا ضياء، يزن، جود، إبراهيم، معتز، صباح الخير ويعطيكم ألف عافية يا رب.

خطط وعم نرتب أمور العيد، الكل مشغول، الكل معجوق، ترتيب بشراء أواعي للعيد، بوين بده يروح بالعطلة، الناس بدها تسافر، في سياحة داخلية، سياحة خارجية، فكنا عم نرتب أمور لأمور العيد. بس في ناس يعني مستنين هاي العطلة عشان يناموا، ومنهم كمان ضياء. اليوم مواضيعنا، شفنا خبر على السوشيال ميديا صراحة كنا توقفنا عنده كبنات وكشباب كمان، اللي هو البنت اللي طلبت مهر فيلا وقت كتب كتابها. فيعني كنا يعني أنا متأكدة وأنا شخصيا عدت الفيديو 10 مرات وأنا بشوف ردة فعل الشاب هو بيحكي موافق، لأنه أنا من جواتي حاس أنه هو مخصوب يا جماعة، حاس أنه هو تحت التهديد. فهي بكل برود حكت له يعني أنا بدي فيلا، يعني هاي مهري فيلا، وهو حكى لها أنا موافق. فيعني بدي أصفن صفنة يا جماعة، وأنا تسرعت ولا إيش؟ يعني بدي فيلا يا جماعة، بدي فيلا، حتى لو لعبة بدي فيلا. بعدين يعني هلأ إحنا متطلبات الأعراس والتحضيرات العرس، الشاب يعني بتحسه زي ما حكينا بيختلف شخصيته من قبل ما يخطب لا يخطب لا يقرب عرسه، بيختلف يعني، بيكون يعني النكد مستمر لحد ما يتجوز، فبتغير شخصيته. تخيل أنتو إحنا هلأ بالوقت الحالي شبابنا اللي هم بكونوا حالهم، اللي هم بيطلعوا القرش من تحت الأرض، تيجي واحدة تقول له أنا ما برضى إلا تجيب لي مهر فيلا، أو تجيب لي مهر زي ما بنشوف هلأ على السوشيال ميديا، قديه هلأ صارت المقارنات صعبة، وقديه بتزيد سقف آمال البنات. يعني هاي البنت أول إشي قبل فترة كنا بزواج يومي، البنات انهبلوا على زواج يومي، صاروا كلهم يحكوا بدنا زي زوج يومي. هلأ لا، كل فترة عم بتطلع لنا ترند، هلأ ترند الفيلا، بدهم فيلا هلأ. يعني إحنا بتركيا، الشاب والبنت هم أصلا بتركيا مو هون، فهو بس طلب قالت له أنا بدي فيلا، قالها أوكي. فهلأ كل البنات يعني دائرتنا، حتى أنا عم بحكي مع صحباتي، عم بحكي مع أهلي، كلهم عم بيحكوا بنفس الموضوع، اللي هو البنت اللي يعني العريس وافق يجيب لها فيلا كمهر. فيعني ما بدنا نرفع سقف الآمال على الشباب كثير يا بنات، لأنه كل واحد والتزاماته وقدرته.

طبعا هلا الاراء منقسمه الى جهتين. في ناس بتحكي لازم يجيب لها، لازم يدللها، لازم يعمل لها، اذا هو بده، اذا مو قد الجيزه ليش يتجوز. وفي ناس بتحكي انه لا، لازم يكون واحد مع الشاب ويقدره، يساعده، يكون معه بهاي تفاصيل المشاركه بالعرس. وقد ايه بنشوف بنات بتساعد بتجهيز بيتها، قد ايه بنشوف بنات بتجهز مع عريسها امور البيت وتفاصيل البيت. فدائما الاراء مختلفه، في اراء مع وآراء ضد. بدنا نذكركم بأرقام البرنامج 0784631.

هلا كمان الاعراس، هلا موسم الصيف الاعراس كلها موجوده، فبتحس انه المزارع صارت نار، الصالات نار، الفساتين نار، الصالات نار. هاي يعني اكثر من غالي ضياء نار. فعن جد فعليا الواحد اذا بده يتجوز هلا بده يفكر فيها، اذا الصاله بده تكلفني مبلغ وقدره، اذا يعني مش يعيد العشرة يعيد للمليون يا زلمة. فعليا يعني هلا بطل الشاب يعني يلا بدنا نتجوز، وبطل موضوع انه اهله بجوزوه، هاي زمان تركناها العاده. هلا الشاب اذا بده يتجوز فعليا بده يعد للمليون، بده يعرف شو جاي من فلوس، من ترتيبات، من مسؤوليات. بيجي باول ما يبلش بقول لك مهر، المهر خلينا نبلش بالمهر، المهر مبلغ. طب غير المهر بيجي الخطبه بقول لك ما بدنا جاها، يا حرام بلبس بثلاث حفلات وبقول لك منوفر عليه ما بنجاها، بسوي حفله ببيته وحفله عند العروس وحفله مباركه وتحلايه، برجع بحكي بدي وحنا. الحنة هاي قصه تانية. هلا زمان كانوا اهل الخطبه، سوري الخطبه كانت على اهل العروس، يعني لانه هم مستضيفين اهل العريس. هلا ما في، كله كله كله على العريس، بده يتجوز بده يستحمل.

يعني بطل الموضوع موضوع بس جيب دبلة وتعال خطبني من بيت أهلي. لا لا لا لا لا, لا. هاي ضحكة يا شباب, دير بالكم من هذا الاشي. انا ما بدي منك اشي بس جيب لي دبلة وتعال, او اللي بحط مهرها ليرة ذهب. يعني هاي الليرة الذهب يا حرام, انت وكرمك شو ما جاب بصير يحكوا عنه بخيل, شو ما جاب بقولوا عنه بخيل. فشباب ما نكون واعيين بهذا الموضوع, رتب اولوياتك قبل ما تيجي تخطبها. احكي لها انا وضعي 1 2 3 4, فعشان ما تغير نفسيتك وتغير شكلك. فاهم يا ضياء؟ سامح يا ضياء. الخطبة بدنا نمشي فيه يعني, هلأ مشيها خطبة صغيرة, حتى لو سووا لك 3 خطب مش مشكلة, يعني حفلة عالضيق ما بتكلف كتير. بس نيجي بس يقرب العرس. هلأ طالع ترند, هلأ إذا ما سوت حنة بمكان مرتب كتير وجابت شركات تنسيق وجابت وسوت وتصوير كمان, هذا التصوير شيء تاني وثواب, ولازم يكون كل شيء مرتب, بكون الحنة أحلى من العرس. فتخيل التكاليف على الشاب كمان. إلا زمان كنا حفلة الوداع معروفة عند الأهل العروس, يعني هم بودعوا بنتهم وبدفعوا التكاليف. هلأ لا, لأنها بطلت حفلة وداع, صار عرس أول للبنت, غير سهرة الشباب كمان الشاب اللي بيعملها, وتوديعة العزوبية, وللبنت لازم كمان صحباتها يعملوا لها حفلة, والعشاء, العشاء هاي قصة تانية, قصة تانية. العشاء قصة تانية, بدك عشاء أول ما تخطب لازم تجيب لأهل العروس عشاء, عيب. وبس تكتب الكتاب كمان لازم تجيب لأهل العروس كمان عشاء, تسوي لهم عشاء مناسب كمان عيب. وبس تتجوز كمان بدك تعمل لشباب الجايين يباركوا لك كمان عشاء كمان عيب. بدنا نذكركم بأرقام البرنامج 0784631, فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. سي اف اي، ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم
3: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
4: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة بي واي دي سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: صباح الورد.
1: يا اهلا وسهلا يا رندا.
0: يعني بنروح
1: صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد رجعنا لكم ما بعد الفاصل ومكملين معكم. قبل الفاصل كانت رندا تحكي على قديش ممكن يكون في تكاليف للرجل من قراءه فاتحه ومن جاهه ومن حفلات للعريس وللعروس وللغدا. وعن جد رندا انا بحسهم مليون قصه،
0: يعني ما بيصير فعليا بدي عد للعشر الشاب بس يبلش يحكي بموضوع الزواج أو بده ينوي يتزوج، بده يعد للعشرة فعليا.
1: طب فكرك الحق على الشباب ولا على البنات؟
0: هلا ما في موجود حق، هلا هي البنت بتحكي لك أنا بدي يعني مرة هذا اليوم بالعمر، يعني أنا بدي أسوي عرس، بدي أسوي خطبة، بدي أسوي حنة. بنفس الشيء الشاب كمان تكاليفه يا حرام، يعني الله يعين الشباب يا جماعة.
1: ما هي دائما اسمعي بتحكي لك شو المشكلة، دائما بيحكوا هي مرة بالعمر يوم بالعمر. بس المشكلة أنا اكتشفت أنهم 7-8 أيام بالعمر، في 7-8 حفلات مو حفلة واحدة، انت فاهمة؟
0: هلا شوفي كل شيء مبالغ فيه، يعني مش انا ما بقتنع فيه للأمانة. حلو الواحد يسوي اكثر من حفلة، بس بنفس الوقت تكون حفلات منطقية بتكاليف منطقية. يعني انت كنا عم نحكي قبل الفاصل عن موضوع البنت اللي طلبت فيلا كمهر لإلها بتركيا،
1: صح؟
0: فيعني هذا مش منطقي، فعليا مش منطقي.
1: استغلت اللحظة،
0: يعني هلأ كل البنات صاروا سقف آمالهم ارتفعت بموضوع الخطبة أو الزواج.
1: صحيح.
0: معنا اتصال. صباح الخير.
2: الورد
0: كيفك؟
2: هلا والله. هلا وغلا.
0: خلاص أنا عرفتك، انت عرفتي؟
1: هيثم.
0: لا
1: والله هيثم، مش
0: هيثم؟
2: هيثم والله مهم.
0: هيثم شو أخبارك؟
2: والله يبارك شو أخبارك، طمنونا عنكم.
0: تمام الحمد لله. هيثم أكيد شفت الفيديو اللي البنت اللي طلبت مهر فيلا.
2: شفت الفيلا.
0: شو تعليقك على الموضوع؟
2: ماشي، أنا بحكي مع صبايا يعني معك ومع ليم.
1: أوكي.
2: بس في موضوع يعني هنقول من فترة، يعني من أكم من سنة، موضوع البنات صار موضوع إنه بتطلب. لما هو شاب بن آدم زي أخوكي، زي أبوكي، زي بن عمك، زي بن عمتك، زي العالم، زي البشر اللي حوالينا. يعني
1: صحيح،
2: مش راح يجيكي واحد ملياردير، مش راح يجيكي.
0: صح هيثم، بتحس
2: يعني
0: بتحس السوشيال ميديا رفعت سقف آمال البنات؟
2: كيف عيدي؟
0: السوشيال ميديا رفعت سقف آمال البنات؟
2: كثير والله العظيم. شو قبل 20 سنة 15 سنة كان الزواج ميسر، الحفلة يصير يقول لك اتركها على الله بتمشي معاه الدنيا وبتطلع حلو وبتطلع مبسوطين اثنين والعائلتين مبسوطة. لا هسه صارت بتدفع تكاليف وبتكلفوا الحفلة، خلناش نقول 20 مثلا، بتكلفوا اقل شيء اقل شيء عرس وما عرس 10 و15 هذا بالقليل، اقل شيء هذا احنا بنقول خلينا على المينيموم 10 و12 ألف وبطلع اثنين بنبوزهم في وجوه بعض.
0: بيطلع الناس بتحكي عليهم، ما في مجال.
2: ايوه والناس بتحكي عليهم.
0: الله يسعد صباحك يا هيثم.
1: هذيك رندا وانت مستمعه لحديث الناس اليوم انت رايعه فكره،
0: كثير رايعه لدرجه انه يعني
1: انت شكلك عم تلفي وتدوري حاولي ترجعي، بس انا كل ما بحاول ترجعي بحاول اطلعك، فهيك حنقضيها اليوم، انت بترجعي وانا بطلعك.
0: امبارح على موضوع الرواق، امبارح شفت فيديو لانفلونسر كثير ضحكني، بيحكي قصته هو ولد صغير، بيحكي انه هو كان بحارتهم اشتروا 20 بسكليت، تمام لازم احكيها، اشتروا 20 بسكليت فراحوا يعني يسوقوهم بالشارع، ال 20 بسكليت من نفس المحل، تمام خرب بس بسكليته
1: من بين 20 بس.
0: فتخيل قديش الحظ حلو، يعني
1: انا حسيت اني عرفت اسمه من حظه. حسيتني
0: يعني. فبيحكي انه يومي ببلش حلو، فان شاء الله يب اوكي حاضرين.
1: خير استاذ رندا، ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
3: صباح النور.
1: يا اهلا وسهلا يا زكريا، كيفك؟
3: اهلا سيدي الحمد لله.
1: اين انت يا زكريا؟
3: والله انا بالعمل.
1: شوف يا زكريا، اول طلب انه انت تمحي رقم الاذاعه وما ترن على الاذاعه بمره، لانه انا يعني اخذت منك موقف بسبب اختفاءاتك المتكرره.
3: وانا والله اتصل عني، انا عندي شغلي وعندي جامعة، يعني يوم بكون عندي فاينل، يوم كويز، يوم بكون عندي ضغط شغل، فكتير فاهم كيف. بس معكم انا يعني الاستماع، حتى اثناء المحاضرة بحط السماعة داني، ودكتور مين الدكتور امسكي مني.
1: يعطيك الف عافية يا رب يا زكريا. طب زكريا، بحكم انه انت جامعة وشغل ودنيا وعالم، في حال يوم من الايام قررت انك تتزوج، قد ايه يعني اذا طلبت منك مهر مثلا فيلا عند البحر نعتبر، بتوافق؟
4: فيلا عند البحر.
1: احكي لي اذا كان معي بوافق.
4: يعني اذا كان معي بوافق شو بدي احكي.
1: يعني انت شخص كريم، تعتبر كريم بينك وبين حالك؟
4: والله شوفي الواحد ما بقدر يقيم حاله،
1: ما بقدر،
4: بس يعني كيف بدي اقول يقيم حالي؟ انا يعني بعرفش اسمه صار اي، بس بتجيني مش على حالي كمان غير لما يكون معي بدفع.
1: طب شو رايك بموقف هاي البنت؟ انا سالتك هذا السؤال لانه في بنت طلبت مهر فيلا عند البحر، شو رايك؟
4: لا شايفها صراحه يعني
1: اوفر،
4: مية اوفر كثير ومش منطق.
1: ماشي يا زكريا، اسعد صباحك، يا اهلا وسهلا.

0: صباح الخير. يا صباح الخير.
1: يا صباح الورد، كيف حالك أنت اليوم؟
0: تمام الحمد لله، أنت كيفك؟
1: أنت رندة معي صح؟
0: يعرفني. كيف
1: لا
0: أمورك؟
1: لا خلاص تميز الأصوات مية مية.
0: كيف أمورك؟
1: تمام الحمد لله، أنت شو أخبارك؟
0: تمام الحمد لله. منذر أكيد سمعت أو شفت الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا، البنت اللي طلبت من مهرها فيلا.
1: الفيلا اللي في إيطاليا؟
0: اللي بتركيا.
2: بإيطاليا؟ لا
0: صحيح بإيطاليا. آه صحيح. هو العريس بتركيا.
1: آه العريس تركي وطلبت فيلا بإيطاليا.
0: شو رأيك في الموضوع؟
1: والله أنا مش عارف، يعني إذا مقتدر الله يهنيهم ليش لا.
2: طب الخطبة عمينها أهل العريس ولا أهل العروس يا منذر؟
1: لا هسا شوفي بدك ترجع إلى الدغري.
2: أيوة
1: أنت حكيتي عروس، يعني المفروض الزلمة يتكفل بهاي الأشياء، ما لهاش علاقة بالبنت.
2: يعني خطبة أهل العروس.
0: أهل العروس
2: ماشي.
1: أهل العريس.
0: عريس.
2: أوكي.
1: طبعا
2: أوكي.
1: هي عروسة، هي شو دخلها هي؟
2: شو مالك صفقتي؟ انصدمتوا جميعا صراحة. معك حق يا منذر، أنا مع هذا الحكي.
0: بس هي كانت العادات زمان منذر على موضوع الخطبة عند أهل العروس.
1: هسا الحنة عند أهل العروس وليس الخطبة.
0: أها.
1: الخطبة من مسؤولية العريس، ولا ما أخذ أنت زلمة، يعني أنت شو جاي تأخذ البنت وتروح ببلاش؟ أنت كمان بدك تفرح وهي بدها تفرح،
2: يعني أنت هيك رأيك منذر؟
1: أنا والله إنه هذا رأيي، يعني أنت بدك تيجي تأخذها معززة مكرمة، وأي شيء أنت بتقدمه هذا من قيمتك أنت وزوجتك، مش من قيمة حدا غريب.
2: وهي ضياء انبسط على الحكي. ضياء من المؤيدين.
1: ضياء أخوي لما تخطب تقصرش، أنت روح وإحنا كلنا بظهرك ما عليه.
0: الله يسعد صباحك يا منذر.
1: لا تليك صباحك، تسلمي لي يا رب.
0: هلأ لين الموضوع أنه أكيد إذا مقتدر أنا يعني ما عندي مشكلة، بس أنا بحكي ليه تتحول الزواج لصفقة؟ يعني طيب خلاص أوكي، إذا هي مثلا حابة أنها يكون عندها فيلا بإيطاليا ما في مشكلة، ليه ما حكت له مثلا أنه تشتري لنا فيلا بإيطاليا؟ ليه تشتري لي فيلا بإيطاليا؟ هلأ صفى الموضوع الزواج صفقة متكاملة، يعني إذا شرط بعدين، مش إنه بس يعني إنه لقدام، بلك اشتريت لنا فيديو بصير فيديو، بلك اشتريت لنا فيلا بإيطاليا وعشنا بإيطاليا وكذا، عرفتي؟ لا صار الموضوع صفقة، إنه أنا بقبل بالزواج منك بشرط إنك تشتري لي فيلا بإيطاليا.
2: صحيح.
0: يعني بدنا نروح
2: نسأل الاتصال. طب شو رأيك في الموضوع؟ صباح الخير.
3: صباح الورد، كيف الحال؟
2: يا أهلا وسهلا، كيفك أنت؟
3: جن الحمد لله. معاوية
2: إن شاء الله دائما يا معاوية. معاوية حسيت الموضوع يعني أثار فضولك، يعني بالنسبة لموضوع الخطبة هل يقع على الرجل أو المرأة، أنت شو رأيك؟
3: يعني مبارا لسي بقول لك القرار صح، الأمل في حياتي إني ما تجوزت هلا.
2: الله يسعدك.
3: هذا واحد.
2: أوكي.
3: اثنين رند بتحكي موضوع مهم جدا، هو موضوع المشتقة، صار في عندنا موضوع إيش اسمه تجارة.
2: صحيح.
3: السوشيال ميديا خربت الناس، خربت العالم، صار في صفقات زواج على السوشيال ميديا بس مشان يشهروا يطلق، خربت الناس.
2: صح صح.
3: ثانيا اذا العريس يقدر يجيب لمرته مش فيلا قصر ما يقصر، لان هاي مرته، هاي شريكة حياته، هاي اللي الله جعل بينهم مودة ورحمة، هاي لاولاده، فقد ما عزهم قد ما عطاها وقد ما لبسها وقد ما جاب لها ذهب كله بيبين بالنهاية هاي مراية له. طب
2: معاوية اسمح لي، انت حكيت بالاول انه انت مع انه اصبح الزواج تجارة وانت مش مؤيدين لهذا الحكي، بعدين قلت اذا هو معه فهو يكرم ويعطي ويسوي قد ما بيقدر، فاكيد لما طلبت البنت فيلا على البحر هي متأكدة انه قدراته المادية جدا عالية عشان هيك طلبت فيلا على البحر، فشو السبب انه الفكرتين هذول؟
3: على فيلا على البحر، فيلا على البحر مش فيلا على الجبل، هاي تحقيق احلام انا ماليش فيها.
2: اوكي
3: تمام. اقول لك النوعين، النوعين هو اللي الله جعل بينهم مودة ورحمة، وربنا قال خذوا منا على جمالنا ونسبنا وحسبنا واظفر بذات الدين تربة يداك، يعني الدين واضح والحياة واضحة والشيء في الحياة تكون في بينهم مودة ورحمة أهم من الفلوس، أهم من المصاري، في توافق، مش أنا باخذ فيلا على البحر حطها في اسمي وبعد شهرين بنكل في أمه عشان يطلقني وأخذ الفيلا.
0: صح، هي صفت صفقة بالنهاية.
2: معك يا معاوية، الله يجيب في خير ونشوفك في العريس.
3: لكن اجيب قصر واجيب بيت مرتب لي ولا مرتي ولادي اعيش فيه انا متهني مش غلط
0: 100% 100%. يسعد صباحك يا معاويه.
2: يعني معاوية ما حق صراحة.
0: صراحة هو المعاوية عم بيحكي حكي منطقي. ليه؟ لأنه بقول لك أنا بجيب لك من طيب نفسي، بالنهاية أنت مرتي، أنت شريكتي، أنت أم ولادي. فأنا إذا بدي أجيب لك بيت، بدي أجيب لك فيلا، بدي أجيب لك سيارة، بدي أجيب لك الدنيا كلها، بدي أجيب لك العالم، بس من طيب خاطري.
2: صحيح.
0: بس أشوف أنا الموضوع أو الوقت مناسب بقدر أجيب لك. مو أحطها مو أحطها شرط.
2: شرط إذا
0: يعني
2: إذا
0: ما أنا ما بعرف كيف العريس وافق صراحة.
2: يعني على هاي السيرة كمان رندا، في قصة جديدة. يعني أنت كنا عم نحكي عن الموضوع المادي إذا دخل في العلاقات. هلا في هاي القصة انقسمت الآراء لشغلتين. القصة إنه هاي واحدة كانت بدها تخطب، فلما إجت بدها تخطب إجت قدم لها العريس بخاتم معين. هذا الخاتم مختلف عن الخاتم اللي هو ببالها. يعني هي صلها 6-7 أشهر كانت بتلمح له على خاتم تاني، خاتم شكله أكبر، طويل، دائرته من فوق عالية، اللي هو اللي بيسموه إيش بيسموه البيرل هذا اللي هيك. مهم جابلها خاتم سعره 900 دولار. فكانت مشكلتها إنه أنا كيف بجيبين لي خاتم زي هيك. إذا بدنا نرجع للواقع، القصة كيف بلشت رندا؟ إنه كان في هجوم كتير كبير على الموضوع، إنه العروس ترفض شاب اوكي بسبب انه جاب لها خاتم سعره 900 دولار. الناس صارت تحكي طب ما هو سعره اصلا مو رخيص، يعني هو اصلا يعتبر غالي. بعدين قد ما سمعت حكي كتير البنت قررت تطلع وتبرر تحكي انا ما كان مشكلتي بالخاتم، كان مشكلتي بسوري بسعر الخاتم، كان مشكلتي بشكل الخاتم، انه احنا من زمان متفقين ومن زمان بلمح له. فانا سؤالي هون كمان للناس اللي سمعوا هذا الموضوع، انتم شو رايكم؟ هل في حق على البنت لأنها ممكن شافت الموضوع بنظرة تانية أو بنظرة أخرى، ولا الحق على الزلم إنه ما سمعها، ولا الحق على الطرفين إنهم مش قادرين يتفاهموا، ولا ما في حق؟ مش عارفة. أنا بشوف صراحة ما عليه حق.
0: صح.
2: أنا وجهة نظري.
0: صح. خلينا نأخذ اتصال. صباح الخير.
4: صباح النور، كيفك؟
0: تمام الحمد لله. أنت كيفك يا سناء؟
4: الله يسعدك. كيفك يا رندا؟
0: تمام الحمد لله. كيف أمورك؟
4: أموري كيفة؟
2: الحمد لله بخير يا سناء. أنت شو الأخبار؟
4: الحمد لله تمام.
0: سناء أكيد كنت عم تسمعينا ومواضيعنا من اليوم للبنت اللي طلبت مهر فيلا بإيطاليا.
4: تمام.
0: شو رأيك
4: في الموضوع؟ شغلة لا هذا أسلوب، يعني طبعا لما يكون من بداية، يعني أنا ممكن يكون معي مش أشتري فيلا أشتري 10، بس لما تكون زي شرط هيك أنت منازلة على إمادي. يعني أنا لو أفقر بتستيني، شو بدي فيكي؟ انت بتشتري بني ادم تعيش مع حياتك، مش بتشتري فلوس. الفلوس احنا اللي منجيبها مش اللي بتجيبنا.
0: صح كلامك 100%.
4: يعني ممكن انا اطلب اللي انا، يعني الاشي المنطقي المعتدل، الاشي الاصول، عشان انا ما اكون، لانه في ناس كتير على فكرة تيجي بقول لك انا ما بدي مهر لبنتي، انا بدي زلمة يستر بنتي. فبتلاقيهم بالنهاية شو بيكون المقابل؟ انه والله ابوك يباعك ببلاش. شوفي كيف؟ فبتخف في البنت وقايلها من البداية. فلا الاشي المنطقي منطقي. بعدين انا من كرمي، لاني لما انا بعيش انا وياها تعيش لاني، لما اكون في فيلا عيشها انا فيها في بيت على اتحالنا انا وياها عايشين، فضمن امكانياتي بمشي. اما يكون الاشي بالبداية شر، هذا بيكون للأساس مش بنت اصلا من الأساس.
0: 100% صار الموضوع مادي، وزي ما حكينا الزواج صار صفقة يا سناء.
2: يعني انا كنت مرتاحه وصافني عم بسمع هيك سناء فتحت امي ما انا صافني فحوالي فجاه طوشي كان لازم شفتي فجاه انا قال هيك فجاه انا ازيت عشان ايش اركز صوت كثير عالي صح بس اضحك
0: سناء 100% الحكي اللي حكيتيه و100% موضوع الزواج. وهلا جيلها للايام انت بتعرفي بطل الموضوع، موضوع بدي شريكه
4: طالعه من حياتي، بيجي ايش بيكتب كتاب بنته اسبوعين ترفع قضايا
0: صح
4: بتاجي فيها تجاره البنات قاعد
0: من الاساس الموضوع بيكون غلط.
4: اذا ما انت عندك بنت عندك ولد بكره ممكن يتعرض لهذا الشيء
0: 100%.
4: المهم انا واحد اني اامن انا اذا غمضت عيني يستر بنتي
2: معك مليون بالمية. فعلا زي ما عم تحكي سناء هلا انه الواحد بالاخر لازم واحد لاقي يدور على الستيل مش على الفضيحه. شكرا لك يا سناء ويسعد صباحك. اكيد لسه مكملين معكم ولكن
0: نطلع فاصل وراجعين. عارف

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
5: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
6: منتخبنا بكأس العالم، أروع من هيك شو أحس.
5: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
6: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: واشترك بي ان مع سنابس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: مكملين معكم لليوم. كان صراحة اتصال سناء بيحكي كل هالتفاصيل الجيل القديم مش الجيل اللي هلأ يا دين. صح. هلأ بيهتموا بكتير بالتفاصيل. سناء بتقولك احنا كان زمان ما في مهر بيحكوا احنا بنشتري زلمة بس هلأ لا التفاصيل غير، هلأ بدها خطبتين وبروبوزل وعرس و...
1: صح صح, صح. ما يعني يعني شوفي احنا كمان رندا ما رح نعمم، يعني اكيد في اغلبية الناس كمان رندا ما زالوا بيحكوا احنا بنشتري زلمة واحنا واحد اتنين تلات، وانه احنا نشتري زلمة لا تعني انه البنت تنزل عن حقوقها
0: طبعا
1: كمان.
0: اكيد
1: اشي منه يعني اذا كان الاب زلمة غير مادي، زلمة بنقدر نحكي اصيل ومحترم اللي هو حماك، فلا يعني انه اذا كرما منه حكى احنا بنشتري زلمه معناها انه انت بخلا منك تحكي انا بدي اتنازل عن كل حقوقها. حلو انه اذا كانوا الاهل متساعدين انا اكون متساعد على القدر اللي انا بقدر عليه، مش زي ما هي الدنيا سايبه. يعني كثير بسمع قصص كثير حلوه انه الاب صار يحكي احنا بنشتري زلمه احنا هيك واحد اثنين ثلاث، ما بيكون المهر جدا عالي، بيكون المهر بسيط على حسب قدره الشاب وعلى حسب قدره، والبنت بتكون طبعا راضيه لانه بدي احكي لك شغله، الاهل اذا كانوا ناس اصليين ناس شبعانين لا شك ولا بد منه انه البنت تكون بالضبط زي اهلها. صعب انه تلاقي بنت امها وابوها ناس فعليا مرتاحين وشبعانين والبنت تكون جوعانه، هذا إشي مستحيل. ولكن انا مع تقدير الرجل لهذا الموضوع انه اذا الاهل خففوا عليك وحكوا لك بدنا واحد اثنين ثلاثة منك زي ما بيحكوا بالمعقول مش باللي عم نشوف هلا بروبوزل 20 عرس 20000 شغله و10000 يعني القصص اللي اذا الواحد بيتجوز بده يحط حسابه على جنب 30000 مثلا، هلا لا خلص الناس تروق بعض خلي امور تمشي.
0: طبعا وغير هيك خلينا نكون واقعيين من البدايه بموضوع اللي هو الشروط اللي قبل ما قبل الزواج. احنا كيف بدنا نبين لقدامنا انه احنا عم نبني حياه معك، عم نبني اسره معك، عم نخل يعني عم نكون حياه حلوه اذا انا بدي ابلشها بشروط؟ طب احنا ليه ما مش متوقعين انه فعليا ليه عم بيرتفع نسبه الطلاق هاي الايام؟
1: صح.
0: لأنه الأعراس من الأساس غلط، من الأساس هي صفقة، من الأساس هي بدها تكبر أو بدها إشي منه معين، أو هلأ أغلبية السوشيال ميديا بتجوزوا عشان يعملوا محتوى، فمن الأساس هو بكون غلط. فهي ما يعني ما تتصور أنه هي إذا شرطت عليه بهاي التفاصيل وآخر إشي رح يكمل حياتها معه أو ما رح تتعرض لخيانة. فيعني طبيعي أنت تكون من الأساس واقعية عشان تكمل بحياة هيك تكون مريحة وحياة آمنة وبتشبه عائلة أهلك، بتشبه حياة أمك وأبوك.
1: أكيد.
0: فهاي التفاصيل بدنا نكون مدركين لها صراحة. معنا اتصال.
2: ألو صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
2: كيفك يا رند وكيفك يا هين؟
0: تمام الحمد لله.
2: بعثك والله ما يفتح عليك اليوم سام بالحجة إن شاء الله يفتح عليك يا رب.
0: آمين يا رب.
2: حبيباتي أنا كنت نايم بس تحصلت لازم تحكوا عن الزواج وعن المهر.
0: عم نحكي في زينب، في بنت طلبت مهرها فيلا بإيطاليا.
2: ما طلبت مهرها بإيطاليا
0: فيلا.
2: طيب المهر بدي يجيب بحق الفيلا؟ طيب ما
0: هو مقتدر أكيد، بس إحنا بنحكي عن مبدأ إنه هي الزواج صفقة.
2: صار تجارة. بس والله حرام لأنه في منهم ما معهم مش اليوم، في واحد حكى قصته قال أنا خطبت بنت وكل إشي وتم الزواج وكانوا بالصالة، لما شفت الأم تحكي والبنت تحكي قلت لها السلام عليكم، ترك البنت بالصالة وراح على العقبة. حتى قلت اليوم على الإذاعة عن 2016 هاي صايرة معه.
1: طب
2: أنا لما الأم تتدخل باعتبار هي زلمة مش الأبو زلمة، لا أنا ما بدي، أنا عندي الأبو والأم خط أحمر.
1: طب زينب بدي أسألك سؤال، كم متراوح المهور في إربد؟ يعني من كم لكم تقريبا؟
2: أنا والله إحنا أخواني لما خطبوا والله يدفع أخواني كان مؤخر 10,000 والذهب 5,000 وبيت يعني تقريبا شبه فيلا والله عنا وانا الكرة شبه فيلا والله أخواني عمروا بيوت.
1: وانت بتشوفي هذا الطبيعي؟
2: والله أنا مش شايفة طبيعي لأن البيت كمان خمس غرف مش غرفة وغرفتين باعتبار يعني فيلا، والأساس جابوا تقريبا يعني من بيت المقدس كله أساس راقي يعني كلفهم تقريبا البيت والله بيجي فوق الملايين.
1: الله يخليهم.
2: بحزن على اخواني والله بالنسبه لي.
1: الله يخليهم لبعض يا رب، ويعني الله يجيب في خير يا
0: يسعد صباحك يا زينب. انا اتصال ثاني. صباح الخير.
3: الو
0: صباح الخير.
3: الو
0: صباح الخير.
1: صباح النور.
3: صباح النور.
1: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
3: اهلا،
1: عرفني اسمك.
3: بلال اللباني.
1: أهلا وسهلا يا أستاذ بلال، كيفك شو الأخبار؟
3: الله يخليك يا رب.
1: بلال احنا اليوم يعني حكينا اغلب حديثنا كان عن المهر
3: عن المهر.
1: نعم، انت بتشوف قديش يعني المهر الطبيعي لازم يكون من كم لكم تقريبا؟
3: والله انا تزوجت 3 بنات.
1: اوكي.
3: انا تزوجت في سنتين بال 2000 كورونا.
1: اوكي.
3: وكنت اتردد فيهم في عرسان بناتي، اقول له تعالوا تزوجوا بكورونا وخفف عليكم. ما يقبلوش.
1: ليه؟
3: قال لا عمي، بدنا بعد ما تخلص كورونا بدنا نعمل عروس، بدنا نفرح، انا وحيد اهلي، في واحد منهم وحيد اهله.
1: محلاهم.
3: وواحد ثاني يقول لك لا انا بدي افرح والشباب استنوا فيني، فلو قديش هنتجوز، وكنت هتجوز بكورونا نوفر عليكم طالعات نوفر عليكم، والله ما اجيب له قسم بالله. 15 ليره عزيزي.
1: يعني
3: كاش. تسعين بعد البنزين معلش.
1: لا خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك، اذا 90 الامور تمام، بس مش دائما 90. طب بما انه انت عم تحكي انه انت اجيت بدك تخفف على الشباب لما بدهم يتجوزوا، قلت لهم تعالوا تجوزوا بكورونا، هم ما وافقوا كرما منهم، صحيح؟
3: والله.
1: وانت شو شفت هذا الموقف بالنسبه لك، حبيته يعني؟
3: انا حبيته صراحه، يعني الشباب يعني الواحد اول صرحه له بده يفرحها، بده ينبسط،
1: صح؟
3: بده يفرح اهله، بده يفرح اهله، يفرح اصحابه، بده يفرح العروس. وكلف عروس، يعني في واحد من نسادي الله ما شاء الله عليه، يعني استاجر المزرعه وجاب دي جي وجاب حفلات وجاب فرقه وجاب لاب، يعني كلفته والله يعني فوق 4-5 آلاف ليره.
1: ما شاء الله، الله يخلي لك اياهم يا رب، ويفرحك في يفرحك فيهم باحفادك يا رب. سعد صباحك يا اهلا وسهلا.
0: معنا اتصال ثاني.
1: يعني
0: تفاهم.
1: حبيت.
0: صباح الخير.
3: الو صباح الخير،
0: كيفك؟
3: يا مرحبا، انا بحكي محمد لاتون.
0: يا اهلا،
3: كيفك يا ستي؟ شو الاخبار؟
0: تمام الحمد لله.
3: اول شيء بدي اهنيكم لانكم انتم ثنائي لطيف هيك وخفيف دم على الشاشه.
1: شكرا لك.
0: تسلم تسلم يا رب تسلم.
3: طيب انا بدي اعطي رايي بموضوع المهر.
0: تفضل.
3: يعني انا مع انه يكون المهر شوي عالي شوي، مش كثير، يعني شيء يكون طبيعي، لسبب واحد. على اساس كمان الخاطب يكون عارف انه هو داخل على امر في مسؤوليه، يعني امر انه مش مش مش بالسهوله. لانه يعني في عندي معلومات يعني يبدو انها شبه مؤكده، في ابن عم لي شيخ هو بالمحاكم الشرعيه باخر 10 سنين اللي ارتبطوا بنسبة 35-40% بصير بعديها انفصال. بسبب انه ما في مسؤولية ما في تقدير، هذا من اتجاه.
1: يعني انت بتحس انه ممكن يكون المهر اذا كان قليل او ما كانت البنت عم تاخد حقوقها كاملة، ممكن يكون هذا سبب من اسباب الانفصال؟
3: هذا امر ليش مش لاجل الفلوس او لاجل الامور هذه، فقط لاجل انه الشاب بيكون عارف انه فايت على خطوة سهلة.
1: شغله سهله،
3: لازم يكون هذا قدر حجم المسؤوليه اللي هو داخل عليها.
0: صح. طبعا هلا موضوع المهر صار عند الاهالي كلها، بقول لك نحسسه بالمسؤوليه، نحط عليه مبلغ كبير، بس بالنهايه
3: انا مع موضوع المهر، مش انه العريس يجي يدفع ونستنزفه. انا مع المهر العالي انه ينحط ويثبت في العقد. تمام. ويعني الامور تكون يعني إشي يكون معقول، بس ما يكون في تساؤل، ما يكون في تساؤل لسبب واحد قلت لك ما في غيره، لأنه كثر من اللي بتقدم عليه خطوة لما بيشعروا إنها سهلة، تمام، وما بترتب عليها مسؤوليات، بالتالي بتكون لقدام ما بيحس بأي مسؤولية، فبتكون خطوة الانفصال أو الطلاق بتكون عندها
0: أسهل بالنسبة لإلهم.
3: هذا جانب. الجانب الثاني موضوع الخطبة، بس بدي أعلق عليه الأخير اللي هو
0: تفضل.
3: الخطبة، التكاليف تاع الخطبة الأصل تكون على أهل العروس. ليش؟ لأنه إحنا عرب يعني وأردنيين، في عنا عادات وغيره، بعتبرهم هم جايين عندنا ضيوف، باستثناء موضوع الحلو أو الكنافة، لأنه يعني من المفروض الأبو ما يوزع كنافة وحلو لأنه بنته بتطلع من عنده من البيت.
0: صح 100%.
3: يوم دايم يعني، فأنا مع يعني هذه الأمور.
1: معها.
3: لأنكم تطرحوا القضايا بأسلوب لطيف وفطري وعلى طبيعته، وما في اي موافقه منكم مسبقه جدليه.
1: الله يسعدك، شكرا لك
0: صباحك. شكرا.
1: يعني شفتي قديش
0: هو هو حلو. هو عم بيحكي فعليا عن عاداتنا زمان. هو فعليا بقول لك انه الخطبه على اهل العروس، بس عيب انهم هم يحلوا. فعلا احنا لهلا يعني اغلب العادات وتقاليد الناس هيك، هم اهل العريس هم جايين بيجيبوا الحلو معهم،
1: عشان هيك صاروا شو يعملوا، صاروا يلغوا الخطبه ويحكوا الخطبه فزلكه خلينا على العرس عشان نخفف على العريس. عن جد لا، يعني لا زالوا هيك الناس بتعمل. يعني شوف كثير بنات صاروا يلغوا الخطبه، فانا بعدين انا بتعرف انه انا اليوم اكتشفت انه خطبه اهل العروس.
0: يعني البنت عم تلغي الخطبه عشان توفر على اهلها.
1: بالضبط. ناخذ كمان اتصال. صباح الخير. صباح النور. ايوه، هل تسمعني؟ ما حدا عم يسمعني، ما حدا عم يقشع حضرتك.

0: مكملين معكم اليوم بمواضيعنا صراحة المواضيع الخطبة والعرس والعادات والتقاليد. عند كل ناس لها عاداتها وكل ناس عندها تقاليدها. فهلأ لين عم أول مرة عم تعرف إنه اللي هي الأهل الخطبة على أهل العريس.
1: أنا أهل العروس أنا بعرف إنه كله على أهل العريس إلا الحنة حفلات اللي حفلة توديع العزوبية. هاي القصص أنا بعرفها زي هيك على أهل يعني.
0: هم بيحسبوها لين موضوع الخطبة إنه هم جايين ضيوف عليهم. على أهل العروس كيف زي الطلبة بس بتكون إشي موثق أكتر.
1: طب فكرك لو انعكست الآية وصارت البنت هي اللي تعمل الخطبة وهي تعمل العرس زي بالهند مثلا. بالهند البنت هي بتعمل الخطبة والعرس والتكاليف والعفش وكل إشي والشاب بيجي على البارد المستريح. بس لو صار هذا الشغلة صارت كلياتها
0: على الجهتين رح ترتفع نسبة العنوسة يعني.
1: لو صارت عندنا بالأردن
0: رح طبعا ما رح يزبط. خلينا نكون نقرب أكتر على بلاد عربية. مصر عندنا مصر جهاز البنت على أهل العروس. يعني بجهزوا بيتها بجهز كامل تفاصيل البيت كامل من أهل العروس.
1: مصيبة إذا هلا حق الغاز 1000 و1500 دينار و2000 دينار
0: هذا عاداتهم هيك في مصر. لازم مصر إذا جابوا أكثر من بنت مصيبة عندهم.
1: يلا بابا بنت واحدة ولدين. هيني بريحيتك أستاذ.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. 11:00 صباحا بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له السعودية بثلاث مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها. اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته بغارة إسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في محافظة الخليل. نائب رئيس الوزراء البريطاني يقول أن ستارمر لم يحدد موعداً لتقديم استقالته.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر.

0: كاش، لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: 0-6-5-800-700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: يا مرحبا ويا اهلا وسهلا بكل حدا عم بسمعنا, بكل حدا عم بتابعنا سواء بالراديو او عم تسمعونا عبر ابلكيشن راديو عين. كنا عم نحكي هلا الناس اللي عم تحضرنا على الابلكيشن, اوكي
1: بدنا بدنا نشوف كل حدا متزوج او خاطب قد ايه كان مهره واذا انكتب عليه شروط او لا. حتى لو متزوج زمان قلنا كمل مهر, والمتجوز جديد كمان قلنا كمل مهر.
0: والسنجل بدنا نحكي السنجل يحكي لنا قد ايش جعباله يكون مهره او قد ايش جعباله يدفع حسب
1: يدفع.
0: اي شيء فوق الاربع صفار لو سمحتوا ما تقرؤونا المسج اصلا, من هدول هاي الشروط بس للي بيحضروا ابلكيشن راديو عين بس,
1: بس حدا ثاني. طب لا اي حدا بيسمعنا ممكن
0: لا أي حدا
1: نعمل استثناء يبعث لنا على الاستثناء يبعث لنا على الواتساب او يرنوا علينا
0: يس على 078 46 3 1.
1: خلينا صار صباح الخير.
2: الو صباح الخير.
1: يا صباح الورد,
2: كيف الحال؟
1: تمام, عرفني باسمك.
2: يوسف ابو شارب.
1: يا اهلا يا يوسف.
2: كيف حالك؟ شو
1: تمام
2: أخبارك؟
1: الحمد لله يوسف.
2: والله
1: احكي لي يلا.
2: بقول احنا والله ما بيبعدنا عنك الا الشغل والشغلات هاي يعني, ولا انا انت
1: في انت عارف مع مين بتحكي ولا لا يا يوسف؟
2: انا عادي لين وليان و
0: لين وليان. يلا ممتاز لين وليان. لين لولو لولو
2: ترامين انتوا ناس كويسين والله.
1: الله يسعدك يا يوسف. يوسف
2: والله في ناس بس تسمع صوت انك ترتاح نفسيا قبل ما يسولف قبل ما بيحكي. خلص سبحان الله
1: انا حاسه بحكي معك.
0: طب اخذ يوسف تفضل. يوسف يسعد صباحك.
2: خذيني خذيني خذيني.
0: يوسف شو الاخبار؟
2: والله الحمد لله. كيف حالك انت؟ شو
0: تمام أخبارك؟ الحمد لله. يوسف انا يعني من اسلوبك في الحكي انا اشعر انك متزوج.
2: لا والله اني عزابي.
0: عزابي
2: كلامي كثير.
0: وين كل هالاسلوب وكل هالغزل وكل هالدنيا؟ كيف عزابي لهلا؟
2: انا شوفي المندوب المبيعات دائما انا شغلتي مندوب.
0: اوكي.
2: واذا ما كنت يعني بتبيع الكلام قبل ما تبيع البضاعه ما راح تبيع.
0: انت هلا بتسلكي انا ببيع لك كلام. افهم يعني يوسف
2: انا ما ببيعك. لا انا بعطيكي مجانا والله.
0: والله
2: حبيت. والله بدون مصاري والله بتربع عندك.
0: طيب يا يوسف هلا انت سنجل بس تقرر تتزوج. يعني لقيت الشخص المناسب اللي انت حسيته جدا مناسب, هل ممكن اذا هي طلبت مهر

0: أكتر من قدرتك إنه أنت مثلا تغير رأيك أو تلغي الموضوع؟
1: آه لأنه الشريك شريك بدون مهر. أيوه. اللي بدي إياك والله العظيم بتقول لك يا عمي خلاص هذا المهر وبرجع لك إياه، بتكمل فيه باقي العروس وبعدين الله بيفرجها، هاي بتكون شريكك عن جد.
0: أوكي.
1: إني أقنع أهلي مشان الله بدي البنت الفلانية وبس أجي أخطبها ترفع هي المهر، مش يعني إذا من هذا من هسه يعني قلت عليك عن جد يعني بغرفة النوم راح تقلب علي أكثر يعني مؤخرة.
0: صحيح صحيح مليون بالمية
1: والله العظيم يا يوسف. يعني شريكة حياتي، إذا شريك حياتك قلب عليك هذا أقرب إنسان إلك، يعني مين غيره ما بعتم على أي
0: شو ضلبي عن جد.
1: أي أنا صاحبي إذا بدي يرفع تليفون علي يقول لي بدي 10 ليرات دين يا يوسف، وهو بيعرف إنه أنا ما معاي وبدي يحرجني بقطع معه.
0: الله.
1: أنت لا تعرفيني، أنا موقفك، أنا موقفك مش عمالك ولا على جمالك ولا على يمكن على نسبك، أنا موقفك، أنا مش طماع، بس أنت تأخذيني على مالي ما بتضل عيشة هيك.
0: يعطيه طماعة وأنت مش طماع.
1: والله إذا هات بدك ترفع عليك المار، إذا بكرة قعدت من الشغل فجأة بدها تترك البيت والصحون والكاسات والمعالق وتتركك.
2: يوسف مضغوط، يوسف مضغوط يا جماعة.
0: يوسف خلص سامحنا يوسف، يوسف بلشها بغزال ونهاها بمصيبة.
2: الله يسعد صباحك. بعدين هنا واصلنا مسج من علي بقول لك أنا دفعت 18,000 ولبست أخت العروس جلاد الذهب. كنا يعني إلين تطالب بواحد يعني.
0: عفوا مين هذا؟
2: علي.
0: أبعتي لنا الاسم الوطني، اسم العائلة والاسم
2: الرقم الوطني واسم العائلة.
0: أنا بدي أكون أخت العروس، أنا ما عنديش مشكلة، بديش أكون العروس، لا بدي 18,000 ولا إشي، بس أنا أخت العروس.
2: وصلنا مسج تاني كمان يا إلين بقول لك الخطبة كلفتني 3,000 دينار.
0: أوكي.
2: تمام. أما المقدم 5 والمؤخر 5، وإذا بتنازلوا عن المؤخر هسه بطلق. يا رب ما تكون سمعيتنا لأنه هي رح تعرف الأرقام، يا رب تكون معنا.
0: أنا بعد هالكلام أنا مع أنها لو بإيدها ترفع المؤخر كمان 50,000 وبعدين تطلعوا ما عنديش مشكلة. أنا هيك مع هذا الحكي صراحة،
2: يعني بحب جرأة الناس بالمسجات صراحة.
0: بس مش مشكلة، مش مشكلة بسيطة.
2: ما هو صراحة كمان خلينا نكون واقعيين، البنات إحنا مشكلتنا قلبنا رهيف يا جماعة، كتير بنحب المقارنات كتير. يعني إذا شفنا صاحبيتنا أو حدا على السوشيال ميديا عمل عرس مرتب بتقولك لا أنا بدي أعمل عرس مرتب كمان، لا يعني ما أعمل عرس مرتب.
0: صح.
2: بس نكون شوي هيك بنات عقلنا أكبر من موضوع تكاليف الأعراس وأكبر من موضوع أني أنا أعمل عرس والناس رح تطلع تحكي علي 100%. خلينا واقعيين شوي فعليا، أنت إذا أنت بدك تعمل عرس بمبلغ وقدره والناس رح تطلع تحكي عليك 100% وأنت ويا رح يصير 300,000 مشكلة قبل العرس. على البرادي من الطاوش على السجادة من الطاوش،
0: معنا نشتري بيت بس بدون أغراض.
2: بالضبط. فيعني أنت ليه تكبر المواضيع كتير يا بنت الحلال؟ بلا هالتكاليف الزايدة روح سفري لك سفرة أنت ويا مبسطة فيها، اعملي لكم إشي معين، ليه تعمل ديون على حالكم عشان يوم وساعتين والناس رح تحكي عليك؟
0: لا بدنا نعمل عرس ما الناس دخل. ما بدنا نعمل عرس ما الناس دخل. يعني انت صراحه معك حق
2: والله، يعني اسمع يا دين والله كل حدا دفع على عرسه مبالغ كبيره ندم بعد العرس.
0: صح صح،
2: يعني نكون والله عن جد، انا خدي خبره مني.
0: خبره مني. يعني انت اهلا ندمان.
2: انا لو يرجع فيه الزمن ما بعمل عرس كبير صراحه،
0: بس شهر عسل بدون عرس،
2: بعمل هيك عشاء خفيف عائلتي وعائلته.
0: اوكي
2: تمام، وانتهى الموضوع والمبلغ اللي دفعناه بالعرس لا بندفعه بشيء ثاني.
0: يعني ممكن هذا الاشي هاد، بس بحكوا لك في شغلة، هاي مقولة معروفة عند الأجانب إنه البنت اللي بتطلب كتير وإذا كان الشخص مقتدر، طول ما هي بتطلب كتير طول ما هو كان أنجح أكتر. ليش؟ لأنه هي عم تطلب كتير فهو بده يشتغل أكتر عشان يقدر يساعدها. فهاي الشغلة بتخلي الشخص ناجح، ولكن هاي مش مشهورة عنا هون، عنا بتمشي بالعكس. زي ما سمعتي
2: إحنا ما عنا حبيبتي، إحنا ما عنا أجانب، إحنا طلبت كتير هي بتسعى على خراب بيتها.
0: أيوة.
2: عشان أكون واضحين، تطلب كتير بتطلع أسرع، هذا المعادلة موجودة عندنا. أما تحكي لي أجانب وأنا بشتغل كتير عشان أروح وأجيب لها وردة وأجيب لها البيت الأحلام وسيارة الأحلام، لا ما في عندنا هذا الكلام.
0: يعني بسم الله ما شاء الله هاي السيرة. كان معنا شاب الجامعة، يعني أنا ما بتنمر أبدا، بالعكس كل خلقة الله حلوة، لكن هو يعني هو شوية كان قصير، وأنا مشي يعني جماله عادي بنظرك.
2: جدا تزعلي مو قصدي عنك.
0: لا هلا القصر للبنت عادي جدا، لكن للشاب غير، أنا ما بغير. المهم يعني ما كان شكله هالقد حلو، ما كانتش عنده هالكاريزما. يعني احيانا مثلا الكاريزما بتغطي على الشخصيه بتغطي على الشكل، ولكن لما الواحد يكون فاقد هدول الثلاث اشياء مصيبه.
2: أوكي.
0: وكان في عنا بيت بالجامعة مسمينها باربي الجامعة، قدنا هي ملكة جمال. أوكي. هلا إحنا صرنا قديش مخصين جامعة فترة تقريبا. السنة الماضية اكتشفت إنهم التنين يتزوجوا.
2: أوف.
0: اللي هي أحلى واحدة بالجامعة. طبعا بحب أحكي لك إنه أحلى واحدة بالجامعة كان طولها تقريبا 169، هو طوله 161. أنت فاهمة يعني؟ أنا هذا القصدي فيه.
2: مهم الأخلاق.
0: مهم الأخلاق. فكانت عنده أخلاق وقيم ومبادئ، ويعني زلمة معطاء كريم حنون، هاي هي الفكرة بالآخر.
2: والله
0: يعني.
2: عندي سؤالين.
0: يا رب ما
2: يعرف. كيف وضع المادي؟
0: ما بقول لك عنده أخلاق وقيم ومبادئ. يعني هذا كان من أغنى أغنياء الجامعة عنا.
2: يعني اسمه عند الأخلاق كل شيء بنمشيها.
0: الله يجيبه في الخير.
2: آمين
0: لا.
2: يا رب آمين.
0: يعني احنا كانت مواصفاتنا واحنا صغار غير، كنا بنايع عضلنجي واسمر.
2: هلا اتغير
0: دائما. كان شو مواصفاتك؟ حدا طويل وعضلنجي واسمر. هلا لا لساتها زي ما هي استاذه. لا
2: نفس ما هي
0: اسمر. عمرك شفتي واحد كتير حلو ومعه مصاري تنين مع بعض؟
2: لا في في
0: 5%
2: ان شاء الله انك تلاقي يعني. الخمسه واحد من 5%
0: مثلا حلوه. شوف جد
2: لا عجد هي موضوع
0: ما معش مصاري
2: للاسف. موضوع زي ما بنحكي موضوع الزواج وموضوع المقارنات. هلا بطل يعني بطل الموضوع هيك. انا قبل اول ما بلشت كنت عم بحكي عن موضوع قد ايه كمان زواج الانفلونسر يوم يعمل ضجه اعلاميه عند البنات. قد ايه حكوا بموضوع زواجها والمطربين اللي جابوهم، وقد ايه بنات سمعتيها قعدتي مع حدين صارت تحكي انا بدي اعمل زي عرس يومي.
0: صح
2: كتير. فعنا المقارنات موضوع كتير، حتى المقارنات بين الخوات. بتعرفي يعني إذا أختها عملت عرس كتير مرتب بدها تعمل عرس نفس عرس أختها، إذا صحباتها عمل عرس كتير مرتب بدها أعمل نفس ما بيعملوا صحباتي. غير موضوع الصحبات، فعليا أنت إذا كنت شريكك مش مقتدر كتير، فالموضوع بيجي إن أنا بدي أتجوز ماشي، بس بدي أعيش أو بدي أعمل عرس حسب قدرة شريكي. هلأ بطل الموضوع هيك، الموضوع هلأ صار لا أنا بدي أعمل عرس بمواصفات اللي أنا بدي إياها بغض النظر عن موضوع قدي أنت قدرتك المالية.
0: صح. يعني إحنا مثلا لو مثلا أخذنا تيسير ولا ياسين الحواري خلاص.
2: لا لو سمحتي
0: ولا إشي.
2: لا لا لو سمحتي أنا حاجز تيسير لبنتي.
0: لا الله يرضى
2: أنا قايل له يعني ما في مجال.
0: لا تخربي الأمور.
2: ما في أخلاقه كتير عالي وأنا بحترم تيسير.
0: أنا بصراحة بحب أخلاقه عن جد، بحس إنه هو رجل خلوق وأخلاقه هي اللي جذبتني. وهذا بس عادي باخذ ياسين صراحة شعره. أنا عم
2: ياسين عملي.
0: وين ياسين؟ أنا مع ياسين.
2: أنا تيسير ما بدي.
0: إحنا ما شاء الله استنى الأمهات بحجز، بس أتجوز بالأول بعدين بنحجز.
2: لا أنا بنتي جاهزة لتيسير.
0: يعني دائماً
2: أخلاقها عالية الحمد لله.
0: هاي هذا الصراع اللي إحنا بنحكيه، صراع الزواج وصراع المقارنات اللي ما بينتهي، سواء زي ما كنت هلا بتحكي رندا
2: فعليا.
0: ما شاء الله يعني خبرتك يعني واسعة. هو
2: زواج يعني زواج
0: الشغلة دائماً بنرجع بنحكي وبنرجع بنعيد وبنكرر أحياناً. حلو أولاً إنه يكون الأهل ناس شبعانين سواء من طرف الرجل أو من طرف الأنثى. في حال كانوا الجهتين شبعانين أنا بشوف إنه هذا الزواج بنسبة جداً أكبر رح يستمر، لأنه الزواج لا يعتمد بس أنا على شريكي بالحياة أو شريكتي بالحياة، الأهل إلهم دور كتير كبير بلعب بحياة الطرفين. في حال كان الوضع المادي مرتاح للشاب، حلو إنه هو يكون مثلاً يزيد كرم وكرم ويعطي، مش إشي غلط إذا كان مقتدر. في حال كان مش مقتدر حلو إنه يتخفف عليه. في حال كان هو مش مقتدر وهي زادت عليه معناته هو اللي راضي على حاله، لأنه أتوقع أي إشي في العالم بهاي المواضيع بيكون متفق عليه. ما في شاب بيجي بنصدم فجأة إنه يي كيف صار هيك ولا
2: صح
0: كيف يكملوا. هاي الأشياء كلها متفق عليها. إذا أنت كنت شخص غير مقتدر ومش جاهز لهاي الفكرة، لا تضلك تلوم ارتفاع نسبة العنوسة وارتفاع نسبة إنه الشباب بتضلها قاعدة بيوتها بتضلها طريق لعمر 30 و40 و50 لأنه البنات ماديات. لوم شخصك، لوم نفسك إنه أنت شخص غير طموح، لساتك كسول، لساتك بتضلك مكانك وتدور على أي إشي يرضى بالشغلة شو مكانك،
2: يعلي أخطاءه وبغيره. صراحة
0: يعني في بنات كتير هيك وفي شباب كتير هيك. إحنا ما بنعمم.
2: احنا دائما بنحكي البنات كونوا متوازنين، ودائما انت اختاري شريك ولا تختاري
0: فريق. شيء وزن حسيت
2: اختاري شريك فعلا تكملي حياتك معه، اختاري شريك يكون اب لاولادك، اختاري شريك تكوني يحبك بكل حالاتك، يتقبلك بكل حالاتك. لا تدوري على الفلوس، لا تدوري على الترندات، لا تدوري على المقارنات السوشيال ميديا. خليكي واقعيه، خليكي بتشبهي اهلك وبتشبهي امك وخواتك. ما تخلي السوشيال ميديا تغرك.
0: صح صح. نقرا المسجات كمان وصلتنا على الواتساب. تحية طبعا لكل حدا عم بسمعنا عن طريق ابليكيشن راديو عين. اكيد احنا بنحبكم كتير, بحب دائما نسمع اصواتكم, بس في بعض الناس بتخجل رندا يعني تسمعنا اصواتها. هون عم بيحكينا احمد الخليلي, يسعد صباحكم لين ورندا. بدي احكي لكم شغلة بالنسبة للمهر, فهذا دائما بيكون على اتفاق مسبق, وعند قعدة الاهل بيكون هو الاتفاق او القرار الاخير. فانا بشوف اذا كانت عن حب غالبا بيكون في تنازلات, ولكن تقليدي كتير صعب يكون في تنازلات. هون ندخل على موضوع تاني يا جماعة, هاي حلقة تانية يعني, هذا موضوع لحاله بده حلقة تانية.
2: معك حق.
0: انتي ايش وصلك عني؟ شو
2: وصلي رندا؟ احمد بعت لي انه انا كتبوا علي اثاث البيت لازم يكون باسمها. يعني هل مش عارفه ليش
0: اثاث البيت باسمها؟
2: يعني اذا صار ايش رح تاخذ اثاث البيت, ما رح يكون خربان اثاث البيت على الفاضي هذا. خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم.
0: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير. ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل. ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن،

0: خلينا معكم اليوم مشوارنا، بس اليوم ضيفنا بالاستوديو ضيف كتير مميز وأنا شخصيا كتير بتابعه وبحب فيديوهات كتير، دكتور وليد الصالح. دكتور يسعد صباحك.
1: صباحك ورد،
0: كيف أمورك؟
1: الله يسعد قلبك.
0: والله دكتور أنا اليوم كتير انبسطت بشوفتك اليوم.
1: الله يسعدك.
0: وزي ما خبرتك قبل أنا كتير متابعة لإلك، متابعة لفيديوهاتك وكتير بستفيد من فيديوهاتك.
1: يشرفني يا ستي.
0: اليوم قبل الفاصل كنا عم نحكي بموضوع المقارنات السوشيال ميديا وقد السوشيال ميديا رفعت سقف توقعات البنت بالزواج والارتباط.
1: تمام.
0: شو رأيك في الموضوع؟
1: هلا السوشيال ميديا بشكل عام هي غيرت كل شيء. يعني اليوم اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا هو الجانب المشرق المضيء الطيب الكويس اللي الشخص حاب ينشره، بس احنا ما نعرف ما وراء هذه الكواليس. الشيء المهم اللي بنعرفه انه عمليات رفع السقف التوقعات عند البنت او عند الشاب في اي شيء هي هاي حالة خاصة، كل انسان يتعامل في منظوره الخاص لتجربته الخاصة، لانه التجربة اللي على السوشيال ميديا ما بتشبه تجربتك، هو بجوز يعطيك وجهة نظره، بجوز يعطيك وجهة تفكيره، بجوز يعطيك اي شيء هو عايشه، بس مش ضروري انا عايشه. ليش الصح انه احنا نعيش على الارض، ما نعيش بفضاء، ما نعيش على إشي غير ثابت.
0: صح.
1: الثابت هو ما أراه، الثابت هو ما أعيشه، الثابت هو اللي بجربه، الثابت اللي بشوفه كل يوم، هاي اللي أنا بشتغل عليه. إذا أنا اليوم بدي أتزوج شخص معين، هذا الشخص المعين اللي أتزوجه ما راح يكون تيبيكال 100% ممتاز زي الشخص اللي بكون على السوشيال ميديا، أكيد في عنده أخطاء وفي عنده سلبيات زي أي إنسان في العالم.
0: صح.
1: وهذا الشخص اللي على السوشيال ميديا اللي كتير كويس إحنا معجبين فيه في عنده جانب كمان مظلم،
0: فجينا أحسن ما عنده،
1: أحسنت بجوز هذا الجانب كمان ما يكون مريح بي. لذلك أفضل شيء اليوم في العالم حلو ان نكون على السوشيال ميديا، حلو ان نتعلم من السوشيال ميديا، حلو ان ناخذ أفكار، حلو نشوف تجارب، لكن الشيء الأساسي إن نقع على أرض ثابتة. نتعامل مع ما نراه، اللي منشوفه اللي منحسه ونلمسه نعتمد عليه 100%.
0: هلأ كمان كنا دكتور عم نحكي عن موضوع الزواج بالوقت الحالي وبزمن السوشيال ميديا أصبح الزواج صفقة وتجارة وليس عيلة وأمان.
1: بعض منه حرام، عشان
0: ما من العمل.
1: بتفق معاك في النقطة، لكن هو جزء من ليس بسيط من المجتمع صار بيفكر بهذا الاتجاه. على فكرة هذا الموضوع كان موجود من زمان، يعني من آلاف السنين بالتاريخ، كان زواج قبلي، كان زواج حتى القبيلة هاي تكون معاي، كان زواج حتى أكسب ولاء الجماعة الفلانية، فالسياسي في الزواج موجودين، الاقتصاد والزواج
0: صح
1: موجودين.
0: صح صح.
1: لكن اليوم صرنا نشوف هذا الموضوع أكثر، لأنه صار مرئي بالنسبة لنا أكثر، لأنه في عنا سوشيال ميديا وعم نشوف كل شيء. لكن استغلال الزواج بهذا الموضوع يعني هذا أكيد 100% مش صح. تمام. وأتوقع أنه إحنا وصلنا اليوم لمرحلة أنا مبسوط منها، أنه في نضوج عالي جدا عند الأجيال القادمة في اختيار الشريك. قد يكون الاختيار خاطئ، أنا ما بقول دائما الاختيار صح، لكن صار في نضوج أنه أنا ما بقدر أبيع حالي اليوم لأجل صفقة تجارية، أو ما بقدر أبيع حالي اليوم لأجل صفقة سياسية، أو ما بقدر أبيع حالي اليوم لأجل صفقة اجتماعية. اليوم الجيل صار في عنده حرية أكثر في اختيار الأفراد، سواء هاي الحرية صح أم غلط، يعني الاختيار كان صح ولا غلط، بس بطلنا نقدر نضيع. يعني زمان لما كنت قبل 20 سنة كنت تقول لفلان خلاص أنت بتتزوج فلان لأنه فلان مثلا ابن عمك عشان نعمل 1 2 3، أو بدنا نتزوج فلان لأنه والله الوضع الاجتماعي تبعه، كانت البنت ما عندها القدرة العالية جدا للاعتراض.
0: هلا
1: صارت البنت عندها فعليا قرارها للاعتراض، وإذا وافقت على هذا الزواج بيكون محض إرادتها، فبالتالي صار الموضوع اتفاق زائد قرار سياسي أو قرار
0: هي المشكلة
1: اقتصادي، وهي مشكلة كبيرة.
0: هاي المشكلة هو اتفاق، بيكون الموضوع صفقة على اتفاق،
1: وهو بالنهاية ترى الزواج هو اتفاق، لكن يكون ضمن صفقة. يعني اتوقع هذا الموضوع راح يقل، الوعي صار اعلى عندنا،
0: الوعي صار اعلى. هلا احنا كمان بدنا نروح على موضوع انه هدول بيعملوا هيك لانهم عايشين بفلاتر غير واقعيه، وفلاتر ما بتشبهنا، وفلاتر ممكن ما تكون تشبه حالها.
1: صحيح.
0: بس بتواكب الجيل اللي هي فيه. قد ايه موضوع الفلاتر صار صعب بحياتنا؟
1: هلا في نقطه مهمه لازم نعرف انه في عندنا اقنعه. احنا عندنا 3 أنواع من الاقنعه، البشر العاديين انا وانت واي واحد.
0: صح.
1: اول إشي هو قناع العمل اللي بنلبسه لما نروح على الشغل، لانه لازم نتعامل في الشغل بطريقه مختلفه، بروفيشنال اكثر، علاقاتنا مع زملائنا في الى حدود، في ترتيب علاقاتنا مع المدير، مع الزبون، مع المنافس، هذا قناع. وهذا طبيعي. بعدين بنروح على البيت مع امك، مع ابوك، مع زوجك، مع اولادك،
0: كمان قناع.
1: هذا قناع مع اصدقائك القريبين، هذا قناع خاص، ما بتقدر تتعاملي بنفس الريجيديتي او الصلابه او الجديه تبعت الشغل في البيت، فبتلبسي قناع البيت. وفي عندنا قناع اخير اللي هو قناع الخاص فيك، ما حد بيعرف
0: كمان معنى حالك،
1: طبعا على المراي، هذا قناعك الخاص ما حدا بيعرف ولا شيء عنه الا انت. لما تطلع على حالك انت بتكوني عارفه حالك، كاشفه حالك، حاكمه حالك، ما راح تكذبي على حالك.
0: بس دكتور قد الموضوع متعب الشخص.
1: هو هذا طبيعي، لازم يكون في عنا احنا مناقشه لذاتنا، لحالنا، شو الاخطاء اللي عندنا، شو الصح اللي عندنا. بس اكيد ما راح نشارك بس اكيد ما راح نشارك الناس فيها، يعني في قضايا معينه خاصه جدا جدا جدا فيكي، حتى اقرب الناس لك مستحيل حد يعرفها الا انت. فهذا القناع الثالث.
0: طب دكتور ما بيقدروا يوصلوا الواحد لقناع واحد قريب من كل هاي الشغلات؟
1: مستحيل مستحيل، لانك انت ما راح تتعامل بنفس الشده تبعت العمل والاحترافيه في البيت. البيت يعني مثلا مرات كانوا اسمع من بعض اصدقائي مثلا ابوه كان في الجيش ماشي، بقول لك احنا البيت عندنا ماشي زي نظام الجيش، لانه الاب نقل هذا القناع طبقه في البيت.
0: صح.
1: فصار في عندنا صرامه في البيت، وانه يكون فعليا اساس بانه جدي في كل شيء. بس هذا صراحه الموضوع خاطئ، لانه احنا بالنهايه برضو بدنا الفه في البيت، بدنا مودي في البيت، بدنا محبه في البيت. حلو النظام، لكن بدي انقل انا كاب. اليوم تشوفي انت مدير عام او سي او ثقيل جدا، صارم جدا، قوي جدا في شغله، لكن في البيت بيلعب مع اولاده. هذا هو القناع اللي احنا بدنا اياه في البيت. القناع الثالث، مستحيل تكشفي اسرارك، يعني بدنا عم تكشفي نقاط ضعفك امام اي شخص في العالم. مين هو الشخص اللي بتثقي فيه في العالم؟ تعرف نقاط ضعفك، فبالتالي ما بنقدر نخلط بين الثلاث. لكن عم نحكي شغله مهمه جدا، قد يكون هذا الفلاتر، انا مرات ما بلوم ناس انه بحط فلتر او بحط قناع، قد يكون خوف. هو خايف من شيء معين، من مجتمع معين، فبحاول يحط حاله في قالب اخر حتى بعد عنه. قد يكون الشخص بده ينتمي لمجموعه معينه، انا حاب اكون معاكم فمثل اني البس هذا القناع. قد يكون هذا الشخص تربيته، يعني كثير من الناس بيجي يقول لك بابا بدي اياك تكون قوي، ما تعيط، لا شد، اوعى تبين انك ضعيف. فبالتالي الولد راح يلبس إشي مش إله، راح يحط فلتر مش إله. السوشيال ميديا قديش اليوم عملت لنا فلاتر، وعملت لنا ناس، وعملت لنا شغلات انت بتشوفيهم على الحقيقه مختلفين جدا، او بالعكس بكون هم على السوشيال ميديا عاديين لكن بالحقيقه هم احسن بكثير.
0: صح.
1: تمام. اليوم تجارب سابقه، الانسان مرات بيمر بتجارب سابقه بيضطر انه لا ما بدي اكون واضح وصريح، بدي البس قناع عشان ما اوقع بهاي التجربه مره ثانيه. مرات نفوذ او سلطه بدي اوصل لها، بلبس قناع عشان اوصل للنفوذ والسلطه.
0: هاي لازمه
1: يعني هذا هسا مش ضروري نكون احنا متفقين مع كل هذه الاقنعه،
0: لانه الاقنعه اللي كثير بتتعب الشخص اللي قدامها.
1: احسنتي، بس هي موجوده. بس هي بالنهايه هي مرات انا بكونش عندي معرفه لذاتي، فمش عارف شو بدي اعمل، فبحاول البس هذا القناع او البس هذا القناع او اتغير حتى انا اقدر اوصل. بس انا بقول دائما مش لازم اكون دائما خايف
0: وما يجلد حاله البني ادم.
1: بالضبط، ما لازم اكون دائما خايف ولا لازم اكون يعني دائما برضو. وفي فرق بتعرف، في نقطه مهمه جدا حبيت الناس بيقول لك والله في فرق بين الذكاء الاجتماعي والنفاق، اللي هو انه الواحد مثلا بيلبس قناع معين او بغير هذا. لا،
0: هم دائما بيحكوا بيناتهم شعره صغيره.
1: هي الذكاء الاجتماعي بدون مبالغه هي احترام للعقول. انا لما بعمل معاك ذكاء اجتماعي معناته انا طريقه تعاملي معاك لطيفه، طريقه التواصل معاك لطيفه، طريقه الاي كونتاكت لطيفه، لغه الجسد بيننا لطيفه، بحيث انه انا ما بشاور بايدي، ما بتحرك إشي، ما باذيك باي حركه بدي اعملها، الصوت بالتعامل، وانا بحترم كيف احكي المعلومه لك، بحترم تفكيرك وانت بتحترمي تفكيري. انا بختار الكلمات اللائقه بهذا الحوار عشان احطها قدامك لما نحكي. هذا هو الذكاء الاجتماعي. لكن عمليه النفاق والمبالغه في المدح والنفاق،
0: هذا لا، هذا مبالغ فيه، ما مبالغ فيه. ودائما بتحس الموضوع عند البنات اكثر المبالغه والمجامله،
1: لانهم هم عندهم عاطفيه.
0: بالضبط، هم مشاعر اكثر. وبتحسيهم انهم بميلوا دائما. بس انا اتعامل مع بنات بكون حذره بالتعامل معها، غير بس اتعامل مع شاب بكون واضحه بالنسبه له.
1: انتوا عندكم مشكله البنات؟
0: احنا حساسين زياده.
1: بنحكي المجتمع طبعا، هي هي هي هي طبيعه يعني. اليوم واحده من الدراسات اللي بتحكي على جلاس سيلينج، اللي هو السقف الزجاجي، لعمليه تطور البنت في العمل. الشيء الغريب انه اكثر معوق للبنت في تطورها في العمل ووجودها تحت هذا السقف الزجاجي هي زميلتها في العمل. هي الزميلة في العمل. بس احنا دائما بنقول البنات، كنت تسألوا حالكم يعني موضوع البنات اليوم غير. بتشوف الشباب مرات فعليا عم بدعموا بعض في العمل فعليا. بتشوف الشباب عن جد بتقبلوا
0: يعني على مصطلح عدو المرأة مرأة.
1: الدراسة هيك بتحكي،
0: الدراسة
1: ماشي، انه انا اغلب النساء عدم تطورهم في العمل بيكون بسبب زميلي من الزملاء. هلا قد يكون هذا التصرف تابع نابع من عاطفة معينة، من غيرة، من وات ايفر، بس للأسف هذا موجود.
0: هلا في كمان كنت بدي أسأل سؤال بموضوع كيف نخفف من موضوع هوس الناس شو بدها تحكي عني. في ناس عندها هوس ما بيقدروا يتصرفوا بأي إشي لأنه بيحكوا لك لا الناس بدها تحكي عني.
1: معك، بس هذا الموضوع هو مربوط كمان في تربية الشخص ونشئته.
0: أوكي.
1: في ناس فعليا متربين أنهم عندهم إشباع من الثقة في النفس، عندهم سيلف كونفيدنس عالي، عندي ثقة شخصية عالية جدا، فبالتالي موضوع أنه الناس حكوا عني أو ما حكوا عني قد لا يهمه كثير. هو مهم بس بجوز ما يأثرش على مسار حياته اليومي، يعني فلان حكى عني هيك فلان حكى عني هيك خلاص أنا بمشي أوكي بتضايق دقيقة ربع ساعة وبمشي بمشي ما فيش عندي ذيك الإشكالية. لكن في ناس عندها هوس
0: بالضبط
1: أنه أنا إذا حكى عني فلان إشي سيء إلا أرجع أحكي معاه أو بتدمر أو بنكسر أو بقعد لي يومين بحكيش مع حدا وبدي أفهم ليش حكى معاي، أو إنه أنا بدي تمدحني طول الوقت، أنا بحب الناس تحمل لي ريكوجنيشن ومدح وأنا بحب هيك أكون مبسوط في هذا الموضوع. هذا الموضوع مربوط في نفسية الأشخاص، من تربية الأشخاص، وهذا صراحة موضوع حله صعب لأنه الإنسان بيكون نشأ عليه لفترة طويلة جدا نتيجة تربية أو نتيجة تروما أو نتيجة مشكلة نفسية. لكن الإشي الأساسي ما يحطه بعين الاعتبار إنه شو ما حكوا عنك الناس، اعرف ان قدرك عند الله كبير، هذا مهم جدا. الله سبحانه وتعالى خلقك ونفخ فيك من روحه وهو يحبك، شو ما حكوا عنك الناس ايجاب او سلب تذكر انه قدرك عند الله عظيم. اذا انت فهمت هاي الآلية وفهمت انك انت ربنا خلقك بالدنيا واحد من بين 8 مليار بني ادم ودار باله عليك واهتم فيك وحماك ورعاك ورزقك ووفقك واعطاك صحه واعطاك جمال، اذا ان قدرك عند الله كبير. صح. يحكوا الناس عنك قد ما
0: بدهم. 100% معك 100%، بس عم نحكي فعليا هو هوس، وهو دائما بنحكي هو نقص داخلي بهذا الموضوع، وزي ما حكيت حضرتك انه هي من البيئه بالزبط. اللي بنشأ فيها، وقد ما بنحكي دائما احنا للاهالي كمان انه دائما خلوا الثقه زايده عند اولادكم.
1: 100%
0: طبعا. هلا دائما بنحكي عن موضوع السوشيال ميديا، نرجع لموضوع السوشيال ميديا لانه هلا مواكب بهاي
1: الحياه
0: بالضبط. هلا السوشيال ميديا صاروا بيعيشوا الدور بدل ما يعيشوا الحياة،
1: تمثيل. لذلك دائما نحكي في أن شغلة مهمة جدا، أول شيء حياتك الشخصية يجب أنك ما تظهرها على السوشيال ميديا، أنا هاي وجهة نظري، لأن حياتك الشخصية هي مش موضوع للناس تحكي فيه. هاي حياتك الشخصية، هاي أولادك، هاي زوجتك، هاي أمك، هاي أبوك، هم خاصين، هم خاصين جدا. خلي مجال لهاي الناس ترتاح أصلا، هي مش سلعة العرض ماشي، إلا إذا كان في هدف معين لإيصاله للناس، هدف سامي كبير. النقطة الثانية، عمليات التمثيل بالسوشيال ميديا هي عمليات مؤقتة، لذلك عم نلاحظ أنه دائما بتغير الوجوه، دائما بتغير الوجوه، يعني 6 شهور بطلع ترند فلان، 6 شهور بطلع ترند فلان، لأنه ما عنده شيء يقدمه، فبالتالي هو بيقدم هذا الشيء، بعدين الناس راح تمل، الناس اليوم صارت تمل من هذا الموضوع. النقطة الثالثة، كون طبيعي على السوشيال ميديا. أنا بحب أكون طبيعي، لا بحط فلتر ولا بحط حكي ولا بحط أي شيء تاني إلا يكون طبيعي، لأنه الناس لما بتشوفني على الطبيعة هذا هو نفس الشخص كشكل على الأقل اللي احنا شفناه بخلال فيديوهاته. الإشي المهم اللي بدنا نحكيه اليوم، عشان تقدر تكون مؤثر في الناس يجب أن تكون من الناس، قريب منهم، فاهمهم، وما عندك مشكلة حاجز بينك وبينهم أنه أنت تعمل تمثيل قدامهم أو تبينهم من هاي الحياة العظيمة. أصلا هذا في نقطة مهمة جدا، واحد من التيم بيشتغل معي أعطاني كلمة، قال لي أنت ستسأل عن كل الفولوورز اللي عندك على صفحتك.
0: يا سلام،
1: شوف قديش صعب هاي الكلمة.
0: صح.
1: لذلك يجب أن تقدم ما هو طيب حتى كل الناس اللي هم بارتنرز معك، شركاء معك، متابعين لإلك، يكون طيب وما يكون في تمثيل أو كذب بهذا الموضوع.
0: صح. الشخص كمان اللي على طبيعته سبحان الله بيكون له قبول عند الناس،
1: أريح له للناس
0: فعلا. أنا مرة حكيت لي جملة زي ما حكيت حضرتك، خليك من الناس. الناس بتحب تشوف الناس اللي بتشبهها، ما بتحب تشوف الناس اللي هي ما بتشبهها فعليا. بعدين في شغلة أنه عم نحكي بموضوع هلأ العفوي صار يعاقب بالمجتمع، صار يحكوا عنه انه هو صريح زيادة عن اللزوم، والمنافق صار يقدر بالمجتمع.
1: احنا لازم نتعلم اول شيء، اذا شفنا اليوم العفوي عنده غلطة وغلطين وثلاثة لازم هو ينتبه لهذا الموضوع ويتعلم من هذا الموضوع، لانه الانسان ما بصير يضل برضه دائما ينضحك عليه. مرة بنضحك عليه، مرتين بنضحك عليه، بس بعد هيك خلاص بصير سوري، بدخل في مرحلة ان انا انسان اهبل ما بزبط. والمنافق سيكشف. اليوم عندنا درجة ذكاء اجتماعي عالية جدا في المجتمعات، بطلوا الناس زي زمان. اليوم انت بتحكي وبتألف وبتروح وبتيجي وبتنظر. زمان كنا نقعد قبل 20-30 سنة يكون شخص قاعد بنظر في معلوماته ما بعرف صح ولا غلط، لكن كم المعلومات وطريقة سرده للمعلومة كانت تبهرنا. اليوم حتى لو كان سردك للمعلومة، حتى لو كان عندك كم معلومات هائل، المستمع ذكي.
0: صح معك،
1: بيشعر فيك وبعرف. لذلك نحذرهم موضوع النفاق هذا بطل يجدي هالأيام.
0: بدي أشكرك دكتور وليد الصرح على وجودك معنا اليوم، وأدي كلامك هيك فيه قبول ومريح للسمع فعليا.
1: يسعد قلبك.
0: فاصل ومكملين معكم
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
5: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
3: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك، شو أحس؟
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.

0: اشترك بي ام مع سنابس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا اذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن،

0: يسعد صباحكم مرة ثالثة ولا رابعة؟
1: هاي مرة السابعة.
0: مرة السابعة يسعد صباحكم. ومكملين معكم لليوم. قد ايه كانت المقابلة حلوة؟
1: اسمعي كثير حلوة والأحلى هدوء يعني كثير راية كثير
0: إيه صراحة بعطي هدوء بشكل مش طبيعي. صراحة أنا كثير بحب أسمع كلامه وهو بروح اتجاه أكثر HR ومدير وقائد وكذا وهي التفاصيل، فأنا كثير بتابعه بهاي الأمور صراحة. بس خلينا نرجع لموضوعنا، موضوع الزواج. وقد ايه الدكتور حكى عن موضوع انه الزواج فعلا صار صفقة بالوقت الحالي وصار تجارة، بس عم بحكي حكى جملة كتير لفتت انتباهي لين. قال الجيل هذا أوعى، وهذا التجارة وهاي الصفقات راح تخف مع الزمن شوي شوي، لأنه الشباب بطلوا موضوعهم ينضحك عليهم بسهولة. الشباب صاروا واعيين وصاروا يشوفوا الموضوع بأكثر من طريقة، فيعني معه حق صراحة.
1: صح، يعني أنا كمان ركزت بهاي الشغلة، عم بشوف هلأ الجيل الجديد بطلت اهتماماته الذهب بعد ما اهتماماته دبل ألماس مرتبة مثلا، بطلت اهتمامها يكون في خطبة وحفلة وحنا عاد ما اهتمامها يكون في عرس مرتب، بطل اهتمامها انه يكون بيته احلى بيت بالعالم وبيت العائلة، قد ما اهتمامها تستأجر بيت يكون شكله مرتب. يعني هم صار يركزوا على الفكرة العامة، على انه الشغلة مش بكترتها، الشغلة بشغلة واحدة بس تعطينا بنفس الحلاوة ونفس
0: الفرحة.
1: نفس الفرحة مليون بالمئة.
0: وخلينا كمان نحكي عن موضوع الزواج بكورونا. قد ايه انا بعرف بناتي حرام تزوجوا بكورونا بدون عرس، وقد ايه هلا بندموا.
1: عن جد ندم طبعا،
0: يعني عن جد. يعني اسمع، احنا ما بنحكي عن موضوع انه اوكي خففي على الشاب وخففي كتير تفاصيل، بس بنفس الوقت تكون الفرحة موجودة. شفت كمان لين
1: عاد ما شايفة ما صلي
0: خلص ما بدي احكي
1: لا شو شفت
0: عدد في موقع منزل انه في وحدة طالبة مهرها اللي هو 8000 اوكي 8000 دينار للذهب اوكي و 3000 دينار للكسوه و 4 دنانير يوميا مصروف معسل للارجيله.
1: والله حقها الاستاذ، هو بالاخر حيعطيها 4 دنانير بس، اما باقي القصص 8 ولا الاربع.
0: هلا فعليا انسي ال 8000 الذهب وانسي ال 4000 كسوه، 4000 كسوه. يعني انتم بتخيلين ان هي ما عندها اواعي بالمره، فبدها ال 4000 طول بالعرض ال 4000
1: تنمرت عليها.
0: يعني منطقيا 4000 تشتري فيهم اواعي يا ظالمه. اوكي 4000 8000 الذهب اوكي زي ما بدك، 8000 الذهب منيح وبتلاقيه واخرته بيعك اياه ما عندي مشكله، بس 4000 اواعي اوكي تمام كسوه. 4 دنانير يوميا معسل، لوين وصلنا بموضوع تفاهة بالزواج؟
1: هو يعني المصيبة انه مش هلحق ايش مع سنتين ثلاثة،
0: يعني تخيلي انتي انا بس بدي اتخيل المنظر، ابوها قاعدة امها قاعدة والشيخ واهله واهلها تمام. تخيلي انه هي بتحكي قدام الكل وبتكتب شرط بالزواج انك تعطيني 4 دنانير يوميا اشتري فيهم معسل، لوين وصلنا؟
1: صح
0: عن جد احنا المجتمع هذا لوين ما اخذنا؟ وين وصل الزواج؟ لوين وصل الشراكة، العيلة، الامان؟ انتي رح تصيري ام ولاده، كيف هي يعني مش مستوعبه. ما عندي مشكله خليه يجيب لك معسل براحته، انا ما بتدخل بخصوصيه، بس يا هل ترى هذا موضوع تكتبيه شرط انه انتي 4 دنانير معسل؟
1: لوين وصلنا؟
0: لوين وصلنا يا جماعه؟ لوين وصلنا؟
1: كله
0: انا امبارح بشوفته
1: لا ما شاء الله لا تهدي القصه،
0: عن جد امبارح انا بشوفت الفيديو الخبر النازل يعني
1: شو الخبر بالله؟
0: بصير اكمل الخبر كمان بكره
1: لا ما شاء الله،
0: يعني في هيك استفزاز يعني تخيلي لي بس تخيلي انت يكون عندك بنت وقاعده انت وابوها
1: انت تحسيها قالت القصه بس انا بنتي
0: فعليا بنتك وقاعده انت وابوها بتحكي قدام كل الناس قرايبك وقرايب انا عندي شرط تعطيني 4 دنانير اشتري معسل يوميا،
1: لوين وصلنا؟ انا نفسي اعرف لوين وصلنا. يعني تخيلي ابوها قاعده يعني فعلا احكي لك شغله جد رندا، هاي مصايب. لسه هاي نعمه، لسه في واحدة طلبت 20,000 ذهب و10,000 كسوة
0: بس معسل؟
1: وبدها بيت معروف، تشترط انه بيت معروف ويكون بمناطق اللي هي مرتبة، سواء طريق المطار، دير غبار، ضابوخ، الكرسي، مش بأي منطقة. وانت بتعرف هاي المناطق، يعني إذا بدها تبلش أسعارها بدها تبلش بتبلش من 170,000 معروف بتبلش. وغير كل هذا الحكي انه العريس الحمد لله هم وافقوا والعريس وافقوا والعريسك، ولكن العريس بيحكوا هلا وصل لمرحله انه عم بيشتغل بدل الشغل 3 و4 عشان يقدر يحقق لها الاشياء اللي هي بدها اياها. يعني حلو الحب، ولكن هذا اللي انا بشوفه لا يعتبر حب ابدا. صراحة.
0: أبداً؟
1: أبداً هذا مو حب.
0: طب خلينا نرتاح نسمع أغنية شوي.
1: أنا
0: حسيت حالي تعبت وأنا بناقش.
1: وبعد ما نسمع الأغنية بدنا نرجع نتعيد لنا قصة
0: لو أنا وصلنا.

0: رجعنا وين
1: ما بدي احكي خلص لوين وصلنا فعلا والله لين الموضوع والله يعني بنرفز عن جد احنا ما بنحكي على موضوع انه خبر وماشي لا بنحكي على موضوع مبدا بنحكي على موضوع انه وين عاداتنا يا جماعه وين تقاليدنا جد ما بحب يعني انسى انه فعليا انه البنت يعني لهالدرجه وصلت ما عندي مشكله كل واحده حريه شخصيه بس يعني انا بتضايق بس اشوف اخبار زي هيك بتضايق انه احنا وصلنا بتفكيرنا التافه لهاي الدرجه صح
0: منين من واشنطن ماك حق جد رندا يعني انت عقد من القضيه مستفزيتك ممكن حكيتي عنها وانا كمان لما حكيتيها هلا جد قديش الموقف مستفز
1: يعني يعني ان
0: يعني انت كل شيء بالطلب المعسل قدام الاب مصيبه
1: يعني يعني جد احنا
0: كيف هلا الشاب بيكون
1: الحياة وين راح منه
0: لحيه لحيه لحيه طويله يعني طويله طويله عمره يمكن 45 سنه وبيستحي مثلا يدخن قدام ابوه ارجل قدام ابوه كيف لما اطلب معسل انا واشطرت وجود المعسل كمان هاي لحالها قصة تانية بالمهر والله يجيبي في الخير قاعد الأستاذ ضياء بحاول يلطف الأجواء بحط لنا ما بيلبق لك شهر العسل أنت بدك عمر عسل وأنا ما كنا كالم عسل
1: ما بيلبق لك باكيت صغير بدك كيلو معسل
0: في أغاني كتير حلوة تبعت بدي إياها تشتقلي وتخاف علي عرفتها هاي القصص لكن القصص الرومانسية يا جماعة القصص الصباحية ولا لا أنت مش أنت خاصة فنكي
1: خلاص أعرف
0: ماشي
1: خلاص ما بدهم
0: يا رندا جد احنا اليوم كانت حلقتنا تشتمل المهر وهل الخطبة بتكون على طرف اللي هي اهل العروس او اهل العريس كثير ناس كانت تجاوب انه بتكون على طرف اهل العروس وفي ناس صارت تحكي لا هذا عرس مرة بالحياة بيكون على اهل العريس وكمان حكينا عن الطلبات اللي بتكون مبالغ فيها اللي هي الاوفر زي لما واحدة تطلب زي ما حكيتي لي 10,000 و4,000 كسوة و4 دنانير كل يوم للمعسل او اللي بتطلب فيلا قدام البحر بإيطاليا يعني قد ما حكينا القصص ما بتخلف ما بتخلص يا عيني مخارج الألوف هاي مش حروف القصص ما بتخلص بس بالآخر بنحكي الله يهني سعيدة بسعيدة
1: آمين
0: إذا هم مقتدرين ومبسوطين خليهم ينبسطوا هم مش مقتدرين الله يعينك أنت جبتها لحالك ما هو ما تنصدم بعدين ولا لا رندا
1: طبعا طبعا هو أي واحد بده يتجوز بده يتحمل الأضرار النفسية والكامل التفاصيل يعني الأضرار اللي حتصير فيه بس يتجوز وبدنا نحيي كمان تحيي للعزبين يعني اللي بدهم يفكروا يتزوجوا
0: العزبين ما تفكروا يتزوجوا
1: لا لا
0: فكروا العنوسة بعد الأخبار اللي بسمعها صراحة
1: لا فكروا إن شاء الله عادين. الله يجيب الخير يا رب وإن شاء الله تكون الحياة سعيدة لكل حدا ناوي إنه يقبل على الزواج
0: إن شاء الله تحية كبيرة لجميع طاقم الإذاعة المميزين
1: الله يجوزكم كلكم طاقم الإذاعة يا رب
0: نرجع لنا نرجع
1: اليوم خلص مشوارنا معكم لليوم نشوفكم بكرة بنفس الموعد
0: بس قبل ما نشوفهم بكرة بدك أنا خلص
1: خلاص
0: عم نحكي إشي أكتر من هيك
1: لا خلص بكفي لا خلص
0: صباحكم جميعا يا أهلا وسهلا
1: باي باي.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له السعودية بثلاث مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. مؤسسة الضمان الاجتماعي تعلن صرف رواتب المتقاعدين الخميس، مضافا إليها الزيادة السنوية. وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع تقول إن باكستان أرسلت الليلة الماضية مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. إيران تؤكد استمرار التواصل مع الولايات المتحدة رغم الجمود في المفاوضات. إيران تقول إنها ردت على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب. ترامب يؤكد أنه لا يمكن النظر إلى الأرقام بخصوص سعر الفائدة حتى انتهاء الحرب.

الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.

0: كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء، الساعة 3 عصراً مع سامع نزات.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة من أرض

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يؤكد أن الاعتداء الذي تعرضت له السعودية بثلاث مسيرات انتهاك سافر لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها. إيران تعلن رسميا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. إيران تقول إنها ردت على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب. اختطاف 46 شخصا بينهم أطفال في هجوم على مدارس بجنوب نيجيريا. ترامب يؤكد أنه لا يمكن النظر إلى الأرقام بخصوص سعر الفائدة حتى انتهاء الحرب.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
2: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي.

جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع حضراتكم في رحلة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. صحبة النبي عليه الصلاة والسلام نور، وربنا سبحانه وتعالى بالقرآن بيقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالعلماء يجوا قالوا الكتاب المبين هو القرآن الكريم، هيك بيحكي أهل التفسير. بعدين راحوا عن النور، قالوا النور هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه النور إذا شغلته وأشعلته بتشوف الأشياء على حقيقتها وبتبصر الطريق. والنبي عليه الصلاة والسلام هو النور، وفي صحبته نكرم بالنور. النبي هو النور اللي أخرج الله فيه الناس من ظلمات الشرك وقطع الأرحام وإساءة الجوار ووأد البنات إلى نور الشريعة وتوحيد الله وصلة الأرحام وحسن الجوار. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو النور اللي دلنا على الله وأرانا كل شيء على حقيقته. هذا حلال افعله، وهذا حرام اجتنبه. الأول في فوزك ونجاتك، والآخر مش كويس. لا ربنا ولا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا حتى أنت بترضى لنفسك. مشينا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، والنبي يدعو سرا، وحكينا عن إسلام السيدة خديجة، وبعدها إسلام سيدنا علي، وبعده إسلام سيدنا أبو بكر اللي راح ورجع ب5 من المبشرين بالجنة، كل واحد فيهم أمة، وعدد المسلمين كل يوم في ازدياد. يؤمن سيدنا بن مسعود، وبيلحق سيدنا أبو ذر، وسيدنا مصعب، وسيدنا بلال، وسيدنا عمار. عدد المسلمين كبر، صار بين 40 و60 بيجتمعوا في بيت سيدنا الصحابي العظيم سيدنا الأرقم ابن أبي الأرقم. والآن ربنا يأذن بدخول مرحلة جديدة، لأنه النبي ممكن كان لو كان تكلم في العلن من أول العدد قليل يسهل استئصاله، لكن الآن العدد كبير يصعب قتل 60 و70 واحد. لا، مش الأمر مش سهل. فإحنا مش دعوة واحد ولا 2 ولا 3، لا، الحال اليوم تغير وصار عددنا كبير يصعب استئصالنا. وعشان هيك، وعشان ندرك التفاصيل أكثر، النبي عليه الصلاة والسلام دعوته مرت ب4 مراحل. كثير من الناس بيفكر إنها سرية وجهرية مرحلتين، لا، دعوة النبي مرت ب4 مراحل. المرحلة الأولى المرحلة السرية، النبي يدعو إلى الله بالسر. المرحلة الثانية الدعوة الجهرية مع تحمل الأذى والصبر. أصحاب النبي كان يتأذوا، لكن عليكم فقط أن تصبروا. بعدين دخلنا في مرحلة ثالثة لما هاجر النبي، وهي قتال من يقاتلنا أو من يريد القضاء على الإسلام. ربنا قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. المرحلة الرابعة محاربة من يريد صد الدعوة. أنا بدي أعلن إسلامي ودي أدعو للناس للإسلام، بتصدني أنا أحاربك. نرجع لأحداث السيرة. بعد 3 سنوات من دعوة النبي السرية، بدأ ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام آيات تشير إلى ضرورة تغير الحال وتغير شكل الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام تنزل عليه آيات: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. بينزل على النبي عليه الصلاة والسلام: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

0: والنبي عليه الصلاة والسلام تنزل عليه آيات وأنذر عشيرتك الأقربين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ المرحلة الجهرية بأسلوب بديع. جمع عائلته صلى الله عليه وسلم، جمع بيته وعشيرته اللي هم الأقربين. وعشان هيك بنعرف قديش أهمية الأقرباء مهمة. القريب لازم يكون سند. للأسف اليوم بيحكي لك الأقارب عقارب، لا، الأقارب سند. وربنا ذكر أهمية العشيرة والالتفاف حول الفرد إذا كان ناجح وبيدعو لشيء كويس، إنه العشيرة تلتف حوله ما تحاربه. سيدنا لوط لما كان لحاله شو قال؟ لو أن لي بكم قوة، يا ريت عندي قرايب، أو آوي إلى ركن شديد. سيدنا شعيب لما كان بدهم يقتلوه قالوا ولولا رهطك لرجمناك، لولا عيلتك وجماعتك اللي ملتفين حولك ويدافعوا عنك لفرجناك يا شعيب. والنبي ربنا بيقول له أنذر عشيرتك الأقربين. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح جمع 30 واحد من عيلته، دعاهم إلى الطعام. بعد ما أكلوا وشربوا قام النبي عليه الصلاة والسلام وتحدث وقال لهم من يضمن عني ديني وهو رفيقي في الجنة؟ مين يساعدني ويكون عون إلي أوصل رسالة الله؟ فسكت الناس وقام سيدنا علي بن أبي طالب، ما هو علي من قرابة النبي، مش كل الصحابة كانوا موجودين بس قرايب النبي، فقال أنا يا رسول الله. وظلوا الناس ساكتين حتى قاموا من مجلسهم، ما حد آمن في هاي، لكن النبي صدمهم. بعد هاي المقدمة شو صار؟ بيوم أو يومين الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بيطلع بأمر من الله، فاصدع بما تؤمر. بيطلع على جبل الصفا، كلنا بنعرف جبل الصفا مقابل الكعبة المشرفة اللي قبال جبل المروة، بنبدأ منه السعي. وسيدنا النبي ما كان يتحرك إلا بأمر من الله، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في القبائل يا بني فهر يا بني عدي، وينادي الناس بأسماء القبائل، والناس بدأت تيجي. ليش؟ لأنه المنادي محمد اللي بينادي علينا قاعد، صح بينادي بالنهار وفي حر، بس هذا اللي بينادي مش أي شخص، اللي بينادي الأمين، اللي بينادي الحكيم، اللي بينادي شخص غير عادي. فالكل بيطلع، واللي ما بيقدر يطلع بيودي شخص ينوب عنه. تخيلوا الآن القبائل بتجتمع وبتنظر ليش الحكيم جمعنا، الصادق شو بده، الأمين ليش نادى علينا. وبيشهد هذا المشهد أبو طالب عم النبي وعمه الآخر أبو لهب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكي وعقلاني، قبل ما يحكي لهم أنا رسول أقام عليهم الحجة، بيحكي لهم لو أنا حكيت لكم وأخبرتكم إنه خلف هذا الوادي، هاي الجبل جبل الصفا في وادي، الوادي تبع الجبل، خيل تريد أن تغير عليكم أو كنتم مصدقي؟ هاي الشغلة الطبيعي أنها ما تتصدق. ليش؟ لأنه هذا الجبل صغير، يعني لو كان في خيل إحنا بنشوفها، لو كان في خيل على الأقل لو كانت قليلة عددها تظهر آثارها. الكلام عن جبل الصفا، على الأقل على الأقل في غبار بالسماء، فالعقل بيقول مستحيل انه في خيل. لكن ردهم كان غريب، ردهم كان مش طبيعي مش منطقي، لشدة تصديقهم للنبي ما تخلف عن رأيهم واحد ولا اختلف قولهم على اثنين. قالوا نعم فوالله ما جربنا عليك الا صدقا، انت يا محمد ما تكذب، انت يا محمد ما تقول الا الصدق. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، انا رسول من عند الله، أنا جاي بقولكم آمنوا بالله، اتركوا عبادة الأصنام، اتركوا أذية الخلق، اتركوا وأد البنات، اتركوا عبادة الأوثان، لأنه في قيامة وفي حساب. وأبو لهب ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له الكلمة المشهورة تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك يعني الله يجعلك في خسارة، الله يجعلك في ندم، يعني بيسفه ويهون من الموقف، أنت مجمعنا عشان تحكي لنا هذا الكلام؟ وينزل القرآن يقرع أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد، كانت بتشيل جذوع الشجر فيها شوك وتربيها على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجذع اللي كانت تشيله والحبل اللي كانت تلفه راح يكون على رقبتها يوم القيامة. بيقول العلماء ليش ربنا قال تبت يدا، هاي لطيفة، ليش ربنا قال تبت يدا مش أبو لهب كله أو جسده؟ قيل لأنه كان بده يمسك حجر ويرميه على النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له تبا لك ألي هذا اليوم، تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا. لكن مين مسكته؟ السيدة صفية. أبو طالب اطلع عليه قال والله لنمنعنه ما بقينا. والسيدة صفية بنت عبد المطلب أخت أبو لهب عمة النبي، شو بتقول له؟ أيحسن بك خذلان ابن أخيك وإسلامه؟ يا رجل تخذل ابن أخوك؟ فوالله ما زالت العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضئ عبد المطلب نبي، فهو هو هذا، هذا هو اللي بيحكوا عنه. فقال هذا والله الباطل وانصرف. فنزلت سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، تبت إيده اللي بدها ترمي على النبي، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فكانت رسالة لكل واحد بده يؤذي النبي سواء بالفعل تبت إيده وتب فعله، أو بالكلمة تب لسانه وهو في خسران التبابي عن الخسران. وبالمناسبة شوف أبو لهب ليش اسمه أبو لهب؟ كان اسمه أبو لهب من شدة جماله، كان أبيض وجهه مشع من البياض والجمال على عكس التصور اللي نتصوره عنه، فسماه الناس أبو لهب. وكان شديد التنعم، عنده مال كثير، ربنا بيقول ما أغنى عنه ماله وما كسب. وكان اسمه عبد العزة، وبكنية نزل القرآن مش باسمه. ليش؟ ليش ربنا قال أبو لهب مش عبد العزة؟ حتى ما يثبت القرآن الشريك مع الله. ما قالش تب عبد العزة، لا تب أبو لهب، انت مش عبد العزة، ما فيش اسم عزة. وينزل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن الجبل، وتبدأ رسميا مرحلة جديدة من مراحل الدعوة، الدعوة الجهرية. وهون بتبدأ تظهر مواقف المشركين عشان يثنوا النبي ويبعدوا عن الدعوة، والنبي بيستمر في دعوته وقريش تحاول صده، لأن القبائل بتيجي وتحج حولين الأصنام، بتيجي على موسم الحج 360 صنم حول الكعبة، وما بدنا يشتهر إنه في قريش حدا يدعي النبوة. فبدأوا إيش؟ يعملوا كل شيء في محاولة إنهم يتصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أول من تصدر لمجابهة دعوة النبي عائلة أبو لهب عم النبي. مشهد الأذى والعداوة كان أقسى ما تعرض له النبي في مكة من عمه أبو لهب، مش بس عمه وزوجته وأبنائه. أبو لهب ما اكتفى برفض الدعوة، لا، خلى نفسه محامي على الدعوة الإسلامية، يشوه باسم الإسلام ويلاحق النبي وين ما يروح. كتب السير بتحكي إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يلف على القبائل ويدور على الأسواق عكاظ وذي المجاز والمجنة، يدعوهم إلى الله ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي رجل بيمشي وراه أبو لهب، كل ما بتكلم النبي بصير يصرخ وينادي للناس يقول لهم يا أيها الناس هذا كذاب، إنه صابئ، يغويكم عن دين آبائكم فلا تطيعوه. تفرغ تماما لتشويه صورة النبي، يا خسارته، ويخلي الناس تعرض عن النبي ويرمي النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدمي قدمه. بيقولوا له الناس مش عارف أبو لهب، بيقولوا مين هذا؟ قال هذا محمد يدعي النبوة. طب مين اللي بيضربه؟ قال عمه أبو لهب، زوجة أبو لهب حمالة الحطب، ما كانت أقل غلا من زوجها، كانت شريكته في الأذى وهي شريكته في المصير، حتى نزل القرآن يصفها بحمالة الحطب. كانت بتمسك الشوك بالليل وتحطه في طريق النبي، وتحط القمامة والمخلفات عند باب النبي، والنبي إذا خرج الصلاة كان إيش؟ يرفع ويتجاوز عنها ويشيل الأذى ويقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ ليش يكتسيء الجوار؟ فنزلت سورة المسد وسمعت فيها أم جميل، فغضبت غضبا شديدا وراحت بدها إيش؟ تنتقم من النبي عليه الصلاة والسلام. كان معها حجر كبير ورايحة بتتوعد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي جالس إيش؟ قدام الكعبة ومعه سيدنا أبو بكر. فلما شاف أبو بكر قدومها وهيك زي الشيطان قال له يا رسول الله هي أم جميل أقبلت، يعني خلينا نأخذ موقف وأنا أخاف إنها تؤذيك. فقال عليه الصلاة والسلام إنها لن تراني. ها أبو بكر تخافش؟ لا تخاف. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قرآنا، فإجت أم جميل تتفرج على أبو بكر بتقول له أين صاحبك؟ والنبي جالس بجواره بتقول له يا أبو بكر أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني. بيقولوا امرأته حمالة الحطب في جيدي حبل من مسد، والله لو رأيته لضربته بهذا الحجر. ثم انصرفت وهي لا ترى النبي كان قدامها، فسبحان من أعمى بصرها وبصيرتها عن النبي وعن الشريعة. مش بس أم جميل ولا أبو لهب، كمان أولاده عائلته. أبو لهب راح، كان أبناء أبو لهب متزوجين بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا لواحد أول أبو العاص، اسمه أبو العاص بن الربيع، كان متزوج البنت الكبرى للنبي السيدة زينب. راحوا وقالوا له طلق زينب ونزوجك بأي امرأة تختارها. قال له أبو لهب أنا بزوجك حسابي. لكن أبو العاص رجل عنده مروءة، ما كان مسلم، لكن قال لا والله لا أفارق صاحبتي، هاي صاحبتي امرأتي، وما أحب لي بامرأة أن لي بامرأة من قريش كلها، ما بتجوز عليها ولا بفكر بغيرها. فرفض المساومة. أبو لهب اغتاظ وراح لابن عتبة وعتيبة، كان قد كتبوا كتابهم، يعني عقدوا على بنات النبي لسه ما دخلوا فيها، رقية أم كلثوم. فأجى أبو لهب وإجت أم جميل وقالوا لأبنائهم رأسنا من رأسكما حرام ولساننا على لسانكما حرام حتى تطلق ابنة محمد. فاستجاب الولدان وراحوا إيش طلقوا بنت النبي. عتبة واحد منهم الأخ اشترط، قال لهم أنا بطلقها بس بتزوجوني بنت أبان ابن سعيد بن العاص، كانت امرأة جميلة، فقالوا له طلقها وبنزوجك إياها مهما طلبوا مهر بندفع. فطلقها. وهذا عتبة كان على وشك سفر يسافر هو وأبوه، فقال له أنا ما بدي أطلقها أي طلاق، بدي أروح لمحمد إيش وأؤذي وأطلقها. فطلقها وراح للنبي وقال له يا محمد أنا كافر بالذي دنا فتدلى والذي كان قاب قوسين أو أدنى، وحكى كلام مش كويس للنبي. فالنبي غضب قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. بعدين راح هو خايف، رجع قال أبوه على البيت، قال له شو مالك، شو صار بينك وبين محمد، شو حكيت له؟ فذكر له ما قاله، قال له حكى لي اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فقال يا بني والله ما آمن عليك دعاءه، هذا محمد أنا خايف عليك من دعاءه، وإحنا طالعين على سفر، إحنا طالعين رحلة تجارة. فساروا حتى وصلوا منطقة بالأردن جبال الشراء، كانت فيها كثيرة الأسود. فأبو لهب شو بقول؟ قد عرفتم كبر سني وحقي، وإن هذا الرجل في مكة دعا على ابني دعوة والله ما آمنها عليه، فاجمعوا متاعكم وافرشوا لابني عليها. قال لهم اجمعوا متاعكم وخبوا ابني وناموا حوالينه وفي حارس. قالوا ففعلنا، فجاء الأسد فشم وجوهنا فلم يجد ما يريد، ثم وثب وثبة على المتاع فشم وجهه عتبة، ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه. فلما عرف أبو لهب قال قد عرفت أنه لا يتفلت من دعوة محمد. الله أكبر الله أكبر، يا رجل أنت عارف أنه نبي وعارف أنه دعوته حق، فعلام التكبر، وابن أخوك والسيدة صفية بتقول لك لا زالت العلماء تقول أنه سيخرج من ضئض عبد المطلب نبي، وأنت تعرف مين محمد وتعرف صدقه وأمانته وعدله ومكانته. لكنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم اهدنا في من هديت واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من يحبك ونعادي بعداوتك من يعاديك. العبرة من صحبة النبي في هاي المشاهد، المشهد الأول الكلمة اللي هزت مكة لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وسأل قريش لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ الجواب جاء فوري بلا تردد، الرواية بتقول الكل قال نعم ما حد أنكر، قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا، ما جربنا عليك كذبا. تراكم الصدق والأمانة عبر الأيام والسنين في شغلك وفي دوامك وفي عملك مع أصحابك وأصدقائك وبين أهلك، هذا سلاح قوي بيخليك في أصعب المواقف لما تحكي بيقول لك يا عمي هذا والله ما بيكذب أنا بعرفه. قديش مرة أنت رحت تواسطت لواحد وتقول والله إنه ما بيكذب، والله عمره ما كذب. الصدق والأمانة بيعمل تراكم للإنسان بيخلي موقفه قوي في أصعب الظروف. والصدق أحيانا إله ضريبة، لكن الصدق خلق بده شجاعة. بيقولوا الأخلاق على نوعين، نوع بده إقدام ونوع بده إحجام، وكل الأخلاق تعود إلى مصدرين. أي خلق بتعمله بيرجع لواحد من اثنين، إما خلق بده إقدام أو خلق بده إحجام. اللي بده إقدام، أي خلق بده إقدام، مصدر الشجاعة. الشجاعة إقدام في موضعه. واللي بده إحجام العفة. فمثلا واحد كريم بده يدفع فلوس، هذا بده إقدام ولا إحجام؟ بده إقدام. فالكريم شجاع، والصادق شجاع لأنه بده إحجام في مواقف لازم تحكي الحق. طيب العفة، العفة بدها إحجام، الأمانة بدها إحجام. فكل الأخلاق ترجع إلى نوعين، نوع بده إقدام وينطلق من الشجاعة، ونوع بده إحجام وينطلق من العفة. الإنسان بده يكون صادق، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شو بيحكي لنا؟ إن قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. تعرف يعني البر؟ الباء والراء في اللغة العربية إذا اجتمعوا يعني الاتساع، يعني كل شيء فيه خير. مش بنقول البرية، البرية إيش يعني؟ منطقة وسيعة. البر، بر الوالدين، كل حرف باء وراء اجتمعوا مع بعض يدلوا على السعة. وإن البر يهدي إلى الجنة. كون صادق بتفوت الجنة. وإن الرجل اللي يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تخيل إنك تكتب عند الله صديق. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. ذكرك بعد الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا المشهد الأول. المشهد الثاني طلاق بنات النبي عليه الصلاة والسلام. لما يكون الفراق عين الكرامة، كل مطلق أو مطلقة ظلم. خليه يتذكر أنه أحيانا الطلاق نجاه. لما جهر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة عاد أبو لهب وزوجة الرسول وأجبروا أبنائهم يطلقوا بنات النبي، وكان هذا في ظلم كبير. سيدتنا رقية وسيدتنا أم كلثوم، ليش؟ عشان يهينوا النبي ويضغطوا عليهم نفسيا ويقول له هذه جزاتك. ليش؟ لأنك أنت بتدعو إلى الله. لكن ربنا حول هذا الكسر إلى كرامة ونعمة هائلة، تصديقا لقوله وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فالله نجى بنات سيدنا محمد من العيش في بيت مليء بالشر، في بيت مليء بالأذى، في بيت مليء بالمهاترات، وجاء الفراق من طرف الأشرار، فكانت النتيجة بأيسر السبل. وربنا أبدل البنات الثنتين بواحد من العشر المبشرين بالجنة، فتزوجت رقية، وبعد وفاتها تزوجت أم كلثوم من سيدنا عثمان بن عفان. أحيانا الطلاق أو الانفصال بيكون مؤلم أو جارح صحيح، لكن العبرة من قصة بنات النبي إنه الخيرة دائما فيما يختار الله. إذا كان نصيبك في شخص سيء أو مؤذي أو خائن، فاحمد ربنا وسلم لأمره إنه كتب الانفصال. خذ وقتك في الزعل والحزن، هذا شيء طبيعي، لكن تذكر دائما إنه ابتعاد الشخص المؤذي من حياتك هو عين الحماية الربانية. ربنا أنقذك مما هو أصعب وأشد في المستقبل. إن شاء الله يكون إلنا في صحبة النبي عبرة وعظة. ودائما إحنا بنحكي، إحنا بنصحب النبي مش عشان نقص قصة بس ونحكي أخبار وروايات وحكايات، لا، إحنا بنصحب النبي عليه الصلاة والسلام حتى نتبعه، لأنه معرفتنا أكثر بالنبي بتزيد عاطفتنا ومشاعرنا تجاهه، وبتحرك وجداننا أكثر. فإذا تحرك وجداننا بنصير نشبه النبي بأفعالنا ونقتفي فيه بآثارنا. وكل مرحلة بتمر معنا أو كل حادثة بتمر معنا بنقول هاي مرت مع النبي، كيف تعامل معها النبي؟ رضي وانبسط. كيف تعامل معها؟ فرح وغضب. إذا كانت فيها شيء خسارة للآخرة بتلاقي النبي غضب. إذا شيء للدنيا الله معه، مع السلامة، الله بيعوض. فأسأل الله أن يجعلنا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة ونور وهداية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في اربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
4: جاهز للتغيير؟ مع يوولت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يوولت راح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يؤكد أن الاعتداء الذي تعرضت له السعودية بثلاث مسيرات انتهاك سافر لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها. إيران تعلن رسمياً إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. إيران تقول إنها ردت على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب. اختطاف 46 شخصاً بينهم أطفال في هجوم على مدارس بجنوب نيجيريا. ترامب يؤكد أنه لا يمكن النظر إلى الأرقام بخصوص سعر الفائدة حتى انتهاء الحرب.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06550 80 80.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.

يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يودع بعثة حجاج بيت الله الحرام المخصصة لأسر الشهداء من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. الرئيس اللبناني يقول إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب. حزب الله يعلن ضرب هدف عسكري في شمال إسرائيل بمحلقة انقضاضية. إيران تقول إنها ردت على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 0799 73 79 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
7: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
8: 0-6-5-800-700.
9: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
10: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف.
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. من

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من ليون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يودع بعثة حجاج بيت الله الحرام المخصصة لأسر الشهداء من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وزير الخارجية ونظيره الليتواني يتفقان على عقد الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين خلال أشهر لتحديد مجالات التعاون. وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف الجهود لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين. الرئيس اللبناني يقول إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب. حزب الله يعلن ضرب هدف عسكري في شمال إسرائيل بمحلقة انقضاضية. إيران تقول إنها ردت على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: اسمع.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

متابعينا الأعزاء، وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، بدأنا معاكم حلقة جديدة. حلقة إن شاء الله اليوم تكون رايقة ومرتبة زي كل الحلقات اللي بنعملكم إياها، اللي بتكون رايقة ومرتبة وفخمة، وبنحكي فيها بكثير شغلات مع بعض على الهم مباشرة. أكيد زي ما عودتكم دائما معاكم أنا أسامة الجيتاوي من ورا مايك عين اف ام 98.3. تحياتنا اللي بسمعونا بالعاصمة عمان ومحافظات الشمال، وأيضا تحياتنا لكل اللي عم بتابعونا على الموبايل أبليكيشن أو عم بتابعونا على شاشات تلفزيوناتهم. يا حي الله فيكم، وإن شاء الله الأمور تكون تمام. اليوم استغربت وأنا جاي على الإذاعة بأنه الدنيا مش كثير أزمة، يعني على طريقي ما كانت أزمة. أنا ما بقدرش أحكم أنه هسه فيش أزمة، لكن كأنه الأزمة خفيفة لطيفة يعني، والأمور ماشية. عساها دائما تكون خفيفة لطيفة عليكم، مش بس بالأزمة، بكل إشي في الحياة، وكل إشي في الحياة يمر كويس ولطيف وبجنن زي كل الفخمين اللي عم بسمعونا. طبعا حبايب القلب، أكيد أنتوا عم تسمعوا برنامج روحت برعاية مجموعة شركات مصطامة وصاحب، أكيد اللي هم الوكلاء الرئيسيين الرسميين والحصريين للعلامة التجارية BYD دنزا صارت موجودة، الدنزا الوحش الأفرود صارت موجودة بوكالتها بعمان مع بسطامي وصاحب بمعرض BYD بشارع مكة، وأكيد راح نحكي لكم عن هاي السيارة الرائعة اليوم. وبدنا كمان نحكي أنه بسطامي وصاحب هم المالكين للعلامات التجارية الفخمة أيضا إنفينيتي ونيسان.

حياتنا لملك الفرفشة. معانا اليوم اللي مبلشنا يعني مبلش لنا بأغاني فرفشة يا أخي, نفسيته بتتحسن, صلى يوم أموره تمام والأغاني حلوة ومش عم نسمع شيء موتنا. أنت فهمت علي كيف؟ كل ما يكون متضايق ضياء بحطنا على الهواء إشي بقتلنا يا زلمة. يا ضياء أنت منيح؟ أكد لي مرة ثانية أنك منيح. هز راسك مع أني والله ما أنا شايفك, بس هز راسك. خلاص الحمد لله.

أكيد إحنا من رافقكم يعني بمشوار الترويحة يا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء. تحياتنا لزميلنا ضياء الرباب عن الإخراج الإذاعي، زميلنا أحمد حواري من الإخراج التلفزيوني، وكل فريق برنامجنا بمسي عليكم وبيقولكم يا رب إن شاء الله تكونوا بخير وأكل أموركم 100%. برنامجنا عبارة عن طاقة هيك يعني بنحاول أن نفجرها على الهواء مباشرة وانتم مروحين، عشان بعرف كل حدا بكون مروح حسة ولا طايق حاله، وبالإضافة انه بتخانق مع ذبان وجهه، فيعني احنا موجودين معاكم عشان هيك نحكي باكثر من موضوع، نشوف شو في مواضيع عنا. بكل اسبوع بيكون في عنا العديد من المواضيع اللي بنناقش فيها، سواء قضايا راي عام سواء مواضيع معينه، وبنستمتع مع بعض بهالساعتين على الهواء مباشره ببرنامج روحت.

0: سيبك انت على اغلب مع الموكب عشان هيك امورك كانت لوز. الله يسعد قلبك, شكرا. المهم اني وصلت المهم اني وصلت على الوقت والامور 100%. اهم شيء ما نتاخر على الحبايب والمستمعين واخواننا واخواتنا اللي عم بتابعونا وبستنونا دائما. والله ايش بتستنوني بعرفش, بس يلا ماشي معاكم انا. الله يسعد قلوبكم جميعا. أخونا فيكين أبو أنطون الأرمني, هلا بحبايبنا الأرمن, الله يسعد لي قلبك. أبو أنطون الأرمني الأردني هيك بسمي حاله, والله والنعم. بقلي باركولي مجاز من يوم الأربعاء لآخر الشهر بس بدون حسد. يا سيدي ألف مبروك وانجوي العطلة تبعتك ودير بالك حالك, الله يقويك.
1: أنا لما عشقتك عندي وقف الزمان, أعصاب العشق قادم.
0: أخونا فتح الموسى الله يسعد لي مساك حبيب القلب ويسعد مساكم. أكيد ضياء صار وقت صح نطلع على يعني رفع أذان العصر ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا عبر هوا إذاعة عين اف ام القوية, ومعاكم اليوم بأجواء قوية وأجواء حماسية ورائعة. خليكم معنا.

تجاوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
5: وكفالة 8 سنوات
4: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 0655-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
6: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس. سنابس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس. شيبس

0: واشترك بإن مع سنابس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: على الأربعة روحت مع جداوي روحت.

0: اهلا وسهلا فيكم عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء الاكثر من رائعين واللي بنحبهم ومنموت عليهم. تحياتنا لكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير واموركم 100%. راح نبلش معاكم حبايب القلب هيك بعد ما رجعنا من الفاصل ومن رفع الاذان، يعني رسائلكم اللطيفه. خلينا نشوف شو في ما فيه، شو قاعد بصير بهالعالم، شو قاعد بصير بالدنيا. يلا انتوا احكوا لنا، نسمع هاي الرسالة.
1: أخوي أبو الجتاوي،
0: هلا سيدي،
1: من قلب نص الصحراء.
0: أيوة أبو سرحان،
1: حبيب القلب، الله يسعد مساك.
0: هلا والله،
1: ومساء المستمعين جميعا. أبو الجتاوي بدي أيوة. أسألك، رخصت ولا لسه أنت؟
0: والله للأسف
1: لسه. دفعت 500 ليرة ولا لسه؟ أنا كنت مفكر أصير صانع محتوى بس
0: خلاص
1: صرفت نظر والله.
0: بابات
1: الله يسعد مساك من قلب الصحراء أخوك محمد السرحان.
0: الله يسعد قلبك يا أبو السرحان. والله لسه الموضوع أنا أصلا يعني مش فاهم شو كل تفاصيله. يعني أنا اليوم وين؟ أنا اليوم إنسان، والله أنا مع كامل الاحترام لكل صناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أنا لما أعرف بحالي بعرف بحالي أني إعلامي، لأني ابن مؤسسات إعلامية وشغال بمؤسسات إعلامية وما زلت أشتغل بمؤسسة إعلامية، وفي عندي مرجعية اليوم، في رفرنس. يعني اليوم أنت لما تطلع تحكي على السوشيال ميديا في عندك مرجعية اليوم، في عندك معلومات من شغلك من كذا، فأنت بالنهاية أمام الناس إعلامي، ابن مؤسسة إعلامية وابن مؤسسات إعلامية. لكن الفكرة اليوم برضو في عندي أكثر من 500,000 مجموع متابعين، المتابعين على الفيسبوك وعلى الإنستغرام أكثر من 500,000 شخص. واليوم أنا بصنع محتوى، مش صناعة محتوى برودكشن وبجيب كاميرات وبصنع محتوى. اليوم أنا محتواي إخباري، أنا إعلامي، فبالتالي بطلع مع الناس بتناقش وياهم بالقضايا اللي بتهمهم، بكون في أخبار مهمة بحاول أني أحكيها للناس وأشرحها ببساطة. هاي فكرة اليوم، أنه أنا أي حدا مهتم بالأخبار المحلية أو بشو مكان له علاقة بالأخبار أو بالقضايا الاجتماعية ممكن يتابعني عشان يضل أول بأول بهذا الموضوع. فاللي بعمله أنا على السوشيال ميديا شوي مختلف عن اللي بعمله على الإذاعة. الإذاعة لما أقدم برنامج ترفيهي برضو بحكي فيه عن الأخبار ونعلق عليها بطريقة ساخرة مرات، بالكوميديا السوداء مرات كذا. فالحسبة والله عند الحكومة يا أخوي. يعني اليوم إحنا منروح منقدم طلب، منشوف هل تنطبق علينا إحنا، أنا تنطبق علي مثلا شروط صانع المحتوى؟ المفروض إنها تنطبق علي، نعم، والمفروض إنه تنطبق علي أبو 500. يعني مش راح يعتبروني أبو 100 دينار بالسنة، 500 ندفع 500 دينار تطلع رخصة بعدين يا أخوان. بحسب تفاصيل الخبر، صناع المحتوى رح يصير في عندهم هويات أو بطاقات تعريفية على تطبيق سند. يعني كل الناس بيسألوا طبعا عمي احنا لما بدنا نصنع محتوى شو بدنا نستفيد وشو كذا. واحدة من الشغلات انه انت بصير لك على تطبيق سند لما تطلع الرخصة، هاي بصير في لك بطاقة تعريفية. هاي البطاقة التعريفية ممكن تسهل لك الاماكن اللي انت ممكن تصور فيها، يكون معك اشي انت قانوني مرخص من الدولة انه انت تصنع محتوى وتصور بالاماكن السياحية وتصور بالكذا. فممكن هذا الاشي واحدة من الفوائد اللي راح يحصل عليها صانع محتوى لما يعني يطلع الترخيص. هلا في اشياء ثانيه ما بعرف صدقا، ما يعني بديش اكون انا كذاب اقول ما طلعت على التفاصيل، لكن انا عرفت انه في تفصيل من التفاصيل بالخبر مذكور انه راح يكون لهذا المشهور بطاقه تعريفيه او صانع المحتوى بطاقه تعريفيه زي هويته الرقميه على تطبيق سند عشان تسهل له اموره لما بده يصور ويشتغل. على كل الأحوال خلينا نشوف لوين الموضوع، لأنه صراحة الموضوع كمان عم بتداولوا يعني كثير ناس عندهم عدد متابعين كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأغلب الشباب مش عاجبها. وشوف أنا أقول لك شغلة اليوم برضو كمان، أنت بدك هذا الإشي تنظف فيه السوشيال ميديا. يعني بمعنى آخر، قصص البروستد والبروستد وبضربك بوجهك يا خال والرقص والمسخرة، هاي راح توقف، راح ينحط لها حد، راح تكون في معايير معينة اللي راح يمارس هذا الإشي ويجيب والله ملايين المتابعات بس ما عنده ترخيص وما رخص، أو أنتوا ما سمحتوا له أنه ياخذ رخصة. يعني اليوم في أشخاص، هل هذول لما يجوا راح يقدموا على أنه ياخذ رخصة راح تعطوهم الرخصة ولا كيف الوضع؟ بدنا نعرف يعني، عشان اليوم احنا نشوف اوكي احنا ندفع 500 دينار، انا بدفع 500 دينار بس اعرف اليوم انا هل المشهد راح يخلى من اللي مش مرغوبين فيهم واللي للأسف يعني عليهم اعتراض كثير كبير من الناس انهم ليش موجودين وشو بيعملوا، حسب يعني حسب وجهات نظر الناس. فيعني الله يجيب اللي فيه الخير، بس شكله حنكت ال 500 دينار، حنكت ال 500 دينار يلا عشان نعمل لمة على الهواء مع بعض.

0: بعدين بعدين في شغلة، أنا عندي سؤال. أنا اليوم خريج صحافة وإعلام، فالمفروض إني أنا أصلا بقدر إني أنا أنضم كعضو بنقابة الصحفيين، مارست الصحافة بالمواقع الإلكترونية واشتغلت تقارير ميدانية واشتغلت بتلفزيونات واشتغلت بإذاعات، فكل الأسس أو الشروط الممكن إنها تنطبق على عضو نقابة الصحفيين بتقدر تنطبق علي، لكن أنا ما قدمت مثلا بطلب انتساب لنقابة الصحفيين. لكن اليوم أنا لنفرض قدمت طلب انتساب لنقابة الصحفيين وأخذت عضوية نقابة الصحفيين، هل برضو بلزمني أدفع للدولة 500 دينار عشان أعمل محتوى إعلامي؟ إعلامي. هلا بقول لك كمان هم وجهة نظرهم انه صناع المحتوى اللي بيعملوا اعلانات كمان يعني انا كمان بعمل اعلانات على السوشيال ميديا، فانا لسه نفسي مش عارف، لكن 80-90% راح نكت ال 500 دينار واحنا قاعدين بنضحك.
1: العشرة
0: غالية
1: غالية لو في ناس،
0: أيوة يا ضياء، أيوة نكد علي كمان.
1: ما هو ده أصله،
0: انت لا بتحب تذكرني بمشاعري، يعني أنا تعبان يا ضياء وخاف عقلي من 500 دينار بتزيدها علي، بتسمعني حكي بالأغاني يعني.
2: دنيا عافية ولا سلكة سكة ماشية،
0: هاي بتهون عليك يا أخوي، هاي بتهون عليك.

رائد الحديد الله يسعدني مساك حبيب قلبي، يا هلا ويا مرحبا. مجد الذيب تحياتنا لك باشا، بقول لي ابو الجتاوي الغالي دير بالك يوقفك شرطي وانت مش مرخص. يعني بخالفك صانع محتوى غير مرخص احتمال يحجز الهويه. والله انا مذيع باذاعه يا زلمه، انا صح، انا اعلامي صحفي، بحب الصحافه بحب الاعلام. والله يا اخوان تحسبوني صانع محتوى يا زلمه؟ لا قال بفوت لك تامر بسيس وعندي على الكومنتات الجيتاوي صانع المحتوى المحترف. كنت اشق لك حجر وعدي بيكي. طبعا الخبر اللي انا نزلته امبارح يعني اخر شيء كنت اتوقع انه يقرب على 2 مليون مشاهده، يعني في يعني انا اول مره بشوف كل مشاهير الاردن وكل الناس اللي عندهم متابعين في الاردن عاملين تعليقات على الفيديو اللي احنا نزلناه بنحكي فيه الخبر. فجد في واحد كاتب اول مره بشوف كل المشاهير في الاردن معلقين على ريل واحد قرب على 2 مليون. يعني حتى الناس في جزء منها وقفت مع هذا انه كمان هاي بتاخذ منهم مصاري وهذول لاحقين. طبعا ما احنا بندفع ضريبه. تذكرت، اسمع تذكرت لكم تعليق من التعليقات. مرات انا وصفني يا زلمه بقول في الناس معقول هيك بتشوفك؟ يعني هيك بتوصل قناعاته لتشوفك؟ انا كاتب كان انا مع القرار وبشده، على الاقل يخليكم تدفعوا رسوم حلو زينا احنا المواطنين الاردنيين اللي هالكينا مثقفات وضريبه. فصفنت زي هيك انا ارجع، يعني انت مواطن اردني هالكينك مثقفات وضريبه، انا شو باكستاني؟ يعني انا شو، انا مواطن اردني بدفع ضريبتي. بدفع ضريبتي وبدفع مثقفاتي وبدفع مخالفاتي ولحد الان مش مرخص سيارتي. ايش يعني كيف انت مقتنع؟ يعني والله سالته قلت له انت بالله بتحكي جد؟ يعني مقتنع انه انا مواطن اردني وما بدفع ضريبه والمشاهير ما بدفع ضريبه وما حدا فينا سائل فينا واحنا عايشين ببلاش؟ لهالمرحله واصل الامور؟ يعني مش ما احنا بنفوت على مطعم مثلا بيحلفوا مليون يمين ما يحاسبونا، للرخيص برضى بس اللي عنده كرامه وعزه نفس ما برضى، هي هاي الفرق. فعشان هيك في كثير مشاهير بوكلوا ببلاش. لانه ما عندهم كرامه وما عندهم عزه نفس، اللي برضى على حاله انه يفوت مرتين وثلاثه على مكان عشانه بس هو مشهور ياكلوا ببلاش. والله ما شاء الله عليهم عمره ما حدا قصر من اي مطعم دخلته بحياتي، لكن الله بشهد اعمل طوش مره والله 10 دقائق تربعت على بدي حاسب، ما في مستحيل مستحيل. فيعني بتصفن انت بتقول يا اخي يعني ايش في. وفي ناس معلم بقول لك قلت ما بتدخلوا مصاري وبتدخلوا اعلانات ادفعوا، هي فارقه معاكم ال 500 دينار؟ يعني مقسومه اراء الناس لطرفين، بس المهم انا من وين لم ال 500 دينار هسه؟ يلا تفضلوا انتم مستمعين البرنامج الوحيدين اللي عارفيني جد حقيقتي بمزحش. يعني انا علاقتي مع مستمعين البرنامج لانه كل يوم معاهم، فاي شيء بصير معي في اليوم بحكيه، بصير في شغله بحكيه، بتنزل علي فاتوره كهرباء بحكيه، بنشمط مخالفه بحكيها. يعني انا يعني هذا اللي كتب لي انه يلا على القليله بتصيروا تدفعوا زينا ضرائب ورسوم واشياء. فانا صافن يا زلمه انه مين يعني مين مقنعه هذا انه احنا ما يعني مش فاهم، وانه بس انت اللي تدفع احنا ما ندفع ضرائب؟ يا حبيبي يا زلمه اذا بقح ببعت فاتوره مفوتره، انا اذا بقح

عروة الفلايلة الله يسعد لي مساك حبيب القلب، بقول لي أنا لازم يدفعوا لي لأني لسه ABC إنستغرام. أنت منقدم لك حالة استعطاف ومننزلها منزل لك معها نمرة 80 يعني.

لحبيب القلب احمد الخالدي. ابو الخالدي وين كرة صخوري عنك؟ الله يسعد لي قلبك. يعني الفنان الاردني الرائع اللي انا بحبه جدا وصداقه سنين قديمه، لسه كنا شباب بنص العشرينات مع بعض يعني. الله يسعد قلبك ابو الخالدي. بقول شو بالنسبه للمؤثرين اللي برا البلد؟ اللي برا البلد والله اذا محتواهم بيستهدف الاردن، بس ما اتوقع اللي عايش برا البلد يعني وعم بيعمل محتوى وخاضع اصلا للضريبه برا وخاضع للرسوم وللتراخيص برا، ما اتوقع انه له علاقه. يعني هذا اتوقع يشمل المقيمين داخل المملكه الاردنيه الهاشميه اللي بيعمل محتوى جوا الاردن، لكن اذا كان اردني وخارج الاردن اتوقع انه الموضوع يعني ما اتوقع يكون في عليه رسوم. برضو في شغلات لسه الى الان ما في تفاصيل، يعني حتى التفاصيل اللي نزلت بالاخبار اليوم دورت بكثير أخبار عن تفاصيل لسه ما في تفاصيل. وأصلا حكوا كمان يا جماعة أنهم حطوا 19 نوع من أنواع صناع المحتوى، صنفوهم ل 19 نوع، فيعني ما أعرفش إيش الأنواع، يعني مكياج، فاشن، بشرة، مش قادر أعرف 19 تصنيف هدول إيش يعني 19 تصنيف. فيعني الله يجيب اللي فيه الخير يا رب وتكون الأمور كلياتها تمام. ولازم نطلع فاصل، بس بدي أوجه تحية لأيضا الزميل والحبيب المحترم يعني تلفزيون بي بي سي، بقول لي أبو الجيتاوي صار عندك تفاعل على الموضوع أكثر من هيئة الإعلام نفسه. ما أنا بقول لك يا زلمة صحيت لقيت الفيديو عليه 2 مليون مشاهد، خف عقلي. خارج الأردن زميلنا الصحفي يحيى كنكرية بيقول لي أنه يخضع لقوانين البلد اللي هو موجود فيها، طالما هو مطلع رخصة بالبلد اللي بيمارس فيها وفي عندهم قوانين معينة. أتوقع دول الخليج في عندهم أيضا قوانين لها علاقة بموضوع ترخيص صناع المحتوى. خلينا مع بعض مستمعينا الأعزاء نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، ويعني ردود أفعالكم على هالموضوع اللي شاغل الرأي العام نوعا ما، أنه يعني كل إشي بيقول لك الحكومة كل إشي ده تدفع الناس عليه، هيك الكل بكتب يعني وجباية ومش عارف إيش. وحتى كمان كثير ناس من اللي عندهم متابعين زعلانين لأنه اليوم أنا خاضع للضريبة وبدفع ضريبة وبدفع ضريبة بمبالغ كويسة كمان، يعني زي ما بيشتغلوا بإعلانات بمبالغ كويسة بدفعوا الضريبة، فبتقدر تدفعني كمان رسوم وتطلعني تصريح وتعمل لي بطاقة تعرفية على موقع سند. خليكم معنا، راح نروح الفاصل ونرجع نستكمل معاكم.

0: تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من ليون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء BYD ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

مكملين معاكم مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، يا حي الله. مكملين معاكم بساعتنا الثانية على الهواء مباشرة. شو ساعتنا الثانية؟ لسه ساعتنا الأولى. أيوة

طيب خليني طيب خليني أعطيكم المفيد يعني بشكل نهائي عن موضوع الخمسمائة دينار اللي راح تتاخذ من صناع المحتوى كيعني رسم إصدار تصريح لهم المحترفين وأيضا الرسم المائة دينار لغير المحترفين. هلأ اليوم يعني بدنا نحكي شغلة، أول إشي شو راح يستفيد اللي راح يطلع تصريح من هيئة الإعلام؟ بقول لك راح يكون في له بطاقة تعريفية على يعني تطبيق سند، تمام؟ هاي البطاقة التعريفية بتسهل عمله في الميدان من خلال تصوير أفكار بده يسويها إلى آخره، من تصريح تصوير، من يعني هاي الشغلات اللي تتطلب إنك أنت تصور أو تصنع محتوى. طالما معك هاي البطاقة التعريفية فهاي بتسهل لك مهمتك، يعني بكرة إذا شرط السير وقفك راح يقول لك وين تصريحك حرفيا، إذا يعني كان عندك مليون ولا 2 مليون ولا شو مكان راح يقول لك وين تصريحك. تفتح له تطبيق سند بتطلع له البطاقة التعريفية الخاصة فيك كصانع محتوى. هلأ بالنسبة لصناع المحتوى غير المحترفين أو الهواة أو المبتدئين، حكينا أنهم بيقدروا أنهم يقدموا طلب، وهذا الإشي اختياري يا جماعة، تمام؟ ركزوا معي، هذا الإشي اختياري. بتقدر أنت تكون يعني كصانع محتوى غير محترف تقدم تطلع تصريح، تمام؟ وبتقدر أنك أنت ما تقدم ويعني ما تطلع تصريح بالنسبة ل خلينا نحكي صناع المحتوى غير المحترفين، لأنه صار في مشكلة على كلمة هو غير المحترفين أو اللي لسه مبتدئين وعندهم يعني أعداد صغيرة ولسه عم ببلشوا يكبروا بحساباتهم. المائة دينار تصريح سنوي والعشرين دينار اشتراك شهري أو رسوم شهرية، هاي اختيارية لصناع المحتوى اللي يتم تصنيفهم كصناع محتوى غير محترفين. اتفقنا؟ هذا هو يعني التفاصيل النهائية لهاي الخبر أو لهذا الخبر ولهذا الموضوع.

جايها مرة ثانية الجملة. بالنسبة لصناع المحتوى غير المحترفين اللي يرغبون بالحصول على اعتماد الهيئة راح يدفعوا 100 دينار الرسوم اللي هي الترخيص تمام، ومبلغ 20 دينار فقط عند التجديد السنوي، مع التأكيد على أنه أمر الحصول على هذا التصريح أو على الاعتمادية للأفراد الذين لا تنطبق عليهم شروط الاحترافية هو أمر اختياري. يعني عشان اللي لسه مبلشين بالمحتوى ومبلشين يزبطوا أمورهم شوي يتطمنوا، لكن إحنا ده نعرف اليوم لما أنا أروح أتقدم بطلب على أي أساس راح يصنفوني احترافي أو غير احترافي. أكيد في عندهم أسس بهيئة الإعلام اليوم، راح يدرسوا حساباتك، راح يدرسوا نشاطك على مواقع التواصل الاجتماعي، نشاطك الإعلاني، وعلى أساسه يمكن يقرروا أنه أنت صانع محتوى محترف أو صانع محتوى غير محترف، اللي ممكن أنك أنت تأخذ الترخيص وممكن أنك أنت ما تقدم عليه وتأخذه. طبعا هذا يعني بحسب الخبر الموجود أمامي على موقع الدار الإخباري، فهيك المفروض الصورة تكون وضحت أكثر.

0: إذن خلاصة كل اللي بنحكي فيه، كل صانع محتوى يتم تصنيفه أنه غير محترف أو صانع يعني محتوى غير احترافي بيقدر أنه يطلع تصريح قيمته السنوية 100 دينار بتطلع له مرة واحدة، وبتدفع 20 دينار اشتراك شهري، وبتقدر أنك أنت ما تطلع هذا التصريح. الأمر بالنسبة لك اختياري، هاي هي بحسب طبعا هيئة الإعلام. يعني مش كل حدا عنده 2000 و 3000 ولسه مبلش بيجبروه أنه يدفع 100 دينار و 20 دينار كل شهر. لكن زي ما حكينا، أنت بس تروح تتقدم وتراجع هيئة الإعلام، يعني بحاولوا أنهم أو مش بحاولوا، هم بدرسوا شو يعني وضعك، شو وضع حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كنت أنت لسه ناشئ لسه ببداياتك. فبيقولوا لك الأمر اختياري، بتقدر تطلع تصريح أو ما بتقدر تطلع تصريح. لكن بالنسبة للي يتم تصنيفهم كيعني صناع محتوى احترافيين وعندهم نشاط كبير وعندهم مشاهدات وعندهم يعني ضخ منيح من الإعلانات والفيديوهات وإلى آخره، هذول الأمر عليهم سيطبق، يعني مش اختياري، حيدفع 500 دينار بالسنة و100 دينار اشتراك، عفوا 500 دينار إصدار التصريح و100 دينار اللي هي الاشتراك السنوي اللي بيجدد هذا يعني التصريح. فنتمنى نكون أو تكون وضحت يعني الصورة بما يخص هذا الموضوع. أبو الجيتاوي المشهور والمؤثر الأول في المملكة، يلا أنت ظلك ثبت علي إني احترافي.
1: تشوف الكبرى أول واحد أنت.
0: لا وحكينا أنت متخيل راح يعطوك بطاقة تعريفية إذا بتطلع التصريح على تطبيق سند، حلو؟ فيعني إذا وقفك شرطي أو إجاك حدا ممكن إذا عرفت بحالك يسألك وين تصريحك، ممكن. وين تصريحك يا شب؟

اطلبك تعمل لي اعلان بتعطيني فاتورة ضريبية؟ طبعا بعطيك فاتورة ضريبية اكيد. انا يعني ولا اشي اشتغلته من سنتين شوي الا بفاتورة ضريبية، وعملت براءة ذمة وزبطت اموري ودفعت اللي علي، ويعني حتى لازم اقدم براءة ذمة هسا واقدم اقرار 2024 متأخر عليه شوي، بس راح اقدمه المفروض يعني عليه غرامات صار وكذا. لكن نعم انا اي حدا بطلب مني اعمل له اعلان اكيد فاتوره ضريبيه. طبعا ضريبه عليك يا اخوي، صرنا نحملها على الشركات، شو اسوي انا؟ احكي مع الحكومه. ابو الجيتاوي، طب ليش انتم بتدفعوا على التجديد 100 دينار اما كباتن التطبيقات الذكيه اصدار التصريح 400 دينار والتجديد كل سنه 400 دينار؟ وليش زعلانين يا صناع المحتوى؟ ليش زعلانين؟ هايهم كباتن التطبيقات الذكية في الأردن بس يطلع تصريح بده يدفع 40 دينار وبس يجدد بيدفع 400 دينار، وانتو زعلانين على 500 دينار ومية؟ والله ما بصير هذا الحكي يا عمي. أبو الجيتاوي، منيح ما الواحد مشهور ناقصه مصاريف. شوف أنا يعني بعيدا عن المزح وبعيدا عن الحكي كله اللي بنحكى، يعني مع كامل الاحترام كل الناس، وأنا جوا هذا الإشي، والواحد يعني مش صح إنه يكذب أو يقول لك يجمل الحكي. الشهرة والسوشيال ميديا والعدد الكبير، يعني انسى هسا عدد 100,000 و200,000 هدول بنحكاش فيهم، يعني بتحكي أنت ب 600 و700,000 ومليون ونص مليون وأطلع، بيعملوا مصاري كثير كويس، الله يرزقهم والله يزيدهم، وإن شاء الله يا رب من نجاح لنجاح. فيعني الفكرة بأنه أنا ما أتوقع أنه في حدا احترافي بصناعة المحتوى وما شاء الله عليه بيشتغل إعلانات وأموره 100% وكذا، بأنه تفرق معه أنه يدفع 500 دينار بالسنة وكل سنة يرجع يدفع 100 دينار، ما أتوقع. خصوصا ممكن في ناس بيحتاجوا هذا التصريح لما يسافروا، بيحتاجوا لما يكونوا بصوروا بأماكن معينة بأفكار معينة، ممكن في ناس بتحتاج هذا التصريح. فهي الفكرة أنه لا، الشهرة فيها فلوس وبتدخل فلوس كويس، وإذا عرفت أنت تشتغل على حالك بتقدر أنك أنت تدخل فلوس كثير منيح. هلا يعني ماشي التافهين والسخفين واللي بتابعوهم ملايين الناس، ما بعرف ليش، مع انه ملايين الناس بتسب عليهم، ملايين الناس بتتابعهم، وهم اعلى المشاهدات، هم الاكثر دخلا عشان نكون في الصوره يعني. لكن هي ما بتدخل دخل كويس، لا بتدخل دخل كويس يعني، بتسند منيح، خصوصا للي ببلشوا، للمبتدئين، للإلى اخره. هلا اللي بوصل ارقام ما اتوقع يكون عاجز يدفع سنويا 500 دينار يعني، او يدفع مره واحده 500 دينار وكل سنه يدفع 100 دينار ليجدد هذا التصريح. اليوم كانت احنا لكن فكرتنا على صناع المحتوى الناشئين اللي لسه ببلشوا، انه انت كيف يعني هو ما بيدخل مصاري وما بيعمل اعلانات وكذا، كيف بدك تاخذ منه انت 100 دينار اصدار تصريح وكل سنه تدفعه ال 20 دينار؟ في ناس ما بيقدروا، في ناس جد راحوا للسوشيال ميديا وترك كل شيء ومعهم شيء ياكلوا، بدهم يبلشوا من الصفر على السوشيال ميديا. فبالنسبه للمبتدئين واللي لسه ببلشوا بيعملوا شيء محترم وكذا، موضوع التصريح بالنسبه لهم زي ما حكينا هو موضوع اختياري وليس اجباري. واللي ايش يا ضياء؟ اللي بيعتزل بنص الطريق خلاص اعتزل، هذا بدفعش بأثر رجعي. ابو الجتاوي، انتم باعلان واحد بتطلعوا اللي احنا بنشتغله بسنه؟ لا مش بسنه، بس يعني بطلعوا منيح يعني مش بسنه، عشان احنا اليوم نكون كمان صريحين، انه انت باعلان، انه مثلا فلان باعلان انا بيطلع اللي انا بطلعه بسنه، ممكن يعني هلا الاسعار هم اللي بشمطك مثلا 3000 و4000 حق الاعلان وبيشتغل له ما شاء الله 5-6 اعلانات في الشهر، هذا اكيد يعني هذا يعني بيطلع بالشهر قد ما انا بطلع بسنه، انت فهمت كيف؟ لكن انت بتقدر تنكر انه هذا الاشي دخله مش كويس؟ لا دخله كويس ودخولات كثير يعني منيحه وكبيره، ناس عندهم بشوفوهم 200-300 ألف اكيد حيكونوا 200-300-400 ألف على فيديوهاتهم، مليون مليونين راح يكونوا، الشركات بقطعوا بعض عليهم علشان يروجوا للمنتج تبعهم عن طريق هدول الاشخاص. واحنا كنا بنفس الاشي يعني، احنا الشركات انا بشتغل مع شركات وبنشتغل والى اخره، فيعني الامور ماشي ولا شك انه فيها دخل كويس يعني، مش اطلع اقول لا يا زلمه انتوا ضاربيننا بحجر كبير وانتوا لا لا، هي في السوشيال ميديا بتدخل دخل جيد، وممكن يعني بالبدايات يكفلك حياة كويسة يعني نوعا ما. هلا إذا بتسفح وبتروح مليون وفوق ومليونين وكذا وبتبلش تشبك وتوقع عقود وبرا، هون كمان أنت بتشوف الخير كثير يعني، بتصير تقدر أنك أنت تجمع مبالغ. الله يجعلنا من الناس اللي بنشتغل إعلانات دائما، قولوا يا ربي يا زلمة، قول حاسدني عليهم أنت، قولوا يا ربي يا زلمة.
بقول يا ابو جتاوي انت مش منهم يعني, احنا عارفينك عارفين اللي مخبى. يعني هم بيقول يقسم بالله عارفين ديونك. الماني ماني معمول حاضر لو يا زلمة قسما برب الكعبة ماني قادر احط عيني بعين يوسف حارس العمارة ابو بدر راح الله يسهل عليه, اقسم بالله ماني قادر احط عيني بإزمة. انا قاعد بهرب من يوسف الحارس, بهرب بهرب. يا زلمة صلنا 18 الشهر وانا لسه مش محاسبه يا زلمة. يا بدك تدفعني 500 دينار مشان الله, والله اقول لك انه انا بس يعني وضعي كويس الحمد لله, بس لكن في اشي بظروف تصير والتزامات بتخليك تقعد على يعني كلمة يعني تقعد جد هيك على الجنط زي ما بيقولوها. انا حاسس فيها هاي الفترة والله العظيم حاسس فيها هاي الفترة. نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا, خليكم معنا يلا.

تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يودع بعثة حجاج بيت الله الحرام المخصصة لأسر الشهداء من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وزير الخارجية ونظيره الليتواني يتفقان على عقد الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين خلال أشهر لتحديد مجالات التعاون. وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف الجهود لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين. الرئيس اللبناني يقول إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب. حزب الله يعلن ضرب هدف عسكري في شمال إسرائيل بمحلقة انقضاضية. إيران تقول إنها ردت على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: يلا
1: حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم وكنا شوي والله مع الشباب بموقع الدار الاخباري عم نشوف قاعدين، بس يعني هاي التفاصيل تبعت هذا الموضوع اللي حرفيا قالب الاردن اللي هو التراخيص والاشياء هاي. بدي اوجه تحيه لابو محمد الجبر عم بسمعنا حاليا، تحياتنا لك عم ابو محمد وحبيب القلب اخوي ابو تيسير اخونا ناصر حواري، الله يسعد هالمثل بجنن، يا هلا ويا مرحبا، اهلا وسهلا باخونا ابو محمد الجبر. طيب أبو الجتاوي المحترم، ما تقبل حالك مسمى صانع محتوى ولا محترف ولا غيره، يعني عم مسح الشباب، يعني أنت زلم إعلامي رسمي مرخص بتمثل البلد ومجتمع وعدة شرائع رسمية وغير رسمية، ما شاء الله عليك. ما هو أنا هذا اللي بحكي فيه حبيب القلب، الله يسعدك، بس بصف الموضوع المصاري طمنا شو الوضع، والله مش عارف، لكن طالما أنا متواجد هيك المفروض متواجد على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لو أتبع لمؤسسة إعلامية، نروح نراجع إخواننا بهيئة الإعلام، إخواننا يعني هيئة الإعلام إحنا علاقتنا معهم من قبل ما يكون في شيء اسمه سوشيال ميديا، فبدنا نروح نقول لهم يا جماعة احنا تابعين لمؤسسات إعلامية، وبالنهاية وشوف شو القانون بسري على العاملين بالمؤسسات الإعلامية بالإعلاميين اللي عندهم صفحات، ممكن يكون ينطبق يعني. لكن في النهاية يعني أنا لا، بالنسبة لي الأهم أنه أنا إذا بدي أجي أصنف، شوف دائما بيكتبوا عندي مقالات أو بيكتبوا أشياء، فبقول لك هو إعلامي ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، بهضمها، بس في ناس بقول لك صانع محتوى مؤثر، يا عمي أنا من 2005 وأنا بطلع على الإذاعة مشان الله يا أخوان الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. هون في عنا سؤال برضو كمان اليوم، إذا سمعتوا أستاذ عامر برضو كان في عنده ضيفة وشرحت أكثر، لكن اليوم خليني يعني أحكي لكم أبو الجتاوي أي أساس بيعتمدوا إذا يعني إذا مشهور أولا على الإنستا ولا على فيسبوك؟ هلأ اليوم شو الاعتماد؟ يعني اليوم كيف راح يصنف الصانع المحتوى بأنه صانع محتوى محترف أو صانع محتوى غير محترف؟ يصنف كالتالي سيدي، حسب دخله من الإعلانات وحسب نشاطه الإعلاني وقديه هو يعني مشبك مع شركات، في عنده محتوى برضو عم بصنعه، هون بتطلعوا عليه، ما بتطلعوا على عدد المتابعين ولا بتطلعوا على شو بروفايلك، بتطلعوا على نشاطك الإعلاني، نشاطك الإعلاني، وعلى أساسه يعني بصنفوك محترف أو غير محترف، قديه في عندك أنت إعلانات، قديه بتشتغل إعلانات، وهاي القصص كلياتها. فهذا هو معيار التصنيف بالنسبة لمحترف أو غير محترف. بالنسبة لهذا الموضوع هو هذا اللي يقوم على أساسه، لكن هو كله فيسبوك.

0: انستغرام، الاثنين على اي منصه انت موجود فيها اذا كنت عم بتصنع محتوى لازم تطلع هذا التصريح. ابو الجتاوي صار بدك محاسب من كثر الضرائب والرسوم اللي بتدفعها. انا محاسب ضريبي بعمل لك خصم. الله يسعد لي قلبك حبيب قلبي يا زلمه. درجه حرارتي 47 صارت. انا سامر عمر نسمع شو بعث لنا.
1: والله خايف ابو الجتاوي انا الدوله تفوت على فيديو احد الفيديوهات معك.
0: ايوه
1: وعليه 2 مليون والابصر قديش ويقول لك تعال يا عمي تعال ادفع تصريح ترخيص يا عم.
0: ما تخافش مهم يعني عشان تكون في الصوره انت. الفيديو اللي بيجيب مليون على الفيسبوك بالاردن وكل متابعينه من الأردن بيجيبش تقريبا 2 دولار عشان تكون في الصورة. احنا عندنا الأسعار بالوطن العربي، مش بالوطن العربي، بالأردن بالتحديد وبمصر، سوريا، لبنان، الدول هاي يعتبر أسعار الإعلانات رخيصة. فعشان هيك انت لما انت بتصور فيديو على فيسبوك، اذا بتتابعوني انتوا على فيسبوك او بتتابعوا صفحة إذاعتنا على فيسبوك فبتشوفوا انه بطلع لك إعلانات تحت زي إعلانات بمستطيل، تمام؟ على هاي انت بتكون مفعل الشراكة بينك وبين فيسبوك على أساس انه يحطوا هم الإعلانات وانت تستفيد بجزء منها. على المليون في الأردن حرفيا ما بيجيب تقريبا ماكسيموم 2 دولار. مليون مشاهدة في الأردن على فيسبوك، بحكي على فيسبوك، ومش كثير أفضل على يوتيوب. يعني يمكن المليون مشاهدة من الأردن على يوتيوب من الأردن كلهم أتوقع بيجيبوا لك 100 دينار، أتوقع إشي زي هيك يعني، أو 400-500 دينار ماكسيموم. مع أنهم ببعض الدول الخليجية المليون متابع ممكن يدخلوا لك أكثر من 4,000-5,000 دولار إذا مش أكثر كمان. فهي هاي الفكرة سامر، تخافش لو جبنا 10 مليون بكون مدخل 10 ليرات الفيديو.
1: بحكي حكي بالله عليكم يا حكومة، بديش لا أكون مشهور ولا غيره. قل لك هذا تعالي عن هذا الفيديو تاعه عند الجتاوي.
0: صانع محتوى.
1: احنا مسخمين يا جتاوي، شوفنا أحد يدعمنا يا جتاوي.
0: يلا يسعد لي قلبك، كل الدعم كل الدعم كل الدعم سيدي. الله يسعد لي قلبك، هلا والله. يسمع هاي الرسالة كمان
2: أبو الجتاوي، شان الله طمنا عن أم النمر، هيك قلقنا عليها.
0: احنا شوف بدون يعني ذكر أسماء، بس المهم إن شاء الله الأمور طيبة. حبيبي يا طلال الله يسعد لي مساك، يا هلا ويا مرحبا.

0: الجاوي خليك على كلمة احترافي أحسن. بكرة بصنفوك احترافي برو ماكس وبدفعوك 1000 بدل 500.
1: أريد أحضنك
0: أبو الجتاوي هسه بس أنزل منشور بحطوا لي 5 لايك معقول هيك أنا مشهور؟ لا يا أخوي مروان أنت مش مشهور، ما عليك لا ضرائب ولا عليك إشي تدفع، توكل على الله قول يا رب.
1: أول ولي ما يتبي
0: نسمع أخونا علي شو بعث لنا.
2: جتاوي الله يسعد لي مساك،
0: هلا حبيب قلبي.
2: يعني أنا بدي أفهم هسه جماعة كبسوا كبسوا إذا وصلت 1000 تكبيسي بالدمزع بلوستي بدهم يروحوا ولا بدهم يضلوا؟ مشان الله تحملني.
0: والله الأغلب لازم يخضع، الكبسوا كبسوا مهمك يا أخوي، كبسوا كبسوا هدول أكثر ناس بدخلوا مصاري، دخولاتهم عالية. اليوم كمان بده يجي يحسب لك دخلك هو. اليوم مثلا احنا في عنا ارباح بتجي، مثلا انا عندي بتجيني ارباح من فيسبوك تمام، طبعا ولا اشي، انت بالشهر بتعمل لك مثلا فيديوهين ثلاثة عن جد بيجيبوا 200,000 و300، بتقول خلص هي عملت لي 1000 دولار، بتطلع ولا محولي لك 30 ليرة، قد ما جد اسعار الاعلانات بالاردن رخيصة. فهذا حتى 30 دينار وال40 دينار هدول اللي بتحولوا لحسابك، انت بتعطيهم رقمك الضريبي لفيسبوك وبتزودهم بكل معلوماتك الضريبية وبتزودهم ببنكك وبتزودهم بكل اشي، فهم ببعثوا لك المصاري اصلا اريد الضريبة مخصومة منهم. فهمت علي كيف؟ هي هاي الفكرة. فاليوم حتى الضريبة بتعرف انه مثلا اسامة الجيتاوي لو بدهم يجوا يفتحوا مثلا في عنده حساب على الفيسبوك، هذا الحساب على الفيسبوك شهريا مثلا بدخل له من 60 ل70 دولار. اليوم عنده مثلا الشهر الماضي ما اشتغلش ولا اعلان، الشهر اللي قبله ما اشتغلش ولا اعلان، والله نفس الاشي يعني ولا اعلان ولا ايفنتات، الشهر اللي قبله ما اشتغلش ولا اشي، معناته نشاطه الاعلاني ممكن يكون متوسط، يعني عندهم معايير معينة ممكن هم يصنفوا عليها هذا الاشي. لكن حتدفع حتدفع، بس لكن اللي يصنف غير محترف وزلمة على قده ما بيعمل اعلانات وما بيعمل هاي القصص بتمشي الامور، يعني امورك 100% بتكون

القلب. تحياتنا لك. بعت لي شيء على اتفاقية بده يوقعها, هو شيء له علاقة بالتطبيقات وكذا, أحد يعني التطبيقات يوقع معاها في بعقد بالبند بأنه بإبرام هذه الاتفاقية, فإنك تقر وتوافق على أن يعني الشركة المعينة هي مقدم خدمات تكنولوجية, وأن هذه الشركة لا تقدم خدمات النقل العام, ولا تعمل كشركة نقل عام, ولا تعمل كوكيل لنقل الركاب. هذا الحكي صحيح صديقي, يعني هذا الحكي ما في ولا أي شيء خالي عن الصحة. ليش؟ خليني أنا بفهمك. اليوم أي واحدة من شركات التطبيقات الذكية هل تملك سيارات باسمها؟ يعني السيارات اللي بيشتغلوا مع تطبيقات النقل هل هم بيملكوا السيارة باسمهم, ولا أي سيارة يملكوها بتنقل الناس بتروح بتيجي بتكون مسجلة باسمهم, هي للسائق والسائق بيشتغل عليها كاستثمار, وفي للشركة نسبة وفي هو له نسبة. فاليوم هي شركة لا تقدم خدمات النقل لأنها لا تملك سيارات تقدم خدمات النقل, ولا تعمل كشركة نقل لأنه ما عندها باصات تنقل الناس, لكن أي حدا بيجي مثلا عنده باص أو فان أو إشي بيقدر يقدم طلب ويلتحق مع هاي الشركة ويشاركهم بنسبة المشوار ونسبة الربح. أوكي؟ ولا تعمل كوكيل لنقل الركاب, يعني هم ما عندهم وكالة والله موجود فيها العديد من السيارات وهي وكالة, هاي السيارات بتشتغل آخر الليل بتصف عندهم. نعم هي شركة تقدم خدمات تكنولوجية, هو أبليكيشن. اليوم لما يقول لك مثلا لما ابتكروا يعني من غير ذكر اسماء الابليكيشن, لكن اول ابليكيشن او اول تطبيق للنقل كانت فكرته بانه هو يعني بملك اكبر عدد سيارات بالعالم لكن مش مسجلين باسمه. يعني هو التطبيق هاي كانت فكرته, قد ايه فكرته سفاحه, بان اليوم انا اكون الي نصيب من اي مشوار بياخده هذا الشخص من نقطه الف الى نقطه باء من غير ما أملك السيارة, من غير ما أنا أعمل لها صيانة, من غير ما يكون في عندي كوست مصاريف عليها, من غير ما أجيب شوفير وأوطفه عليها. أنا بحفز السائق بسيارته الشخصية بأنه يشتغل ويطلع مصاري, وأنا بشاركه بنسبة معينة من هذا المشوار وبجيب له زباين, لأني أنا بعمل دعايات لحالي وبعمل ماركتينج, فالشركة هي بتعمل الدعاية بتجيب الزبون وأنت والشركة بتتقاسموا يعني المربح, ما بعرف شو النسب المعينة. فبدك تعرف تماما أنه شركات التطبيقات الذكية اللي موجودة عندنا الخاصة بالنقل هي شركات تقدم خدمات تكنولوجية, مش شركات عندها سيارات وتملك باصات أو تعمل كوكيل نقل للركاب. هي شراكة معك بالمشوار, السيارة باسمك, انت اللي بتعملها صيانة, انت اللي بتشغل التطبيق وبتطفيه متى ما بدك. فعشان هيك اليوم انت غير مش موظف عند هاي الشركة كموظف ويملك السيارة تبعتك, انت موظف عند نفسك سيدي. الله يسعد قلبك, بتمنى اني اكون شرحت لك اياها بطريقة واضحة. تحياتنا لك حبيب القلب. نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا, خليكم معنا.

0: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر، راح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
4: 06-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: فيكم حبايب القلب مستمعين الأعزاء، مستمرين معاكم وقاعدين عم نحكي عن التراخيص الجديدة اللي راح تطلع لا يعني صناع المحتوى، وهذا الموضوع اللي قاعدين الناس كلها بتحكي فيه. المهم أخونا صلاح الحايك الله يسعد لي قلبك، نسمع شو بعث لنا.
1: يسعد مساك أبو الجيتاوي ويسعد مساء المتابعين جميعا. بالنسبة لموضوع الإعلانات
0: لا
1: يعني أنت ما شاء الله عليك أبو الجيتاوي، الإعلانات ما شاء الله عليك مرتب
0: الله يسعدك،
1: هذه الضحكة الجميلة
0: خلاص تصنفت احترافي رحنا
1: مرتبة. فأنت من هون رايح هتقول أهرب على فين؟ أهرب على فين
0: جد أهرب من تحت عقب الباب جد أهرب على فين يا أخوان؟ قسما بالله أنا يعني يا أخي هاي الفترة هي ترى صايبيتنا كلنا. ضياء تطلع من الدار بصراحة يعني كثير تطلع من الدار ولا بتضلك نقضيها بالدار بس تروح من شغلك؟ امبارح ضياء نايم على 7:30 تخيل. ابو الحواري انت موجود معانا؟ تطلع برا الدار كثير؟ تطلع برا الدار كثير. انت لساتك شاب مدير 98 يا زلمة؟ لا لساته 98 عادي عادي بسيطة بسيطة يا زلمة. قسما بالله غرفتي زهقت مني، بطلت بدي اطلع يا زلمة. فش فش تعبانين تعبانين يا زلمة تعبانين جد اهرب على فين؟ خلاص يعطيك العافية يا ضياء. أنت وبقول يا أبو الجتاوي أنت شو عامل فيه يا رجل؟ والله بضغط حالي بشغلي عشان أحضر برنامجك. الله يسعد لي قلبك، هذا شرف لإلي، وهذا الكلام أنا كثير ببسطني يا سيدي، شكرا. الله يديم المحبة دائما يعطيك العافية، الله يعافيك أو يعافيكي، تحياتنا لكم. هاينا حكينا يا جماعة، بقول لي أقسم بالله في إشي غلط في البلد اليوم، ما في أزمة يعني عن جد في إشي غلط. وين مش المصري إبراهيم الطويل؟ وين إبراهيم الطويل عندك؟ خليه يرش معطر زي المرة الماضية، يعني افصل شوي عن الحياة. شو افصل مني عن جد؟ ما فصلت عن الحياة، صابتني أزمة يا زلمة. اسمع هاي الرسالة.
2: مرحبا بتاوي،
0: هلا عمو، هلا هلا تاج، اهلا بتاج. يا الله يا تاج ما احلى اسمك. تاج عامر شحادي الله يخليك اياها اخوي عامر حبيب قلبي ويسعد مساك، يا هلا ويا مرحبا. رأفت المنصير بقول لي يعني اللي ما بدفع بسكروا صفحته المحترف. شوف اقول لك شغلة، ترى في شغلة الصانع المحتوى المحترف، يعني يوم انا طقعت للموضوع وما رحت راجعت هيئة الإعلام، المفروض إن شاء الله خلال اليومين المفروض نراجعهم. طبعا هذا الإشي بعد صدور القرار بالجريدة الرسمية، يعني بعد صدور القرار بالجريدة الرسمية أتوقع بعد 90 يوم من صدور هذا القرار اللي مش مقدم راح يتم على الأغلب ممكن يتم تحويله للقضاء. وإحنا بنحكي من الناس المحترفين، يعني اليوم هيئة الإعلام مش راح تسأل تروح تدور على دق على باب الدار واحد عنده 10,000 ولا 15,000 فولور تقول له وين المصاري اللي عليك، لكن هو إذا حب إنه يكون في عنده بطاقة اعتمادية بطلعها بمئة دينار وبدفع 20 دينار كل شهر، هذا الإشي بالنسبة له اختياري. بالنسبة لصناع المحتوى اللي يتم تصنيفهم محترفين وبناء على دخلهم وعلى إعلاناتهم اللي بيعملوها، إذا ما طلعوا بطاقة اعتماد من هيئة الإعلام يمكن أن يتم تحويلهم للقضاء يعني زي ما بيقولوها انتحال شخصية. أي إحنا كمان بنكون إحنا واضحين أنه ممكن لقدام من صناع المحتوى اللي بيرفضوا أنهم يقدموا من المحترفين اللي يتم تصنيفهم كمحترفين ممكن يتحول القصة على القضاء. يعني أنا هشوف هذا الحكي بطلع عليه، أنا هالحكي ما بيخوفني وما بيعنيني، لأن بالنهاية أنا إعلامي، يعني بالنهاية أنا أنتمي لمؤسسة إعلامية وابن مؤسسة إعلامية. شوفوا ترى قديش هذا الإشي مريح، قديه مريح أمام نفسك وقديه مريح أمام القوانين وقديه مريح أمام هذا القطاع اللي نفسه قطاع السوشيال ميديا اللي أصلا مش منظم. هلا إحنا قطاع الإعلام عندنا ماشي فيه خربطات وكذا، لكن في نظام، في زمالة، بنحترم بعض، بنعرف بعض، كل حدا بيجتهد، كل حدا بتلاقي فيه تنافسية، في شغل يا أخي، بتلاقي أقول لك في مواضيع، في إعلام. هلا مرات بيكون في أخبار صفرة، مرات في مواقع بتعمل أخبار كويسة يعني، لكن نوعا ما بتحس الموضوع منظم، لكنه مش منظم زي السوشيال ميديا قد ما هي خربطة هاي الأيام وقد ما هي الأمور داخلة في الحيطة. على كل الأحوال يعني ان شاء الله يا رب تكون امور تمام. اللي ما بدفع بيسكروا صفحته، لا ما حدا بيقدر يسكر لك صفحتك، يعني حدا يرن على انستغرام يقول لهم والله هذا مش دافع مصاري يسكروا له صفحته، اكيد لا ما بتتسكر صفحتك، لكن ممكن يكون في عليك ملاحقه قضائيه فيما لو كنت يعني من الاشخاص اللي بيشتغلوا اعلانات كثير، من الاشخاص اللي كثير معروفين ومتابعين بصناعه المحتوى. اما اللي مبلشين يعني بمشروع صغير بايش صغير بصناعه محتوى، عندهم كم الف بتابعهم 10 20 30 40 50 الف، ما عندهم هالنشاط الاعلاني الكبير، فهذا مش مجبور انه يطلع هاي البطاقه، ولن يتم يعني اجباره الموضوع اختياري. أخونا عامر محاسني اسمع شو بعث لنا.
3: أبو جيتاوي
0: هلا سيدي،
3: مساك ربي.
0: هلا حبيبي،
3: معك المهندس عمار محاسني.
0: هلا والله.
3: يعني أنا هسا صفحتي على الفيس وعلى التيك توك ومحتواي عبارة عن كتابة،
0: نعم،
3: وكتابة شعر برضو، بس لحد اللحظة مش فاهم إشي يعني عن هذا الموضوع كله.
0: لا لا أخوي هذا ما بنطبق عليك،
3: لا بطلع إعلانات ولا لا بلعب جولات ولا إلي إشي ولا بأخذ أرباح فيسبوك.
0: لا لا لا ينطبق عليك هذا الحكي،
3: شو موقف أنا؟
0: لا ينطبق عليك. هلا سيدي الله يعطيك العافية. هذا الإشي أنت بتكتب شعر بتمارس مواهبك كذا، ما عندك نشاط إعلاني في الشركات بيعلنوا معك، فش عندك أنت، لا تعتبر السوشيال ميديا بالنسبة لإلك مصدر دخل ومهنة، هون أنت ما فيش داعي أصلا تراجع لأنه ما حدا راح يحكي معك. لكن اللي يعتبر انه صاحب مهنة على مواقع التواصل الاجتماعي صارت مهنة خلص، بلشوا في العالم يعتبروا هذا الاشي كمهنة بتدخل مصاري، فاللي بيمتهن هاي المهنة مهنة صانع المحتوى بده يطلعوا على نشاطه الاعلاني. انت صديقي يعني بتكتب شعر بتكتب اشياء بتعبر بكذا، لا لا هذا الحكي تماما لا ينطبق عليك حبيب القلب، طالما ما في نشاط اعلاني لا ينطبق عليك يا عمار ابدا. اعمل اللي بدك اياه سيدي، قول يا رب. عمار بطاح نسمع هاي الرسالة.
4: داوي الله يسعد مساك، انت مش تصنف محترف، انت تصنف صانع سعادة، يعني انت البوزيشن تبعك عالي.
0: طب هاي المفروض يعطوني مصاري، يعني المفروض يعطوني هيئة الاعلام مصاري على هذا الموضوع يا زلمة، والله العظيم المفروض يعطوني مصاري يا زلمة. هسه يا جماعة مش عارف انا قرأت خبر هو جد ولا مش جد، مواطن اردني طلق مرته لانها جابت له 250 دينار مخالفات حزام امان، فمش عارف. طب والمؤخر يعني المؤخر ارخص من من المخالفات، انت راح تدفع مؤخر يا زلمة. قال لانه هي مش عارفة انه كانت تطلع معاه مشاوير ومش حاطه حزام الامان اللي جنب السايق، فجابت له 250 دينار مخالفات، فقالها تسهلي على بيت اهلك وطلقها. حتى المخالفات وصلت لانه اثنين يتطلقوا بالاردن، تخيل لوين يا حبيبي يا حبيبي. يعني احنا بنسمع اخبار والله وبنشوف، يعني مش شرط هذا الخبر يكون صحيح 100%، بس اذا صح هذا الخبر السؤال المنطقي، طب والمؤخر ولا ايام ما تجوزت كان المؤخر 50 ليره.

اخونا سليمان العبادي بيقول لي ابو الجتاوي شو انت بالنسبه لجماعه كبسو كبسو ولا شيء يا زلمه؟ جماعه كبسو كبسو دخلوا الشهري عن جد قد دخلي بسنه، بمزحش اقسم بالله حتى ضعف دخلي بسنه، شو بدك اكثر من هيك؟ ابو الجتاوي شو انت بالنسبه لجماعه كبسو كبسو؟ انت يا زلمه بتشتغل زيك زينا، وظيفتك هي الاعلام والاعلانات، وبتتعب بالتحضير وتنسيق ودراسة العروض المقدمة لك، مش زي اللي بس بفتح تحت تليفونه وبقضيها يتبل قدام الكاميرا.

أبو تيسير حبيب قلبي الله يسعدني مساك. بلشان بالدراجات اللي على طريق المطار، والله هاي قديمة. هذا الفيديو لسه قبل ما ننقل هون، هذا الفيديو قديم قديم. هذا الفيديو لحد الآن بيستخدموه وبظنهم يتخوتوا علي فيه تبعون الدراجات. كل ما حدا يشوفني تبع دراجة يا مي بسلم علي يا بتطلع علي من فوق لتحت. ليش أنا انزعجت؟ إنه في حدا دعس على الساعة 2 الفجر وصحى بنتي 5 ساعات وأنا مش عارف أمون عليها تنام، وصفرنت أنا والدار كلها على التفقيع هذا، وبقول لك أنت مستقصد تبعون الدراجات، من وراك تدمرنا يا قديم قديم الفيديو أبو تيسير قديم.

والله يا جماعة هيك الله أعطانا عمر. أنا يعني يعني هذا شغلي وحياتي هيك. مثلا بس نصير أسير أنا مذيع بعمر مثلا هيك الخمسينات 55-60 وأظل لسه هيك أطلع معاكم الساعة 4 لساعة 6 ويكون ضياء عنده عر أولاد وحواري بصر وين مسافر مغترب. أنا حواري بحسك حتهاجر على البرتغال, مش عارف ليه البرتغال في التحديد, يعني هيك تهيأ لي إنك بيوم الأيام حتهاجر هجرة غير شرعية, بس وين؟ على البرتغال أو نلاقيك بسوريا. المهم يعني إن شاء الله بس ما نندم وتيجوا تقولوا لي يا ريت يا جتاوي كبسنا على التيك توك بهالطفر اللي عايشين فيه, يا رب ما نندم إنه ما كبسنا.

0: قبل الفاصل نسمع هاي الرسالة.
1: يسعد مساك هلا حبيبي معك صهيب.
0: هلا اخوي صهيب
1: بتجيز. انا من امبارح نفسي اشارك نفسي ومن عيني اماني اماني حلو بس مش فاهم شو موضوع الحلقة.
0: هسه بقول لك
1: انا ولا اوافق.
0: هسه بقول لك
1: مش فاهم ولا اي شيء بس
0: لا خلص لا تعترض ولا توافق
1: دعني.
0: الله يسعد قلبك. بدي اوجه تحية كثير كبيرة لحماتي ام صالح. يا هلا ويا مرحبا. قل لي احلى برنامج بعمان وبنبسط لما اسمعك. الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك يا امي وان شاء الله تكون امورك تمام. تحيه لحماتي حماتي يا حماتي. يا هلا والله والله انا اشتقت لك بالاكثر. طولنا بعمرك ويخليك يا رب. نطلع مع بعض على فاصل مستمعينا الاعزاء ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.

0: معالجة وحد برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك، شو أحس؟
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: سنابس. افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس، شيبس

آخر عشر دقايق معانا على الهواء مباشرة ومعاكم تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. والله داود النابلسي بيقول لي فيش أزمة بالشارع لأنه الشعب تعباني. خلص ما احنا كمان آخر الشهر عشان هيك 18 الشهر كله عالدار عمي. ما في أزمة لأنه الشعب تعبان زيي وزيك. جد يسعد دين البيت والنوم. بس والله النوم الكثير بعمل كسل وبعمل أنا يعني بعاني من موضوع النوم الكثير. مش عارف ليه صاير خم نوم آخر فترة. حبيبنا يا داود النابلسي يلا هانت هانت. أنا يا أخوان والله العظيم متفائل بالصيف. قولوا أبو الجتاوي ما حكى. إن شاء الله الصيف القادم علينا بكون هيك في سياحة كويسة ومنتخبنا كأس العالم وأشياء لطيفة والكل بيشتغل وكل القطاعات بتتحرك وكل إشي بيكون 100%. فصراحة يعني إن شاء الله هيك تفرج على الجميع خلال فصل الصيف.

0: أبو الشيساوي. طب اللي ما ببرز تصريحه مثلا لما يطلبوا منه ممكن ياخذوه يسفروه؟
1: يعني آخر إشي إحنا نعمل تصريح قا.
0: أبو الجيتاوي إيش بتكون ستيف هارفي الأردن؟ أنا ستيف هارفي الأردن يا زلمة، أنا في ناس بتطيق تسمع اسمي. ستيف هارفي مين يا زلمة؟ خليني بالله فيه مشان دينك يا عمار. أبو الجيتاوي تحية خاصة من المفرق لإلك، تحياتنا لكل حبايبنا وأهلنا اللي بسمعونا بالمفرق، يا هلا ويا مرحبا. تحية لعبد الله عميرة كمان، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم. خالد نمر كمان، يا هلا ويا مرحبا بالشباب كلهم. أبو الجيتاوي 9 أيام ومن عيد يا الحبيب، والله يا أبو المنصير قرب قرب العيد. أوف يا زلمة لو تهلي زيد النور ليها طلع يا لم الله. أبو الجيتاوي طمني عنك مشان الله، هل تفكر بما أفكر فيه؟ تعرف لو أقول لك بكم شغلة بفكر؟ بدها حط أنا والله مسجل، يعني مسجلهم عندي هون. صح باركولي، في كان قضية مرفوعة علي وخسرتها، قضية جرائم إلكترونية، بس خلص خلصت الدفع، رفعت علي تقريبا بالألفين و 2015 أو 2014 متى الانتخابات كانت؟ 2014 إيش زي هيك 15-16 ناسي، بعد 10 سنين خلصت. والله أخذنا براءة ذمة والأمور 100%، ساي طارق القضاء، الله يخلف عليه. شو المحامي لما يكون صاحبك بدعمك؟ بدعمك والله، هو اللي دفعهم. بارح بقول شو ابو الجتاوي ولا شيء، فت على تطبيق البنك الاول، عملت له سكرين شوت من الرصيد، بعدين على البنك اللي بتحول عليه الراتب عملت له سكرين شوت من الرصيد، قال لي انا اسف بدك فلوس. قلت له بس ركز لي على السالب 744 دينار هاي.

0: تخلص تقاعد مبكر. وين تقاعد مبكر يا ماجد العدواني يا زلمة؟ أنا بعشق شغلي، أنا راح أظل لآخر يعني، أنا هيك هذا ذكروا هاي الأيام، والله يحيينا يا رب ويعطينا الصحة، وأهم شيء يديم علينا الصحة، لأنه اليوم الشغل هذا بده صحة وبده رواق وبده تكون أنت متواجد يعني دائما. فيعني إن شاء الله هيك. بالنسبة لي أنا وخصوصا الإذاعة، الإذاعة يعني بعمري بحياتي ما أتوقع أني أتركها لو شو مكان، إن بقيت بإذن الله بهذا المكان أو شو كنت بأي مكان ثاني أو ما بتعرف الزمن وين بوديك، لكن أتوقع لعمر كبير بحياتي راح أظل موجود بالإذاعة. اليوم أنا مع الناس بهذا الوقت، وقت الترويحة صار لي أكثر من 17 سنة، ومن راح نسكرهم بإذن الله، أن الله أعطانا عمر طويل، منسكرهم على 30 و35 سنة. يقولوا يا رب مع بعض أنسوا لزق فيكو ما راح أعتكو. فيش فيها تقاعد مبكر سيدي؟ هاي بتعرف ليش فيش فيها تقاعد مبكر؟ واللي بيشتغلوا فيها ما بحب يتقاعد مبكر، لأنه هذا شغفك، هذا متعتك. يعني اليوم بعيدا عن كل الضغوطات اللي انت بتعاني منها كإنسان، لكن كل إنسان لازم يكون في عنده وقت مثلا أو إشي باليوم يفرغ له ضغوطاته. والله في ناس بيشربوا فنجان قهوة الصبح بظلهم رايقين، في ناس المساء بيفتح الشباك بيحضر له مسلسل بروق، في ناس بيحط له نفس أرجيل بروق، في ناس بيطلع يلف بالسيارة بروق. يا أخي أنا بروق بشغلي، أنا بروق لما أسمع من الناس، بروق لما أعبر عن اللي جواتي، لما أعبر عن أشياء أنا بكون بدي أحكيها للناس وبدي أوصلها، بكون مستمتع. فثقوا تماما، والله هاي مش مبالغة ولا تنميق ولا مجاملة. أنا بالنسبة لي يعني أحلى ساعتين بكونوا بيومي، وأفضل ساعتين جودة بيومي بدون تفكير زايد، بدون المشاكل اللي عم بفكر فيها، هي وأنا موجود بالساعتين هدول على الهوى. والله مجرد ما أدخل على الاستوديو أبلش مع الناس وأكون داخل بطاقة رهيبة، علما أني 90% من الأيام بفوت محبط، يعني بفوت خلص في صاير معي مليون قصة، لكن خلص مدام تسكر باب الاستوديو، لا مرات بيبين علي، بتلاحظ أنه أبو جيتاو أنت مش على بعضك اليوم، ما بتقدر تمسك أو ما بتقدر تضلك محافظ على أنه أنت تكون منيح قدام الناس، فبتبين أنه شوي أنت مش بزيادة، لكن 70-80% بتقدر أنك تمشي أمورك، لأنه أنت بتستمتع بهذا الإشي. فأنا بستمتع بوجودي هون، وبحسه جد هذا يعني علاج نفسي الساعتين اللي بكون فيهم بالهوى أو على الهوى مع الناس يعني. فشكرا لكم، شكرا على كلامكم الحلو دائما. يعني يمكن أنا بالنسبة لكم يمكن أكون بسليكم في الطريق، بعطيكم طاقة لطيفة. في ناس تقول لي والله إحنا بنترك الشغل وبنسمعك وكذا، وأنا بالنسبة لي زي ما هذا البرنامج بعني لمئات الناس وآلاف الناس، بعني إشي كبير وجزء كبير من حياتهم، فثقوا تماما أنه أنا هذا البرنامج وإنتوا عن جد جزء من علاجي وراحتي النفسية. اللي أنت بتحس أنه هذا البرنامج هون عن جد علاج نفسي، تسمع لك واحد بتضحك، تسمع لك قضية بتناقش فيها، بيكون في إشي بقهرك قادر تفش غلك أمام يعني أو على مسمع مئات ألاف الناس اللي عم بسمعوك حاليا بكل الأردن وبالعالم العربي وبرا الأردن بكل مكان. فاليوم لما يكون أنت في قدامك منصة وتحس حالك عن جد فشيت غلك موضوع، خلاص هيك بتطلع مرتاح، بتطلع تحس حالك أنت عملت الإشي بتحبه. ف والله يا أخوان، ومش شرط شغل، أنا اليوم ما باجي بجبرك بقول لك يلا غصب عنك بدك تشتغل إشي بتحبه، لا لا، لو ما بتشتغلش إشي بتحبه، لكن على الأقل خلي في حياتك شغلة شغلتين ثلاثة تعملها أنت بتحبها، بتحب تقعد مع أصحابك، بتحب تطلع تلعب رياضة، بتحب تطلع تمشي، بتحب تطلع، اعمل أي إشي، بس حاول أنه يكون في وقت يعني لو كل يومين ثلاثة، لو في نص ساعة ساعة هيك تكسبها، بس هاي تكون إلك وتكون أنت يعني لراحتك النفسية ولصحتك. وبتعرفوا شغلة إيش أحلى إشي ممكن يضيع التفكير الزايد؟ وصلي فترة يعني عم بفكر أني أبلش أجربه لأني جربته زمان، هو المشي. واليوم أنا ما بقول لك المشي بداعي الرياضة، يعني اليوم لا تطلع تمشي عشان تنحف حالك، لكن المشي يا صديقي العزيز إشي رائع جدا. لو مشيت لك ربع ساعة 20 دقيقة، شميت هوا، لفيت حوالين الدار، صدقني بيطلع كل الطاقة السلبية والسترس وهالأشياء. هلأ ما بلغيها وما بطلعها يعني كلها، بطلعهاش كلها، لكن على الأقل بتحس حالك إنك لما مشيت وروحت على الدار هيك ريحت شوي، طلعت منك طاقة مش كويسة، حركت الدورة الدموية عندك. فيعني حاول يكون ولو في نص ساعة ساعة في اليوم تحس حالك إنه جد عم تطلع عن هذا الوجع النفسي والاضطرابات النفسية اللي عم نعيشها وعم نعاني منها كلياتها. وبطل اليوم، زمان ما كنا نحكي هذا الحكي، لكن اليوم احنا بنعترف كلياتنا امام بعض بانه احنا تعبانين نفسيا كلياتنا، ما في حواري على ضياء على كل حدا بتقعد معاه عنده مشاكل, مشاكل ببيته, مشاكل مع عائلته, مشاكل مادية, مشاكل اجتماعية. كل ما بسوء الوضع الاقتصادي أكثر كل ما بتزيد مشاكل الناس أكثر, وكل ما بزيد هم الناس أكثر. والله في ناس الله مكرمهم ومعطيهم وطول حياتهم يعني ما شاء الله عليهم, إنك بتنصدم لما تطلع على حالتهم وتشوف يعني خلال بس مثلا آخر سنتين شو صار بحالتهم من وراء الظروف اللي قاعدين عم نعيشها والظروف المادية الصعبة اللي قاعدين عم نعيشها. فالكل والله متأثر, اللي وضعه ميسور واللي وضعه منيح, لا في ناس وضعهم فوق فوق فوق فوق, فوق الريح, هذا مش محسوبين, بس يعني بنحكي بشكل عام. حتى اللي وضعه جيد يعني اليوم مثلا بتطلع مثلا على فلان مثلا والله وضعه جيد كافي نفسه أموره تمام مديون له بمبلغ بسيط وكذا, لكن هذا الإنسان الطبيعي اللي عايش اللي كافي نفسه, ها كافي نفسه يعني لا زيادة ولا نقصان, هو طالع راس بطاقية, يعني معنى كلمة كافي نفسه أنه أنا هو طالع راس بطاقية. فهذا الإنسان الكافي نفسه اليوم بدل ما كان دينه 300-400 دينار بيقدر يسدهم, صار دينه 1500-2003 بس عشان يمشي أموره, بطل كافي نفسه لأنه الأشياء عم تغلى والشغل متعركس والرواتب تتأخر ومشاكل بالشركات عند الناس, ويعني مليون مليون قصة. فالله يكون بعون الجميع. بدي أوجه تحية لحبيب القلب محمد حمدان, يا هلا ويا مرحبا أبو حمدان. الله يسعد لي قلبك حبيبي, ويقول لي أبشر معلم وبعت لي صورة رزمة الدولارات بتطير. ومعاوية كمان, وين معاوية جبريل الحقونا إن شاء الله قرب العيد الحقونا. الحقونا يا زلمة إن شاء الله الحقونا. محمد رشاد حبيب قلبي الله يسعد لي هالمسا بجنن يا حبيبي, ويا هلا ويا مرحبا زميلنا المحترم محمد رشاد اللي عم بتألق على السوشيال ميديا, والله الفيديو المبارح عملته رائع جدا. أخونا محمد الصلاحات الله يسعد لي مساك يا باشا, بقول لي أبو الجتاوي الجو بجنن, اطلعوا واعملوا أزمة يا عمي, اطلعوا تمشوا اطلعوا. عجبني كثير أمانة عمان الحديقة, حديقة النشامة اللي عملتها, مشان الله يكون في بالكم إنه الناس بحاجة لمتنفسات. يا ريت هاي الحدائق نكثر منها, يا ريت هاي الحدائق تكون بكل أماكن بكل مكان. بحترم هاي الشغلة بأمانة عمان من زمان زمان, إنه ثقافة الحدائق بالأردن من أول الدول العربية من الثمانينات يا جماعة والسبعينات, ثقافة الحدائق هاي موجودة في الأردن زي حديقة الطيور, وزي في حديقة في المدينة الرياضية الأماكن اللي فيها تجمعات كبيرة بيكون بيعملوا فيها أمانة عمان حدائق صغيرة, لكن ما شاء الله هاي حديقة النشامة جدا مرتبة. ورجاء رجاء رجاء هذا الإشي نعمل عشانك, والدخول مجاني وكل مرافقه موجودة لخدمتك. حتى شفت أنه بيقدروا ذوي الإعاقة أنهم يلعبوا حديد, واللي يعني بيكونوا على الويل تشير على الكرسي المتحرك لهم أجهزة خاصة عشان يدربوا فيها الجزء العلوي من أجسامهم. شفت فيديو أحد يعني إخواننا من ذوي الإعاقة عامل فيديو, والحديقة مهيئة لذوي الإعاقة وإشي على مستوى جدا مرتب, بس بظل علينا إحنا مسؤولي الشعب بأنه نحافظ على هاي الحديقة وما نوسخها وما نخربها وما نخرب مرافقها وما نسرق الحنفيات وما نوسخ الحمامات, ويعني القصص هاي كلها اللي بتعرفوها. حلقة اليوم فيها كثير حكي, أنا آسف يمكن اليوم حكيت أكثر ما سمعت من الناس, لكن في كثير شغلات مهمة كان لازم نحكي فيها. شكرا لوجودكم معنا على الهواء مباشرة, شكرا لكم جميعا, وكنت معاكم على مدار ساعتين أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك عين اف ام, ضياء الرباضع الله يعطيك ألف عافية, أبو الحواري أحمد الحواري الله يعطيك ألف عافية. شكرا لوجودكم معنا مستمعين الأعزاء, بكرة بحلقة جديدة ومميزة وموضوع إن شاء الله يكون لطيف وخفيف ومسلي معاكم دائما بالترويحة, إن شاء الله تكونوا دائما مناح ومبسوطين, ونشوفكم بكرة. الله معاكم, سلام.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يودع بعثة حجاج بيت الله الحرام المخصصة لأسر الشهداء من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وزير الخارجية ونظيره الليتواني يتفقان على عقد الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين خلال أشهر لتحديد مجالات التعاون. وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف الجهود لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين. الرئيس اللبناني يقول إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب. حزب الله يعلن ضرب هدف عسكري في شمال إسرائيل بمحلقة انقضاضية. إيران تقول إنها ردت على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
4: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك، بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
5: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
2: جاكامين، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
7: الجماهير على الموعد، والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عين افهم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افهم معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيارات BYD بالأردن.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو هين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223600. جاكامان، الخيار الأنيق للرجال.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508823 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك،
6: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
8: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
9: جاكامان، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
10: الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
11: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
1: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
2: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن،

0: كل شيء مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا
1: no.
0: بدنا

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على عيني.